صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكن مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا بداية نهار موفق نتمنى للجميع. اليوم الجمعة 31 تموز 2026. منذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار 6:30 صاحبة الجلالة بالإضافة إلى العديد من برامجنا طيلة النهار منها الاقتصاد أولا مع صحف الاقتصادي ألفونس ديب مباشرة بعد موجز أخبار 9:15 صباحا وبعد موجز أخبار 10:15 حنين مع شادي معروف بالإضافة طبعا إلى العديد من برامجنا منها نشاطات مباشرة بعد نشرة أخبار 2:15 والليتل تشويسز بعد موجز أخبار 4:15. خليكم دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. في الجنوب، وعقب جولة رئيس الأركان الإسرائيلي أيال زمير في المنطقة المحتلة، نفذ الجيش الإسرائيلي ليلا تهديداته، وشهدت منطقة قلعة شقيف سلسلة انفجارات عنيفة هزت المنطقة. وأفاد مندوبنا في الجنوب بتنفيذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات أيضا في كفر تبنيت وحداثة. وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللاووي تدمير عدد من المسارات الرئيسة في شبكة أنفاق تحت الأرض بمنطقة مرتفعات أشقيف جنوبي لبنان، وقالت إن الشبكة كانت تستخدم كمركز قيادة وبنية عسكرية استراتيجية لحزب الله، واتهمت إيران بتمويلها وتخطيطها. وقالت ووي في منشور عبر أكس إن الأنفاق استخدمت لإطلاق صواريخ ومسيرات واستهداف قواتنا وسكان شمالي إسرائيل، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي قد أحكم السيطرة على المنطقة وعمل على تطهير البنى التحتية تحت الأرض تمهيدا لتدميرها، مشددة على استمرار العمليات العسكرية في جنوب لبنان مع التأكيد على الجاهزية للرد على أي تهديد. وبحسب الرواية الإسرائيلية استخدم نحو 700 طن من المتفجرات في تفجير أجزاء واسعة من شبكة الأنفاق في الشقيف في عملية جاءت ردا على استهداف حزب الله آلية عسكرية إسرائيلية بمسيرة انتحارية في تلة علي الطاهر. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا إلى أهالي بلدة دير ميماس عبر تسجيل صوتي مرفق بخريطة للبلدة، طالبا إليهم البقاء في منازلهم وفتح النوافذ، وداعيا كل الموجودين خارج الخط الأزرق المشار إليه بالخريطة إلى الإخلاق. وفيما ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الدفاع إسرائيل كاتس العملية بما وصفاه الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، حمل البيان المشترك تأكيدا على بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية داخل الجنوب اللبناني ومواصلة عملياته لتدمير البنى التحتية ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته. في الأمن شمالا، دارت الليلة الماضية اشتباكات مسلحة بين عكار العتيقة وفنيدق، وقد حضرت دورية للجيش اللبناني إلى ساحة فنيدق وسط انتشار أمني كثيف وإقامة حواجز متنقلة لضبط الوضع الأمني. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من غزة عند اكتمال عملية نزع السلاح، وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن في القطاع. مجلس السلام في غزة أعلن هو والدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة موافقة حماس على خارطة طريق مفصلة تقضي بتخلي حماس عن أسلحتها كافة، وهو ما سيعقبه انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة. ورأى أن هذه الخطة تعد بتحقيق مكاسب ملموسة لسكان القطاع الذين طال انتظارهم وتعزز أمن إسرائيل. وقال المجلس إن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبا الانتقال لتولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار في موازاة عملها على تسريع تطبيق سيادة القطاع القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية، وأكد المجلس أن تركيزه ينصب الآن على مرحلة تنفيذ خارطة الطريق. وجاء في مسودة اتفاق غزة تفكيك الميليشيات المسلحة وعدم دمج عناصرها في الأجهزة الأمنية، نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتأمين المساعدات، الدعوة إلى توقيع اتفاق لإنهاء العنف الداخلي ومنع العروض العسكرية. اللجنة الوطنية ستكون المسؤولة عن تنظيم السلاح والإشراف على بدء عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق وتولي المهام المالية والخدمات العامة للقطاع، مع الإشارة إلى عدم نقل أو تسليم أي أسلحة لإسرائيل خلال عملية نزع السلاح، على أن يبدأ تنفيذ اتفاق السلام الشامل في غضون 14 يوما من موافقة الأطراف عليه. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول
0: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-8-08. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
0: صوت كل لبنان.
5: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا. هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الجمعة 31 تموز 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: تركيا ترغب بالمشاركة في حماية لبنان، جيش وشعب، ترامب يضرب لفتح الحوار، وإيران توسع المواجهة، أردوغان يبدي أمام عون رغبة تركيا بالانضمام إلى قوة تضمن استقرار لبنان. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: بعد أشهر على قرار حل الصندوق التعاضدي الاقتصادي، تراجعت وزارة الزراعة عن القرار وأعطت الصندوق مهلة لتسوية أوضاعه. وفي أسرار الآلهة أيضا: عادت مشكلة النقص في المياه لتدق أبواب اللبنانيين في بيروت وبعبدة، لتضاف إلى أزمة الانقطاع الحاد في الكهرباء. وفي أسرار الآلهة أيضا: تردد أن زيارة ممثل رئيس حزب القوات اللبنانية إلى قصر بعبدة هدفت إلى نقل عتب على رئيس الجمهورية من تغييب وزير الخارجية عن جولاته الخارجية. ننتقل إلى رئيسية النهار التي كتبت فيها: عشية الأول من آب عيد الجيش اللبناني، يتطلع اللبنانيون إلى مؤسستهم العسكرية ويجمعون على محورية دورها في المحافظة على السلم الأهلي وعلى الانتشار جنوبا في المناطق المحررة بعد انسحاب إسرائيلي من المناطق التجريبية كما نص عليه الاتفاق الإطار. وقبيل جولة المحادثات اللبنانية الإسرائيلية التي تنعقد الأسبوع المقبل في روما في ظل تعنت إسرائيلي واضح حتى الساعة، أكد مصدر حكومي رسمي للنهار أن الحكومة اللبنانية تعول على جولة جديدة من المفاوضات في إيطاليا وتعمل بهدف نجاحها، ولأن تكون النتيجة جيدة لكن ذلك لا ينفي كل القلق المساور في محاولات نصف مساعي الدولة اللبنانية. على صعيد مالي وفيما يتعلق بقانون إصلاح المصارف، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة إنجاز قانون إصلاح المصارف وعقد جلسة ختامية للملحق الاثنين المقبل، وقال كنعان: لم يبقى سوى الملحق المتعلق بتراتبية الأموال المطلوبة، إضافة إلى قانونين يتعلقان بالتصريح عن الأموال عبر الحدود وتمديد مهلة قانون تملك الأجانب، وستكون جميعها على جدول أعمال جلسة ختامية للجنة المال والموازنة تعقد قبل ظهر الاثنين المقبل.

في صفحة مقالات نقرأ مقتطفات مما كتبته سابينا عويس. كرم لن يستقيل، وروما 2 على وقع طبول الحرب. الوفد اللبناني لن ينطلق من مفاوضاته بتوجيهات رئيس الجمهورية إلا من المطلب الذي يشكل الأولوية للبنان والمتعلق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. رضوان عقيل كتب على قطاع بري حسابات سياسية باردة ولا أوهام. وبحسب ما كتب في هذه المقالة نقرأ مقتطفات منها، بري ليس مع مقاطعة عون الذي يتفهم ظروفه ووضع الطائفة الشيعية. من هنا يمكن تفسير العلاقة بين عون وبري وفق معادلة سياسية حسابية باردة ومن دون أوهام، ولو أن علاقتهما الشخصية إيجابية، إلا أن الملفات الساخنة والعالقة التي تهدد البلد تتطلب تنسيقا مفتوحا بينهما، يشمل الرئيس نواف سلام أيضا لجبه سيل التحديات. ونقرأ مقتطفات مما كتبه اسكندر خشاش في الصفحة 5 من النهار. نهاية الميكانيزم، لجنة ثلاثية جديدة بقيادة أمريكية تنتظر اكتمال تشكيلها. المعطيات المتوافرة تشير إلى أن الميكانيزم لم يعد الإطار الذي يدير المرحلة الجديدة، وأن واشنطن انتقلت إلى أعداد لجنة أمنية عسكرية ثلاثية تضم ممثلين للجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي والجانب الأمريكي، على أن يتولى رئاستها الجنرال للأمريكي جوزيف كليرفيلد الذي كان يرأس لجنة الميكانيزم.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت في عناوينها قمة الممر الآمن، دعم الجيش والبيوت الجاهزة والمشاركة بقوة تركية في الجنوب. ماكرون يؤكد لبري السعي لانسحاب إسرائيل والاحتلال يعترف بملكية الأمونيوم. السعودية تعلن عن تحالف إقليمي دولي لحماية الملاحة البحرية. مصر تحمل إيران مسؤولية قصف دمياط. في همس اللواء نقرأ: أعادة التوترات الداهمة في المنطقة رفع منسوب الغموض حول الانعكاسات المباشرة على لبنان. في غمز اللواء: اتسعت الهوة بين نواب معروفين ورئيس حزب يميني على خلفية المواقف، ولم تأخذ الوقائع ووحدة المصالح أو تؤخذ هذه الوقائع ووحدة المصالح بعين الاعتبار. في لغز اللواء: تزايدت المخاوف من أزمة كهرباء وطاقة عامة في البلاد إذا لم تفلح المساعي الجارية رغم كل التوتر، وإذا لم تفلح المساعي مع أنقرة لتوفير ما يلزم لتعويض النقص في إنتاج المعامل بحسب ما ورد في لغز اللواء. نتابع في رئيسية اللواء ونقرأ منها ما كتب في رئيسيتها. تقول رئيسية اللواء: بالتوازي مع زيارة الرئيس عون إلى تركيا وأهميتها، أطلق الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وللجملاط سلسلة مواقف لافتة تناولت العلاقة بين تركيا وإسرائيل ومستقبل الوضع في لبنان وسوريا، محذرا من مخاطر التصعيد في المنطقة ومحاولات إعادة رسم التوازنات الإقليمية. وفيما يتعلق بعملية الإعمار، فصل عملية الإعمار وعودة الأهالي، تحدثت مصادر مطلعة لصحيفة اللواء عن طرح أوروبي تركي عربي يقضي بإجراء فصل في عملية إعادة العمل بالقرى خارج الخط الأصفر، إضافة إلى الضاحية الجنوبية والبقاع. وحسب المعطيات لصحيفة اللواء، فإن الجانب التركي يدعم بقوة هذا التوجه مع تشكيل قوى من تركيا ودول عربية وأوروبية للانتشار مكان اليونيفل ودعم الجيش ومراقبة تنفيذ الإطار ومراحل للإعمار والعودة. وفيما خص لقاء بري ماكرون والاتصال الهاتفي بينهما، تلقى رئيس مجلس النواب نبيه بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تداولا خلاله آخر التطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة إسرائيل عدوانها على لبنان والتدمير الممنهج لعشرات القرى والبلدات اللبنانية الجنوبية المحتلة. وأكد رئيس ماكرون خلال الاتصال على استمرار فرنسا دعمها لبنان وإيلاءها الاهتمام والأولوية لاستقراره وصون سيادته. الرئيس بري شكر الرئيس الفرنسي على وشكر فرنسا أيضا على وقوفهما الدائم والدعم للبنان، مشددا على أهمية المسارعة في بذل جهود دولية واستثنائية لإلزام إسرائيل وقف الحرب على لبنان.

0: وفي شأن المتصل بالمسار الإصلاحي ماليا واقتصاديا، أكد الرئيس بري للرئيس الفرنسي على أن المجلس النيابي مستمر وبشكل دؤوب على إنجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة لإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفيما يتعلق باللقاء النيابي السني وإقرار ورقة قانون العفو، كتبت صحيفة اللواء: أقر اللقاء النيابي السني الموسع والذي عقد في مجلس النواب صيغة لجهة عدم تأثير عقوبة الإعدام على خفض العقوبات. وتضيف مصادر صحيفة اللواء: تم تبني النقاط الأربعة، وهي تعديل اقتراح إلغاء عقوبة الإعدام بما يمنع انعكاسه على قانون العفو العام. ثانيا، تحديد الجرائم التي تجعل الحق الشخصي مانعا من تخفيض العقوبات بالجرائم السياسية مدة توقيفه 12 سنة سجنية. وأيضا دعوة رئيس الحكومة بعد تنفيذ أحكام المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. ننتقل إلى صحيفة الأخبار التي كتبت: روما 2، الوفد العسكري يخشى تكرار تجربة واشنطن، استراتيجية الهجوم إيران تستعيد المبادرة، تقرير حماية لبنان إطار لرفض العزل السياسي. في المشهد السياسي نقرأ: بري مجددا، اتفاق الإطار مات وإسرائيل دفنته، الوفد العسكري يشارك في روما مع خشية من تكرار تجربة واشنطن. علمت صحيفة الأخبار أن أردوغان كان صريحا مع الرئيس عون في الإشارة إلى أن مشروع إسرائيل لا يستهدف بناء السلام مع أحد، وقد نصحه بأن يعمل على تعزيز العلاقة مع سوريا وأن يزور دمشق ويلتقي الرئيس أحمد الشرع، والذي سبق أن قال لقناة الجزيرة إنه لا يعتقد بأن اتفاق الإطار سيكون قابلا للتنفيذ. ويشار إلى أن أردوغان قال أمام عون إن بلاده مهتمة بالعلاقة مع لبنان وبمساعدته في ملفات عدة، وقال إن أنقرة تهتم أيضا بدور في مرحلة ما بعد انتهاء ولاية القوى الدولية في جنوب لبنان نهاية هذه السنة. وفي هذه الأثناء نقل زوار عين التيني عن رئيس المجلس قوله أمس إن اجتماعه مع الرئيس عون كان لتوضيح حقيقة أن إسرائيل ليست بوارد الانسحاب فعليا من لبنان، وأن عدم التزام إسرائيل لن يقود إلى تنفيذ الاتفاق. وقال الرئيس بري ردا على سؤال: الاتفاق ولد ميتا ولا أحد يتحدث عنه، وإسرائيل دفنته عبر عدم التزامها بتطبيقه. وقال بري إن المؤشرات تدل على أن إسرائيل ليست بوارد الانسحاب قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية، معربا عن اعتقاده بأن رئيس الحكومة حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر جدية بالسقوط، وألمح إلى صعوبات تواجه الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية. وألمح الرئيس بري إلى أن اللبنانيين في ولاية ميشيغان سوف يصوتون ضد أي مرشح يدعم إسرائيل، وأن ترامب سيكتشف ذلك أيضا. في صفحة مقالات، كريم حداد كتب في الأخبار: لبنان المتعدد، دولة مشتركة لا كانتونات متجاورة، اللامركزية الموسعة علاج نافع بوجه أفكار غير قابلة للعيش مثل الفيدرالية والتقسيم، حيث تتعزز سلطة الطوائف وتنتفي السياسة. بقلم رولا إبراهيم: حماية لبنان إطار لرفض العزل السياسي، جملات تجنب الحضور، حزب الله اعتذر والقوات عارضت على الفكرة. نقرأ من الصفحة الخامسة من صحيفة الأخبار تحديدا من مقالة فاتن الحج، وقد أعدت مقالا مفصلا حول مادة التاريخ في المناهج الجديدة، اعتراضات على دمجها ضمن مواد أخرى. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات: للمرة الأولى منذ عقود لا يعود التاريخ في مشروع المناهج الجديدة مادة مستقلة في معظم المراحل التعليمية، بل يدخل ضمن مقاربة مدمجة تجمعه مع الجغرافيا والاقتصاد وعلم الاجتماع. إنه انتقال من فلسفة تقوم على المواد المستقلة إلى أخرى تقوم على التكامل بين الحقول المعرفية، ما يستدعي أسئلة تتجاوز إعادة توزيع المواد أو عدد الحصص إلى موقع مادة التاريخ. هل نحن أمام تطوير لطريقة تعلمها أم أمام تهميشها وإضعاف دورها في بناء الهوية الوطنية والذاكرة المشتركة؟ ومن سيدرس هذه المواد؟ وكيف سيعد المعلمون المتعلمون والمعلمون لهذا التحول؟ هذا التحول فتح باب أمام سجال تربوي واسع، ويوضح المؤرخ الدكتور عصام خليفة ومعه عدد من المؤرخين والأكاديميين المتحفظين على المشروع أن الاعتراض على مشروع المناهج الجديدة ينطلق من اعتبارات تربوية ووطنية وقانونية، ولا يعكس رفضا لتطوير التعليم أو تحديث مادة التاريخ. ويستند خليفي في موقفه إلى كونه عضوا في اللجان العليا للمناهج والتي كلفها المركز التربوي للبحوث والإنماء متابعة أعمال اللجان الفرعية وإبداء الرأي فيها، إلا أنه يقول إن أعضاء اللجنة فوجئوا بإقرار المرسوم في مجلس الوزراء من دون الأخذ بملاحظة أو مناقشة توصياتهم. في معلومات صحيفة الأخبار، اجتماع للمعترضين اليوم مع رئيس الحكومة، ومن المحتمل الطعن في مرسوم المناهج الجديدة لدى مجلس شورى الدولة على ذمة صحيفة الأخبار، تحديدا في مقالة لفتن الحج الصفحة 5، مادة التاريخ في المناهج الجديدة اعتراضات على دمجها ضمن مواد أخرى. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة. تابعونا عبر وسائل التواصل، فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
1: صاحبة الجلالة.
0: ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت لبنان بين انتخابات واشنطن وتل أبيب قمة عون أردوغان، تعاون سياسي وطاقوي، تعاون لبناني تركي سياسي واقتصادي، لبنان بين استحقاقين انتخابيين. في أسرار الجمهورية نقرأ: سأل مواطنون لماذا تمعن السلطة في هتك حقوق المودعين ولا تستوفي الرسوم والضرائب منهم من أموالهم المحتجزة في المصارف وهم يعانون الأمرين. في أسرار الجمهورية أيضا: شكك اختصاصيون في أن يكون مشروع قانون قيد الأعداد منصفا بحق شريحة واسعة من اللبنانيين أصحاب الحقوق. وفي أسرار الجمهورية أيضا: لا يلتفت مسؤول قضائي إلى ضغوط وحملات ويصر على الاحتكام إلى القانون في ملفات كبيرة وصغيرة. ونقرأ أيضا من صحيفة الجمهورية في رئيسيتها: قال مصدر سياسي بارز للجمهورية إن هنالك ما أعلن وهنالك ما لم يعلن في لقاء ترامب نتنياهو الأخير. أضاف: نحن عالقون بين انتخابين أمريكي وإسرائيلي، وكل طرف مصلحته عكس الآخر، فإذا تمكننا من توحيد المصالح وإيجاد قاسم مشترك بينهما تخف وطأة الضغط علينا. في سياق متصل، قالت مصادر دبلوماسية للجمهورية إن لبنان يشهد ارتفاعا لافتا في مستوى القلق منذ أيام،
4: خصوصا بعد التهديدات الإسرائيلية بشن ضربات جديدة وتوسيع المدى الجغرافي للحرب على لبنان. الديار كتبت في عناوينها: القمة اللبنانية التركية توسيع مظلة الحماية الإقليمية، جولة روما التفاوضية مبهمة، وتلة علي الطاهر تجمد وضع الجنوب، حملة جوية ضد إيران لأسبوعين، هل يتخذ ترامب القرار؟ في صفحة مقالات هذا ما أوصل بري إلى القصر الجمهوري، ونتائج مهمة منتظرة بقلم كمال ذبيان، بقلم دولي بشعلاني في الصفحة الثالثة تحديدا: تركيا ولبنان، ماذا تريد أنقرة ولماذا تعترض على الاتفاق مع قبرص؟ جدل حول استقبال عون في واشنطن في الصفحة الثالثة. علقت أوساط مطلعة للديار على الحملة التي رافقت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الولايات المتحدة، والتي ركزت على شكل الاستقبال لدى وصوله إلى واشنطن، معتبرة أن جزءا كبيرا من الانتقادات انطلق من قراءة غير دقيقة للأعراف والبروتوكول الأمريكي.

صحيفة الشرق كتبت: عون لا استسلام لقوة طاغية، وأردوغان نرغب بالانضمام إلى بديل اليونيفيل. الرئيس بري لجهد دولي استثنائي يلزم إسرائيل بوقف حربها. الرئيس سلام ترأس اجتماعا لبنانيا فلسطينيا لتعزيز العلاقات. وزير أيضا إيران تدمر المملكة، ودول الخليج تعمر بقلم عون الكعكة. الرئيس أردوغان استقبل الرئيس عون. جابر في المقاصد: الإصلاح خيار وطني. بقلم عماد الدين أديب: إلى أين تذهب المنطقة؟ بقلم دافيد عيسى: وللجملات في شاهد على العصر حين انتصر الإنسان على السياسية.

نداء الوطن كتبت في عناوينها: لجنة المال تنجز قانون إصلاح المصارف، السعودية تقود تحالفا دوليا للدفاع البحري. في أسرار نداء الوطن: تكشف معطيات أمنية أن مداهمة رأس النبع أعادت تسليط الضوء على ملف مخازن السلاح داخل الأحياء المدنية. وبحسب مصادر، أنشأ حزب الله خلال الفترة الماضية 100 نقاط داخل منازل وأحياء مختلطة في بيروت لتخزين الأسلحة التي ووفق تقديرات المصادر أعدت لاستخدامات داخلية عند الحرب.

لا يمكن القراءة للأمن اللبناني بمعزل عن التحولات السورية ولا فهم الدور التركي من خارج المعادلة السورية. في صفحة مقالات أيضا، ألان ساركيس كتب في نداء الوطن: من الحشد إلى الحزب، بتر الأذرع قبل الرأس. كلارا جحاك كتبت: التقاطع السعودي قطري على الحوار، واحتواء السلاح يعود بطرح عربي. تونعتي كتب في الصفحة السادسة: إيدك عن جبل لبنان، المشاعات للشعب. نبيل يوسف لغزو مقتل العماد نجيم والمقدم حرب في تحطم طوافة جبل أيتو. هذه التقارير تستطيعون قراءتها كاملة في الصفحة السادسة من نداء الوطن، وأيضا في الصفحة السابعة. نصل إلى الشرق الأوسط، وفي عناوينها: السعودية تطلق التحالف البحري الدفاعي، حزام ناري أمريكي على قواعد للحرس الثوري الإيراني، تهديد مسؤولين عراقيين لإفشال حصر السلاح، أردوغان: تركيا ترغب بالمشاركة في مبادرات تضمن سيادة لبنان، الرئيس اللبناني يؤكد تصميمه على بناء مستقبل آمن ومستقر. في هذه المقالة نقرأ مقتطفات مما ورد في الشرق الأوسط. تصدرت العلاقات بين تركيا ولبنان في مختلف المجالات مباحثات الرئيسين أردوغان وعون، وتركزت بحسب مصادر تركية على ملفات مهمة، من الأمن إلى الاقتصاد ودعم لبنان في مجال الطاقة والكهرباء ودعم الجيش اللبناني الذي يطلع بمهام في الجنوب وعلى الحدود الشرقية والشمالية مع سوريا لمكافحة التهريب، إضافة إلى التطورات المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط والتعاون في ملف الطاقة في المنطقة وما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا. أضافت المصادر أن المباحثات تطرقت إلى زيارة عون واشنطن وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعن دور سوري محتمل في مواجهة حزب الله. ولفتت المصادر التركية للشرق الأوسط إلى أن أردوغان جدد موقف تركيا فيما يتعلق بأمن لبنان وسيادته على كامل أراضيه. وتناولت المباحثات أيضا الخطط المطروحة بشأن طرق النقل في المنطقة في ظل ما كشفت عنه أزمة مضيق هرمز خلال الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران، ومنها إحياء خط سكك حديد الحجاز والذي يربط دول الخليج بأوروبا عبر تركيا وسوريا ولبنان، والذي بدأت المباحثات حوله بين أنقرة ودمشق في أيار الماضية.

نصل إلى العربية الجديد، وفي عناوينها: خطة تصعيد لأسبوعين تنتظر موافقة ترامب، مشروع فيفا المال أولا، وأيضا في العناوين: خطة لقائد الجيش الأمريكي في المنطقة تقضي بقصف مكثف لشل قدرات إيران الصاروخية، رئيس هيئة الأركان المشتركة يعارض مشروع براد كوبر، وترامب في مزاج تصعيدي. في العناوين أيضا: ضربة ليلية لنحو ساعتين تطاول 4 محافظات إيرانية، وطهران تستهدف الكويت والأردن. إسلام أباد تقول إن المفاوضات لا تزال جارية بين واشنطن وطهران. إلى مستقبل web.net، استمرار تطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدا للبلدين في ختام محادثات أنقرة. وفي العناوين: رويترز: إيران تستلم صواريخ دفاع جوي صينية خلال أسابيع. وفي عناوين مستقبل web.net، النائب العام التمييزي يصدر مذكرة إحضار بحق رياض سلامي بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق. من هذا الخبر نقرأ مقتطفات مما كتبته مستقبل web.net: توجهت دورية من المباحثات الجنائية بناء لإشارة المدعي العام التمييزي أحمد رامي الحاج إلى منزل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي في بلدة الصفرة لإحضاره إلى قصر العدل، علما أن سلامي كان قد تقدم بمعذرة طبية تعيقها عن الوصول اليوم أي البارحة للتحقيق أمام النيابة العامة التمييزية في قصر العدل. وبعد أن توجهت المباحثات الجنائية التي رافقتها قوة مؤازرة من شعبة المعلومات إلى منزل سلامي في الصفرة، تعهد وكيل الأخير بأن سلامي سيحضر إلى قصر العدل طوعا، ولكن وعكة صحية أصابته أثناء توجهه

0: إلى قصر العدل، فاستأذن محاميه النيابة العامة التمييزية لإعادة سليم إلى منزله، وذلك لمعاينته من قبل طبيبه. وتنتظر النيابة العامة التمييزية تقرير الطبيب لإجراء المقتضى بحسب ما ورد في مستقبل web.net. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوتي كل لبنان. إلى الملتقى غدا السادسة والنصف صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوتي كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف أصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
1: معمول
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلينة. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاق حزب الله في يحمر الشقيف، وبيان مشترك لنتنياهو وكاتس يؤكد البقاء في المنطقة الصفراء. عون يسعى لتوفير مظلة إقليمية عربية لحماية لبنان، زار أنقرة وقريبا في الرياض، ومفد قطري في بيروت في غضون أيام. قمة عون، أردوغان توافق على تعزيز الجيش، طمأنة حدودية مع سوريا ودعم لإعادة الإعمار والاستثمار. ماكرون اتصل ببري مؤكدا استمرار دعم لبنان، وبري طالب بتكثيف الضغوط لوقف الحرب الإسرائيلية وتأمين الانسحاب. هيكل في عيد الجيش جاهزون لمواصلة الانتشار في الجنوب وفق التفاهمات، وخروق إسرائيل تعيق جهودنا. مجلس السلام الخاص بغزة يتوصل إلى مسودة اتفاق. تسليم السلاح، تفكيك الأنفاق وعدم دمج المسلحين بالأجهزة الأمنية. البنتاغون يقلص حضوره العسكري في الكويت، ونفي إيراني إسرائيلي لاستهداف دمياط المصرية.
0: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار.
2: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.

0: مشوي مش مقلي، لأزي صحة ولزي. من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في ظل ضبابية واسعة تلف المنطقة من إيران وصولا إلى دمياط في مصر وترخي بظلالها الثقيلة على جولة المفاوضات السابعة المرتقبة في روما في الرابع من آب المقبل، يعمل رئيس الجمهورية جوزيف عون على تأمين مظلة إقليمية عربية حامية للبنان من النيران القابلة للاشتعال مجددا في أي لحظة على الجبهة الأمريكية الإيرانية. وفي هذا السياق جاءت زيارته تركيا ولقاؤه الرئيس رجب طيب إردوغان، وتأتي أيضا الزيارة المرتقبة للرياض واللقاءات التي سيعقدها مع القيادة السعودية. في الغضون فجر الجيش الإسرائيلي شبكة أنفاق حزب الله في حمر شقيف مستخدما 700 طن من المتفجرات، فترددت أصداء التفجير في أنحاء الجنوب كافة. ليس هذا فحسب، بل أعلن بنيامين نتنياهو وإسرائيل كاتس في بيان مشترك البقاء في المنطقة الأمنية، ما يعني عدم الالتزام باتفاق الإطار الذي يشير إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي حتى الحدود الدولية. أما في غزة فتم التوصل إلى اتفاق يقضي بتسليم السلاح وتفكيك شبكة الأنفاق وعدم دمج عناصر حماس والمجموعات المسلحة الأخرى بالأجهزة الأمنية، على أن تكون اللجنة الوطنية المسؤولة عن هذه المهمات وبدء تنفيذ اتفاق السلام الشامل في غضون 14 يوما من موافقة الأطراف. وإلى التفاصيل المحلية.
1: إذن في الجنوب نفذ الجيش الإسرائيلي ليلا تهديداته، وشهدت منطقة قلعة شقيف سلسلة انفجارات عنيفة هزت المنطقة. وأفاد مندوبون في الجنوب بتنفيذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في كفر تبنيت وحدثة. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
2: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الجنوب اللبناني، ونفذت بعيد منتصف الليل تهديداتها بسلسلة تفجيرات ضخمة هزت الجنوب واستهدفت منطقة يحمر شقيف، كما استهدفت كفر تبنيت وحداثة. وقد وصل دوي الانفجارات إلى ما بعد مدينة صيدا ومناطق في جبل لبنان. سبق ذلك رسالة صوتية مرفقة بخريطة وجهها الجيش الإسرائيلي إلى أهالي دير ميماس، تدعوهم إلى فتح نوافذ منازلهم وإخلاء بعض النواحي واللجوء إلى مناطق أخرى داخل البلدة وفق خريطة وفق الخط الأزرق المرسوم في الخريطة. وقال العدو الإسرائيلي أنه استخدم نحو 700 طن من المواد المتفجرة في تدمير أنفاق في منطقة قلعة شقيف، وهي بنى تحتية تحت الأرض، وتأتي ردا على ما أسماه الخرق الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في تلة علي الطاهر من قبل حزب الله. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس سلسلة اعتداءات وتفجيرات طالت بلدات القصير والطيري وزوتر الشرقية وكفر تبنيت والطيبي، كما سجل أمس إحراق منازل في كفر تبنيت وحداثة والطيبي. كذلك استهدفت أمس المدفعية الإسرائيلية مناطق علي الطاهر والدبشة والبياضة وتلة أرمد في شمع وأطراف زبقين ومشاع المنصوري. بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة استهدفت كفر تبنيت وحداثة وعين عرب وشبعة وزوتر الشرقية، كما شن أمس الطيران المسير غارات استهدفت النبطية الفوق بغارتين ومشاع المنصوري بغارة. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بيوت السياد والمنصور وياطر. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وأعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووي تدمير عدد من المسارات الرئيسة في شبكة أنفاق حزب الله تحت الأرض بمنطقة مرتفعات أشقيف في جنوبي لبنان، وقالت إن الشبكة كانت تستخدم كمركز قيادة وبنية عسكرية استراتيجية، واتهمت إيران بتمويلها وتخطيطها. وقالت ووي في منشور عبر منصة أكس إن الأنفاق استخدمت لإطلاق صواريخ ومسيرات واستهداف قواتنا وسكان شمالي إسرائيل، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي قد أحكم السيطرة على المنطقة وعمل على تطهير البنى التحتية تحت الأرض تمهيدا لتدميرها، مشددة على استمرار العمليات العسكرية جنوبي لبنان مع التأكيد على الجاهزية للرد على أي تهديد، بحسب بيان ووي.
1: وفيما ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس العملية بما وصفاها بالانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، حمل البيان المشترك تأكيدا على بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية داخل الجنوب اللبناني ومواصلة عملياته لتدمير البنى التحتية ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته.
0: زيارة لساعات قليلة للعاصمة التركية شهدت قمة جمعت الرئيسين جوزيف عون ورجب طيب أردوغان. عون أكد أن لبنان يتطلع إلى تطوير علاقته مع تركيا من صداقة راسخة إلى شراكة استراتيجية، مع تعزيز التعاون في الإعمار والطاقة والنفط والبنى التحتية والنقل الجوي. وبحث الرئيس عون مع الرئيس التركي سبل تعزيز دعم الجيش اللبناني والمساعدة في عودة النازحين عبر تقديم بيوت جاهزة.
3: نحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا وبناء مستقبل آمن في إطار دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد، ونمضي في تحقيق ذلك دون أي تنازل عن كرامتنا الوطنية. لا استسلام لقوة طاغية، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحدي في شؤوننا الداخلية أو السيادية.
1: في الموازاة تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمواصلة دعم لبنان في مختلف المجالات ومساندته في تعزيز سيادة وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
4: بلدنا على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم كل الدعم والمساندة الممكنة في إطار إعادة وإعمار وتأهيل جنوب لبنان. نرى أن استمرار وتطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدا ومثمرا لكلا البلدين، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم المساهمة اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
0: وفي معلومات لنداء الوطن، فإن لقاء عون أردوغان اتسم بإيجابية مع تأكيد الرئيس التركي دعمه لاتفاق واشنطن وكل ما من شأنه إرساء وقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. كما بحث الرجلان في الملف السوري، وقد أكد أردوغان دخوله على خط الاتصالات بين بيروت ودمشق من أجل ترتيب الأمور وعدم الدخول في صراعات وتنسيق الملفات بما يخدم مصلحة البلدين، خصوصا مع ارتفاع وتيرة الحديث عن إمكان قيام سوريا بعملية عسكرية في البقاع.
1: في غضون ذلك يجري الحديث عن طرح أوروبي تركي عربي يقضي بفصل في عملية إعادة العمل بالقرى خارج الخط الأصفر، إضافة إلى الضاحية الجنوبية والبقاع. وفي المعلومات أن تركيا تدعم تشكيل قوى من تركيا ودول عربية وأوروبية للانتشار مكان اليونيفل ودعم الجيش ومراقبة تنفيذ اتفاق الإطار ومراحل إعادة الأعمار والعودة.
0: في الموازاة تلقى الرئيس نبيه بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد استمرار دعم فرنسا للبنان، لا سيما في مجالي دعم الجيش وإعادة الإعمار، مع استعدادها وحلفائها لمساندة لبنان في تجاوز أزمته. أما الرئيس بري فشدد على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وأكد بري أهمية انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم والحفاظ على دور قوات اليونيفيل في تنفيذ القرار 1701.
1: وبالتزامن مع القمة اللبنانية التركية في أنقرة، أكد الزعيم الاشتراكي وليد جملاط أهمية الدور التركي في دعم استقرار لبنان، محذرا من مخاطر التصعيد الإقليمي ومحاولات استهداف تركيا من قبل إسرائيل مستقبلا، ورأى أن الحديث عن إعادة الانتشار الإسرائيلي بدل الانسحاب الكامل من جنوبي لبنان يشكل فخا كبيرا، داعيا إلى الحذر في التعامل مع المرحلة المقبلة.
0: وفي سياق المساعي لتوفير مظلة حماية للبنان، يزور الرئيس عون قريبا الرياض تلبية لدعوة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حين باتت زيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليف في بيروت وشيكا بعد تأجيلها سابقا، وستتناول ملفات سياسية واقتصادية وإعمارية. وتأتي زيارة في إطار حراك خليجي منسق لمتابعة الوضع اللبناني ودعم جهود المعالجة والاستقرار.
1: حتى ساعة لم يتضح بعد من سيقود الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، الوفد العسكري أم السياسي والعسكري معا. وفي ظل الغموض الذي يكتنف هذه الجولة، تقول مصادر لبنانية مواكبة لصحيفة الشرق الأوسط، لا تزال آلية التحقق في المنطقة التجريبية موضع خلاف، مع رفض لبنان تولي الجيش الإسرائيلي هذه المهمة والتمسك بجهة محايدة أو طرف ثالث. وقد أكد مصدر عسكري أن الجيش اللبناني نفذ التزاماته في المرحلة الأولى، لكن الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي إلى قراهم.
0: في الغضون ترى مصادر دبلوماسية أن مفاوضات روما مرشحة للتصلب مع تمسك كل طرف بمواقفه في ظل التهديدات الإسرائيلية واستمرار الخلاف حول الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وتجد المصادر أن العبرة في مدى قدرة لبنان على تحقيق الغطاء الدبلوماسي المتعدد الأطراف لإحداث توازن يحبط محاولات إسرائيل تعطيل التفاهمات ويكفل تطبيق اتفاق الإطار وفق المعايير التي يطالب بها لبنان.
1: مصدر سياسي بارز رأى عبر الجمهورية أن لبنان عالق بين الانتخابات الأمريكية والإسرائيلية، وأن تضارب مصالح ترامب ونتنياهو قد يزيد الضغط على البلاد إذا استمر الخلاف بينهما. وقال المصدر إن هناك ما أعلن وما لم يعلن عن القمة في البيت الأبيض، مشيرا إلى معلومات غير مؤكدة تفيد بأن نتنياهو عرض على ترامب تنسيقا سياسيا وقدم له خطة تدفع نحو خيار الحرب دون تقديم أدلة معلنة على ذلك. وأعلن المصدر السياسي البارز أن لقاء الرئيس جوزيف عون والرئيس نبيه بري يهدف إلى تحصين الاستقرار الداخلي ومنع أي ذرائع للتصعيد الإسرائيلي وسط تعقيدات في تنفيذ الاتفاقات وآليات التحقق.
0: لمناسبة عيد الجيش غدا، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في أمر اليوم مواصلة انتشار الجيش في الجنوب وفق التفاهمات والثوابت الوطنية والعمل على تأمين عودة آمنة للأهالي إلى قراهم. كريستال شاير.
5: وجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل الأمر اليوم إلى العسكريين لمناسبة عيد الجيش وجاء فيه: أيها العسكريون، تزداد التحديات والأخطار التي يواجهها وطننا والجيش على عهده في تنفيذ جميع مهماته رغم الصعوبات الكبيرة لجهات الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف من ضبط الحدود الشمالية والشرقية ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات. في ظل استكمال الجيش انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة بما ينسجم مع المقتضيات والثوابت الوطنية واستمرار جهوده لتأمين عودة آمنة وسالمة لأهالينا إلى قراهم وبلداتهم واستعداده للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، غير أن الاحتلال يمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش. إن حجم هذه المهمات يفرض تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من مواجهة التحديات والاستفادة من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لسيما أن دعم الجيش هو استثمار في استقرار لبنان وأمن المنطقة. إن قوة الجيش تنبع من وحدتكم والتفاف اللبنانيين حولكم، ولن ينهض وطننا إلا بجيش قوي وقادر ومتماسك يستمد قوته من إيمانكم بوطنكم. من هنا أدعوكم إلى الثبات والتمسك بقسمكم وألا تترددوا في بذل كل غال ونفيس دفاعا عن لبنان وعن شعبه. بفضلكم سوف تظل المؤسسة العسكرية ضامنة للأمن والسلم الأهلي، ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جر الوطن إلى الفتنة. أيها العسكريون، إن ثقتي بكم كبيرة ويقيني بقدرتكم على الاستمرار في أداء رسالتكم ثابت لا يتزعزع. استمد من عزيمتكم وصمودكم معنويات تدفعني إلى مواصلة العمل معكم من أجل رفعة مؤسستنا وصون وطننا. ثابروا بعزم وثبات محافظين على رسالة الشرف والتضحية والوفاء.
1: الرئيس نبيه بري وفي كلمة اختارها بعناية شدد في عيد الجيش على أن الجيش اللبناني هو النموذج الذي يمتحن ولا يمتحن، يختبر ولا يختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والوفاء دفاعا عن لبنان الوطن الواحد الموحد النموذجي الذي يتطلع إليه اللبنانيون، لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الإسرائيلي بالنار والقتل والدمار.
0: في المواقف الداخلية، شدد اجتماع حماية لبنان الذي دعا إليه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بمشاركة سياسية واسعة على احترام الدستور وتعزيز دور الدولة ورفض الأمن الذاتي والمظاهر الميليشياوية وحصر الأمن بالقوى الشرعية، وأكد ضرورة معالجة ملف النازحين عبر تأمين عودتهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة مع رفض أي تغيير ديموغرافي دائم. ورفض المجتمعون الفتنة الداخلية والاحتلال الإسرائيلي وأي تدخل خارجي، ودعوا إلى علاقات متوازنة مع الدول، وطالبوا بانسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات وحصرية السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات الجيش واعتماد سياسة تحييد لبنان عن صراعات المحاور. يشار إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي غاب عن الاجتماع أبلغ منظميه بموافقته على مضمون بيانه الختامي، في حين تغيب حزب الله لرفضه بند حصرية السلاح. أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان إنجاز قانون إصلاح المصارف وعقد جلسة ختامية للملحق يوم الاثنين المقبل. وقال كنعان لم يبقى سوى الملحق المتعلق بتراتبية الأموال المطلوبة، إضافة إلى قانونين يتعلقان بالتصريح عن الأموال عبر الحدود وتمديد مهلة قانون تملك الأجانب، وستكون جميعها على جدول أعمال جلسة ختامية للجنة المال والموازنة قبل ظهر الاثنين المقبل. هل التعديلات التي أنجزت كافية وفي مصلحة من تصب؟ نسأل الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية البروفيسور مارون خاطر. بروفيسور خاطر صباح الخير.
6: صباح الخير مدام جاكلين، لحضرتك ولجميع المستمعين والمشاهدين.
0: هل التعديلات التي أقرتها لجنة المال والموازنة كافية لطمأنة المودعين وحماية القطاع المصرفي في آن واحد؟
6: يعني بالبداية يجب التمييز ما بين قانون إصلاح المصارف يلي أجريت التعديلات عليه في المواد 3 و13 وقانون استرداد الودائع. قانون إصلاح المصارف والتعديلات التي أجريت الهدف منها هو فعليا الحفاظ على استقلالية مصرف لبنان وعلى صلاحيات المجلس المركزي، بشكل أنه ما يكون في هناك سلطة موازية تهدد استقلالية هذه السلطة النقدية، وإنما أنا أرى أن الموضوع الشائك والأهم والمتعلق مباشرة بموضوع المودعين هو موضوع قانون استرداد الودائع يلي يبقي القانون الحالي، يعني قانون إصلاح المصارف، مع وقف التنفيذ حتى إقراره. وبالتالي اليوم يعني إذا بدك اللي بدهن إياه المودعين هو أنه يقر قانون استرداد الودائع بشكل يوزع المسؤوليات ما بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، بشكل لا يبدأ التوزيع من المودع وألا يكون هناك ظلم إضافي على المودعين شو ما كانت حجم مودعتهم صغيرة ولا كبيرة، لأن التمييز لازم يكون بين الأوادم والزعران مش من بين الودائع الكبيرة والصغيرة. أما التعديلات اللي انعملت أنا بشوف أنه هي مهمة، بس إذا القانون كله تنفيذه يتعلق بإقرار القانون، يعني القانون استرداد الودائع، يعني بشوف أنه هذه الخطوة على أهميتها تؤجل موضوع استرداد الودائع وبالتالي فك أثر المودعين ورفع الظلم عنهم بالوقت الحالي.
0: دكتور خاطر، حاكم البنك المركزي يطالب الدولة بتسديد 25 مليار دولار لإعادة أموال المودعين، هل هذا ممكن وكيف؟
6: يعني أنا بشوف أنه كلام الحاكم سعيد ينطلق من قرار مجلس شورى الدولة ب6 شباط 2024 يلي أبطل يعني قرار الحكومة يلي كان بده يشطب جزء كبير من التزامات مصرف لبنان تجاه المصارف، وبالتالي هو ارتكز هون تيقول أنه الدولة هي مسؤولة ومجبورة أنه تتحمل، وهذا يلي منطالب فيه كلنا، بس الدولة هي شريك في الأزمة، مصرف لبنان هو شريك بالأزمة، يعني الجهة المطالبة والمصارف أيضا. وبالتالي نعود إلى ما قلت في كإجابة على السؤال السابق، يجب أن يكون هناك توزيع للخسائر ما بين الدولة والمركزي والمصارف على بشكل أنه كلهم يتحملوا بحسب تراتبية المسؤولية لعودة الأموال إلى المودعين، وإنما هناك فرق كبير مدام جاكلين على أنه نقول أنه الدولة تتحمل المسؤولية وهي تتحمل مع المركز والمصارف، وبين أنه نقول أنه هناك مطالبة للدولة أن تدفع 25 مليار دولار بكرة بشيك مثلا، هذا أمر غير ممكن. كرمال هيك أنا بشوف أنه الأمور والحلول يجب أن تذهب ببراغماتية معينة توصل إلى ما هو قابل للتحقيق، لأن اليوم الحلول الغير القابلة للتحقيق هي امتداد لتعثر الحلول، وبالتالي أنا أناشد أن يكون هناك استعجال ليس في تعديل القوانين يلي مرقت، وأنا ما بعرف ليش مرقوا 3 و13 وضلوا لهلأ لحتى عم بيتعدلوا، بل أن يكون هناك قوانين جديدة، لا سيما قانون استرداد الودائع يكون هو حل مستدام لموضوع الدولة والمصارف والمصرف المركزي، وبالتالي لموضوع المودعين، لأنه كله مرتبط ببعضه. يلي بدنا إياه هو مش بس استرداد الودائع، وإنما عودة الثقة بالدولة والقطاع المصرفي للنهوض بلبنان قدما.
0: البروفيسور مارون خاطر، شكرا جزيلا لك.
6: شكرا.
1: في المجال التشريعي أنجز النواب السنة تعديلات على قانون العفو العام، أبرزها خفض مدة التوقيف لغير المحكومين واستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد المشدد من دون مفعول رجعي. وستعرض التعديلات على الرئيس نبيه بري لدراستها مع إعادة النظر في حقوق المتضررين من الأحكام.
0: وفي تطور قضائي بارز، سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بلاغ بحث وتحر بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي بعد تغيبه عن جلسة التحقيق. جاء القرار بعدما أبلغ وكيل سلامي القضاء عن تعرضه لوعكة صحية، فيما أفادت النيابة العامة بعدم العثور عليه في المستشفيات أو العناوين المسجلة. واعتبر القضاء أن سلامي امتنع عن المثول أمامه فأصدر البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. في المقابل أخلي سبيل رئيس مجلس إدارة بنك عودي سمير حنا مقابل كفالة مالية بقيمة $1,000,000 على أن تسدد في مهلة أقصاها يوم الاثنين المقبل. لمناسبة ذكرى شهداء الجيش، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن شهداء الجيش اللبناني ليسوا أرقاما تنسى مع مرور الزمن، بل هم رمز حي لمعنى الوفاء والفداء، ومثال يقتدى به أو يقتدي به كل جندي يرتدي البزة العسكرية اليوم دفاعا عن حدود الوطن ومؤسساته وأمنه ومواطنيه. وأضاف: ذكراهم أمانة في أعناقنا، وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها: لبنان الحر السيد المستقل.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة، مؤكدا أن القوة الإسرائيلية ستنسحب من غزة عند اكتمال عملية نزع السلاح، وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن في غزة.
0: وجاء في مسودة اتفاق غزة تفكيك الميليشيات المسلحة وعدم دمج عناصرها في الأجهزة الأمنية، نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتأمين المساعدات، الدعوة لتوقيع اتفاق لإنهاء العنف الداخلي ومنع العروض العسكرية، اللجنة الوطنية ستكون المسؤولة عن تنظيم السلاح والإشراف على بدء عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق وتولي المهام المالية والخدمات العامة للقطاع، مع الإشارة إلى عدم نقل أو تسليم أي أسلحة لإسرائيل في خلال عملية نزع السلاح، على أن يبدأ تنفيذ اتفاق السلام الشامل في غضون 14 يوما من موافقة الأطراف عليه.
1: عضو وفد حماس المفاوض غازي حمد شكر مصر وقطر وتركيا على جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق، لكنه قال: لن ننفذ أي خطوة إذا لم تنفذ قوات الاحتلال التزاماتها، ولن نقدم على أي خطوة فيما يتعلق بنزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل من القطاع، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتدخل في موضوع نزع السلاح، واللجنة الوطنية هي من سيقوم بهذه المهمة. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول في حماس تأكيدهما توصل إلى اتفاق مع إسرائيل على أن تصدر الحركة بيانا رسميا حول الاتفاق.
0: إلى الملف الإيراني، إذ أوردت فوكس نيوز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب عرضت عليه خيارات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع ضد إيران، تزامنا قلص البنتاغون وجوده في الكويت ردا على الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية، وذلك للحد من المخاطر. ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أن البنتاغون كان يدرس بالفعل مسألة خفض قواته قبل اندلاع الحرب، مع التأكيد على أن واشنطن تتمتع بعلاقة قوية مع الكويت التي كانت شريكا بتعزيز الاستقرار الإقليمي. في الغضون نفى الجيش الإسرائيلي استهداف ميناء دمياط في مصر، كما رفضت الخارجية الإيرانية ما وصفته بتكهنات وسائل الإعلام بشأن ارتباط إيران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط المصري.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع في درجة الحرارة إلى مستويات تتخطى معدلاتها الموسمية. موجة الحر ستبلغ ذروتها الأحد، حيث تلامس الحرارة 40 درجة مئوية في المناطق الداخلية، على أن تبدأ بالانحسار اعتبارا من الثلاثاء. وحذرت المصلحة من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن خطر اندلاع الحرائق.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، مرتدلة الياني لوقية بدولار ونص.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: فستق، جوز، تمر، راحة.
2: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-5404-459.
3: معمول.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: أثار المخرج محمد الدايخ في فيديو نشره عن رفض أحد أصحاب ملكية عقارية في المونتي فيردي تأجيره منزلا بسبب انتمائه المذهبي، حملة عنصرية طائفية مذهبية بغيضة. ربما أخطأ صاحب العقار أو لم يخطئ، هو حر في ملكه وفي من يؤجر أو يبيع أو لا يؤجر أو لا يبيع. من مخلفات الحرب الأخيرة أن الشيعي رفض تأجير شيعي خوفا من أن يكون منتميا إلى حزب الله أو مطلوبا من إسرائيل، مما يعرض المبنى كله وساكنيه لخطر القصف والدمار على رؤوس الناس. ربما يريد بعض الناس إلى أي مذهب انتموا أن يبعدوا عنهم هذا الخطر، وربما انتمائهم السياسي أو حقدهم السياسي أو التجارب المريرة التي عاشوها سابقا تحملهم إلى مواقف مذهبية مماثلة. والحال أن صاحب الملك يعبر عن نفسه ولا يعبر عن مجمل المجتمع الذي ينتمي إليه. أعود وأكرر، هو حر في ملكه وفي التصرف به، وربما كان عليه أن يكذب ولا يبوح بحقيقة دوافعه إلى رفض المستأجر، فالمجتمعات والعلاقات باتت تقوم على الكذب والرياء. في المقابل قبل الرفض بنعوت وأوصاف وعبارات مذهبية بغيضة تنم عن حقد أفظع من الرفض، وعن أحكام مسبقة، وعن كره وعدم قبول للآخر. إن الحملة المذهبية البغيضة لا تقل شأنا عن رفض صاحب الملك، بل تنم عما هو أسوأ من نفسية مريضة. الحقد مرض والكراهية مرض. وإذا كان بعض أصحاب الملك لا يمانعون في بيع أي شخص إلى أي مذهب انتمى، فإن الحملات الحاقدة ستجعلهم يخافون ويحسبون ألف حساب لما يمكن أن يكون عليه الوضع لاحقا. حملة الدايخ ليست أخلاقية، ومنع الإيجار عنه ربما قرار صائب، لأنه ظهر في قلة أخلاق وفي مذهبية حاقدة.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليوميات تذكير بالعناوين: الجيش الإسرائيلي يفجر أنفاق حزب الله في يحمر الشقيف، وبيان مشترك لنتنياهو وكاتس يؤكد البقاء في المنطقة الصفراء، عون يسعى لتوفير مظلة إقليمية عربية لحماية لبنان، زار أنقرة وقريبا في الرياض، وموفد قطري في بيروت في غضون أيام. قمة عون أردوغان توافق على تعزيز الجيش، وطمأنة حدودية مع سوريا، ودعم لإعادة الأعمار والاستثمار. ماكرون اتصل ببري مؤكدا استمرار دعم لبنان، وبري طالب بتكثيف الضغوط لوقف الحرب الإسرائيلية وتأمين الانسحاب. هيكل في عيد الجيش جاهزون لمواصلة الانتشار في الجنوب وفق التفاهمات، وخروق إسرائيل تعيق جهودنا. مجلس السلام الخاص بغزة يعلن التوصل إلى مسودة اتفاق، تسليم السلاح، تفكيك الأنفاق، وعدم دمج المسلحين بالأجهزة الأمنية. البنتاغون يقلص حضوره العسكري في الكويت، ونفي إيراني إسرائيلي لاستهداف دمياط. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، قدمناها من صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. يصادف الشهر المقبل مرور 20 عاماً على اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 في 11 آب 2006 الذي صدر في أعقاب نزاع ذلك العام، وقد دعا القرار إلى الوقف الكامل للأعمال العدائية ووسع ولاية اليونيفيل لدعم تنفيذ بنوده بالتنسيق مع الجيش اللبناني. ولكن بعد عقدين من الزمن وفي أعقاب النزاعات الأخيرة التي أعادت تشكيل الواقع على الأرض، سألنا نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عما إذا كان القرار 1701 لا يزال يحتفظ بأهميته اليوم، وما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من تنفيذ هذا القرار على مدى السنوات العشرين الماضية.
1: Indeed, one can ask ourselves why 20 years later a resolution of the
2: Security بالفعل بعد مرور 20 عاما يمكن للمرء أن يتساءل لماذا لم ينفذ قرار مجلس الأمن، وما زلنا نواجه المشكلات نفسها التي واجهناها في عام 2006. أعتقد أن ما ينبغي الإقرار به هو أن المبادئ الأساسية للقرار 1701 لا تزال ذات صلة كاملة حتى اليوم، فنحن ما زلنا نتحدث في جميع المبادرات التي نسمع عنها، سواء كانت المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة أو المبادرات الأخرى التي يقترحها الأوروبيون أو أطراف أخرى عن نزع سلاح الجماعات غير التابعة للدولة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واستعادة سلطة الدولة وتعزيز قدرات الجيش اللبناني. وهذه هي القضايا الرئيسية التي أشار إليها القرار 1701. لكنني أعتقد أن الأمر البالغ الأهمية هو أن القرار 1701 لم ينص فقط على نشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل كمهمة لحفظ السلام بهدف إتاحة المجال أمام عملية سياسية، بل سلط الضوء أيضا على العملية السياسية نفسها وعلى الجذور السياسية للنزاع التي كان ينبغي معالجتها. وأعتقد أن هذه كانت أحدى المشكلات في تنفيذ القرار 1701، إذ ما زال تركيزنا إلى حد ما نحو الجوانب الأمنية أكثر من الجوانب السياسية. وأعتقد أن القضايا لا تزال إلى حد كبير هي نفسها، ومن الواضح أن الوضع على الأرض قد تغير بالكامل. فمنذ تشرين الأول 2023 تغير الوجدان الإسرائيلي والسياسة الأمنية الإسرائيلية بصورة كاملة، وهو أمر مفهوم إلى حد كبير. لكن الدولة في لبنان تغيرت أيضا مع وجود حكومة جديدة مصممة على تنفيذ القرار 1701 بكل جوانبه، لذلك أعتقد أنه لدينا فرصة.
0: شهدت الأوضاع على الأرض في جنوب لبنان تغيرات كبيرة خلال العقدين الماضيين، فعلى مدى نحو 17 عاماً من الهدوء والاستقرار غير المسبوقين اللذين أعقبا حرب عام 2006، تمكن السكان في جنوب لبنان من العودة إلى حياة طبيعية، فيما استعادت المجتمعات المحلية والأعمال التجارية وقطاع السياحة عافيتها تدريجياً. لكن تبادل إطلاق النار على طول الخط الأزرق الذي بدأ في تشرين الأول 2023 وأعقبته النزاعات المدمرة في عامي 2024 و2026 أدى إلى دمار واسع النطاق ونزوح ومعاناة طال السكان على جانبي الخط الأزرق. ويتحدث نائب رئيس بعثة اليونيفيل السيد إيرفي لوكاك عن استمرار أهمية القرار 1701 والتحديات التي تنتظر المرحلة المقبلة.
1: Unfortunately, the conflict has resumed and erased most of the progress that we could have made.
2: للأسف استؤنف النزاع، مما محى معظم التقدم الذي كان من الممكن أن نحرزه حتى الآن. وفي رأيي فإن استمرار أهمية القرار 1701 لا يقتصر على الحاضر، بل يشير أيضا إلى المستقبل. وكما ذكرت فإن جميع المبادرات التي يجري بحثها حاليا تستند إلى القرار 1701. وأعتقد أن ما لا ينبغي إغفاله أيضا هو أهمية وجود حضور في جنوب لبنان لمعاينة ما يجري على الأرض ورصد التطورات ورفع التقارير للتحقق من مدى التقدم في تنفيذ أي اتفاق يتماشى مع القرار 1701. ولهذا السبب اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بناء على طلب مجلس الأمن خيارات للإبقاء على وجود للأمم المتحدة على الأرض، لمواصلة تقديم تقارير محايدة، ولمواصلة دعم الجيش اللبناني في استعادة سلطة الدولة، وكذلك لمواصلة رفع التقارير إلى مجلس الأمن حتى يبقى النزاع على جدول أعمال المجلس. أما الآن فالقرار في أيدي الدول الأعضاء، وفي المقام الأول مجلس الأمن بالطبع، لكنه أيضا بيد الأطراف. وما إذا كانت لديها الإرادة السياسية لتنفيذ القرار 1701 بكامل بنوده، سواء فيما يتعلق بالجوانب الأمنية أو الجوانب السياسية، وهذا الأمر يبقى في نهاية المطاف بيد الأطراف. ونرى الآن أن للنزاع بعدا إقليميا، لطالما كان هذا البعد موجودا، لكنه أصبح الآن ظاهرا للعيان بشكل واضح. لذلك هناك حاجة إلى التكيف مع هذا الواقع الجديد، لكن القضايا الجوهرية التي يسعى القرار 1701 إلى معالجتها لا تزال ذات صلة.
3: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.
4: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
5: أنا لبنان طلقة فريق.
6: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
7: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
6: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
8: فستق، جوز، تمر، راحة.
9: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8 وربع. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-5404-459.
10: معمول.

0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90، دير جنرال 3 لتر $2.90.

0: أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي، ضيف أحداث في حديث، السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر الراديو تمورو في أستراليا، مع تحيات جاكلين بولس أبو زيد، سلام اللحام وهادي الهاشم.

صباح الخير. عناوين النشرة: الجنوب تحت النار، إسرائيل تفجر أنفاق شقيف وتتمسك بالبقاء في المنطقة الأمنية رغم التفاهمات. عون يتحرك عربيا وإقليميا، أنقرة أولا والرياض لاحقا لتأمين شبكة أمان للبنان. لقاء عون أردوغان، دعم للجيش اللبناني وتعاون في الإعمار والاستثمار وتحصين للحدود. ماكرون لبر فرنسا مستمرة بدعم لبنان، وبر يطالب بضغط دولي لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي. عيد الجيش، هيكل يؤكد الجاهزية للانتشار في الجنوب ويحذر من تأثير الخروقات الإسرائيلية. غزة أمام مسار جديد، مسودة اتفاق تتضمن نزع السلاح وتفكيك الأنفاق وترتيبات أمنية. المنطقة على صفيح ساخن، تقليص أمريكي في الكويت ونفي متبادل بشأن حادث دمياط.

0: مشوي مش مقلي، لذي صحة ولذي.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل انت مستعد لرحله اكثر سلاسه وامانا؟ نقدم لكم احدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الاطارات المصممه لتحقيق اقصى قدر من التحكم والاداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا او مشمسا، فان اطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تفاصيل النشرة من صوت كل لبنان. في ظل مشهد إقليمي بالغ التعقيد من إيران إلى شرقي المتوسط، تتجه الأنظار إلى جولة المفاوضات المرتقبة في روما وسط مخاوف من اتساع رقعة تصعيد وانعكاساته على لبنان. وفي هذا السياق يواصل رئيس الجمهورية جوزيف عون حركته الدبلوماسية بحثا عن مظلة دعم عربية وإقليمية تحصن البلاد من تداعيات العواصف المقبلة، بعد زيارته تركيا والتحضير للقاءات في السعودية. في الميدان، رفعت إسرائيل منسوب التوتر جنوبا عبر تفجير منشآت تحت الأرض في منطقة أشقيف، بالتزامن مع تأكيدها البقاء في المنطقة الأمنية، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل التفاهمات القائمة ومسار الانسحاب. أما في غزة فتتواصل المساعي لتثبيت تفاهمات جديدة تتصل بوقف الحرب وترتيبات المرحلة المقبلة، وسط بحث في آلية تسليم السلاح وإعادة تنظيم الوضع الأمني ضمن مسار سياسي أوسع. والبداية من محلياتنا.
4: إذن في الجنوب، نفذ الجيش الإسرائيلي ليلا تهديداته، وشهدت منطقة قلعة شقيف سلسلة انفجارات عنيفة هزت المنطقة، وصباحا فجر في رب 30. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
5: واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الجنوب اللبناني، ونفذت بعيد منتصف الليل تهديداتها بسلسلة تفجيرات ضخمة هزت الجنوب واستهدفت منطقة يحمر شقيف، كما استهدفت كفر تبنيت وحداثة. وقد وصل دوي الانفجارات إلى ما بعد مدينة صيدا ومناطق في جبل لبنان. سبق ذلك رسالة صوتية مرفقة بخريطة وجهها الجيش الإسرائيلي إلى أهالي دير ميماس، تدعوهم إلى فتح نوافذ منازلهم وإخلاء بعض النواحي واللجوء إلى مناطق أخرى داخل البلدة وفق خريطة وفق الخط الأزرق المرسوم في الخريطة. وقال العدو الإسرائيلي أنه استخدم نحو 700 طن من المواد المتفجرة في تدمير أنفاق في منطقة قلعة شقيف، وهي بنى تحتية تحت الأرض، وتأتي ردا على ما أسماه الخرق الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في تلة علي الطاهر من قبل حزب الله. وكان الجنوب اللبناني قد شهد أمس سلسلة اعتداءات وتفجيرات طالت بلدات القصير والطيري وزوتر الشرقية وكفر تبنيت والطيبي، كما سجل أمس إحراق منازل في كفر تبنيت وحداثة والطيبي. كذلك استهدفت أمس المدفعية الإسرائيلية مناطق علي الطاهر والدبشة والبياضة وتلة أرمد في شمع وأطراف زبقين ومشاع المنصوري. بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة، استهدفت كفر تبنيت وحداثة وعين عرب وشبعة وزوتر الشرقية. كما شن أمس الطيران المسير غارات استهدفت النبطية الفوق بغارتين ومشاع المنصوري بغارة. كذلك ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق بيوت السياد والمنصوري وياطر. من الجنوب حسيني معنا صوت كل لبنان.
3: وفي سياق التفجيرات جنوبا، أعلنت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي تدمير عدد من المسارات الرئيسة في شبكة أنفاق حزب الله تحت الأرض بمنطقة مرتفعات الشقيف في جنوب لبنان، وقالت إن الشبكة كانت تستخدم كمركز قيادة وبنية عسكرية استراتيجية، متهمة إيران بتمويلها وتخطيطها. وقالت واوي في منشور عبر منصة أكس إن الأنفاق استخدمت لإطلاق صواريخ ومسيرات واستهداف قواتنا وسكان شمالي إسرائيل، وأكدت أن الجيش الإسرائيلي قد أحكم السيطرة على المنطقة وعمل على تطهير البنى التحتية تحت الأرض تمهيدا لتدميرها، مشددة على استمرار العمليات العسكرية جنوبي لبنان مع التأكيد على الجاهزية للرد على أي تهديد.
4: وفيما ربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس العملية بما وصفه بالانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار، حمل البيان المشترك تأكيدا على بقاء الجيش الإسرائيلي في المنطقة الأمنية داخل الجنوب اللبناني ومواصلة عملياته لتدمير البنى التحتية ومنع حزب الله من إعادة بناء قدراته.
3: زيارة لساعات قليلة للعاصمة التركية شهدت قمة جمعت الرئيسين جوزيف عون ورجب طيب أردوغان. عون أكد أن لبنان يتطلع إلى تطوير علاقته مع تركيا من صداقة راسخة إلى شراكة استراتيجية، مع تعزيز التعاون في مجالات الإعمار، الطاقة، النفط، البنى التحتية والنقل الجوي. وبحث الرئيس عون مع الرئيس التركي سبل تعزيز دعم الجيش اللبناني والمساعدة في عودة النازحين عبر تقديم بيوت جاهزة.
6: نحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا وبناء مستقبل آمن في إطار دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد، ونمضي في تحقيق ذلك دون أي تنازل عن كرامتنا الوطنية. لا استسلام لقوة طاغية، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحدي في شؤوننا الداخلية أو السيادية.
4: في الموازاة، تعهد الرئيس التركي بمواصلة دعم لبنان في مختلف المجالات ومساندته في تعزيز سيادته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
7: بلدنا على أتم الاستعداد والجاهزية لتقديم كل الدعم والمساندة الممكنة في إطار إعادة وإعمار وتأهيل جنوب لبنان. نرى أن استمرار وتطور الحوار بين لبنان وسوريا سيكون مفيدا ومثمرا لكلا البلدين، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم المساهمة اللازمة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
3: في غضون ذلك، تلقى الرئيس نبيه بري اتصالا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أكد استمرار دعم فرنسا للبنان، لا سيما في مجالي دعم الجيش وإعادة الإعمار، مع استعدادها والحلفاء لمساندة لبنان في تجاوز أزمته. أما الرئيس بري فشدد على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لوقف الحرب الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وأكد بري أهمية انتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى قراهم والحفاظ على دور قوات اليونيفيل في تنفيذ القرار 1701.
4: وبالتزامن مع القمة اللبنانية التركية في أنقرة، أكد الزعيم الاشتراكي وليد جملاط أهمية الدور التركي في دعم استقرار لبنان، محذرا من مخاطر التصعيد الإقليمي ومحاولات استهداف تركيا من قبل إسرائيل مستقبلا، ورأى أن الحديث عن إعادة الانتشار الإسرائيلي بدل الانسحاب الكامل من جنوب لبنان يشكل فخا كبيرا، داعيا إلى الحذر في التعامل مع المرحلة المقبلة.
3: وفي سياق توفير مظلة حماية للبنان، من المنتظر أن يزور الرئيس جوزيف عون قريبا الرياض تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حين باتت زيارة وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي في بيروت وشيكا بعد تأجيلها سابقا، وستتناول ملفات سياسية واقتصادية وإعمارية. وتأتي زيارة في إطار حراك خليجي منسق لمتابعة الوضع اللبناني ودعم جهود المعالجة والاستقرار. من المنتظر أن يتوجه السفير السابق سيمو كرم إلى روما في اليومين المقبلين لقيادة الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بمشاركة الوفد العسكري، وفي ظل الغموض الذي يكتنف ما سيصدر عن هذه الجولة، تقول مصادر لبنانية مواكبة لصحيفة الشرق الأوسط لا تزال آلية التحقق في المنطقة التجريبية موضع خلاف مع رفض لبنان تولي الجيش الإسرائيلي هذه المهمة وتمسكه بجهة محايدة أو طرف ثالث. وقد أكد مصدر عسكري لبناني أن الجيش نفذ التزاماته في المرحلة الأولى، لكن الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي إلى قراهم.
4: في الغضون ترى مصادر دبلوماسية أن مفاوضات روما مرشحة للتصلب مع تمسك كل طرف بمواقفه في ظل التهديدات الإسرائيلية واستمرار الخلاف حول الانسحاب من الأراضي اللبنانية. وتجد المصادر أن العبرة في مدى قدرة لبنان على تحقيق الغطاء الدبلوماسي المتعدد الأطراف لإحداث توازن يحبط محاولات إسرائيل تعطيل التفاهمات ويكفل تطبيق اتفاق الإطار وفق المعايير التي يطالب بها لبنان.
3: ولمناسبة عيد الجيش غدا، أكد قائد الجيش علماد رودولف هيكل في أمر اليوم الجاهزية للانتشار في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، متهما إسرائيل بمواصلة الخروقات التي تعيق هذه الجهود. كريستال شاير.
8: وجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمر اليوم إلى العسكريين لمناسبة عيد الجيش، وجاء فيه: أيها العسكريون، تزداد التحديات والأخطار التي يواجهها وطننا والجيش على عهده في تنفيذ جميع مهماته رغم الصعوبات الكبيرة لجهات الإمكانات المحدودة وجسامة المهمات ودقة الظروف من ضبط الحدود الشمالية والشرقية ومراقبة الحدود البحرية والمياه الإقليمية إلى مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والإتجار بالمخدرات، في ظل استكمال الجيش انتشاره في الجنوب وفق التفاهمات القائمة بما ينسجم مع المقتضيات والثوابت الوطنية واستمرار جهوده لتأمين عودة آمنة وسالمة لأهالينا إلى قراهم وبلداتهم واستعداده للانتشار في جميع المناطق المحتلة التي تنسحب منها قوات الاحتلال الإسرائيلي، غير أن الاحتلال يمعن في الاعتداءات والخروقات المتواصلة لإعاقة جهود الجيش. إن حجم هذه المهمات يفرض تعزيز قدرات المؤسسة العسكرية وتمكينها من مواجهة التحديات والاستفادة من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، لسيما أن دعم الجيش هو استثمار في استقرار لبنان وأمن المنطقة. إن قوة الجيش تنبع من وحدتكم والتفاف اللبنانيين حولكم، ولن ينهض وطننا إلا بجيش قوي وقادر ومتماسك يستمد قوته من إيمانكم بوطنكم. من هنا أدعوكم إلى الثبات والتمسك بقسمكم وألا تترددوا في بذل كل غال ونفيس دفاعا عن لبنان وعن شعبه. بفضلكم سوف تظل المؤسسة العسكرية ضامنة للأمن والسلم الأهلي ولن تسمح بزعزعة الاستقرار أو جر الوطن إلى الفتنة. أيها العسكريون، إن ثقتي بكم كبيرة ويقيني بقدرتكم على الاستمرار في أداء رسالتكم ثابت لا يتزعزع. استمد من عزيمتكم وصمودكم معنويات تدفعني إلى مواصلة العمل معكم من أجل رفعة مؤسستنا وصون وطننا. ثابروا بعزم وثبات محافظين على رسالة الشرف والتضحية والوفاء.
4: ولمناسبة ذكرى شهداء الجيش، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: ذكراهم أمانة في أعناقنا وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها، لبنان الحر، السيد المستقل، المجد لشهدائنا والخلود لذكراهم والعزة لجيشنا الحارس الأمين، ختم الرئيس عون.
3: الرئيس نبيه بري وفي كلمات اختارها بعناية شدد في عيد الجيش على أن الجيش اللبناني هو النموذج الذي يمتحن ولا يمتحن، يختبر ولا يختبر في الوحدة والهوية والانتماء والتضحية والوفاء دفاعا عن لبنان الوطني الواحد الموحد النموذجي الذي يتطلع إليه اللبنانيون، لا المناطق النموذجية التي يرسم حدودها المحتل الإسرائيلي بالنار والقتل والدمار.
4: وللمناسبة نشرت قيادة الجيش عبر إكس صورة مرفقة بعبارة: شهداؤنا فخر الوطن.
3: في المواقف الداخلية، شدد اجتماع حماية لبنان الذي دعا إليه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بمشاركة سياسية واسعة على احترام الدستور وتعزيز دور الدولة ورفض الأمن الذاتي والمظاهر الميليشياوية وحصر الأمن بالقوى الشرعية، وأكد ضرورة معالجة ملف النازحين عبر تأمين عودتهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة مع رفض أي تغيير ديموغرافي دائم، ورفض الاجتماع الفتنة الداخلية والاحتلال الإسرائيلي وأي تدخل خارجي، داعيا إلى علاقات متوازنة مع الدول، وطالب بانسحاب إسرائيل ووقف الاعتداءات وحصرية السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات الجيش واعتماد سياسة تحييد لبنان عن صراعات المحاور. يشار إلى أن الحزب التقدمي الاشتراكي الذي غاب عن الاجتماع أبلغ منظميه موافقته على مضمون بيانه الختامي، في حين تغيب حزب الله لرفضه بند حصرية السلاح.
4: طمأن وزير الاقتصاد عامر البساط بألا أزمة في المواد الغذائية والقمح والأدوية والمحروقات من جراء تطورات في المنطقة والعالم، كاشفا عن 4 بواخر محروقات ستصل إلى لبنان هذا الأسبوع. البساط وفي حديث إلى صوت كوري لبنان أوضح أن الوزارة تتلف شهريا عشرات الحالات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات.
9: عنا رصد دائم للمواد الآتية: الأكل، تنعرف قديش في مخزون، بالبيك تبعه كان حوالي 4 أشهر بالسوبر ماركت وبالمخازن، نزل شوي اليوم بعده لازال بعده فوق 3 أشهر. بالمحروقات المخزون طبعا 3 أسابيع تاريخيا. بكل صراحة مثل ما قلت لك بالأول، لأنه في تأخر البواخر والنقص اللي خبرتك عنه، نزل اليوم على الأقل بالمخازن الموجودة بالمرفأ نزل لحوالي أقل من 2 أسبوع بكل صراحة. لكن وهيدي النقطة اللي بدي أكد عليها إيميديتلي، نحن أول ما نشوف إنه في نقص دائما دغري نحكي مع المستوردين تجيبوا بواخر بسرعة، وفعلا في 4 بواخر جديد جايين هالأسبوع هيدا، فأنا صرت مرتاح. هلا الأدوية لازلنا بين 3 و4 أشهر ما في أي نقص بأي دواء، وآخر واحدة الخبز والقمح، هذه كتير مهم بالنسبة للبنانيين. نحن بالبيك تبعنا كنا 3 أشهر، اليوم شوية أوطى، فعم نحكي نحن مناقبة المستوردين مطاحن يجيبوا بواخر بسرعة. نحن بلبنان من خلال وزارة الطاقة منجرب نأخر الزيادات، نعمل نستعمل معدل الماضي حتى ما عمل صدمة كتير كبيرة، بس بالنهاية نحن مستورد.
10: نعم، ما هي نسبة الارتفاع المتوقعة؟
9: اوريدي طلع له شيء 15%، يعني إذا ما نزل عالميا بده يطلع شوي بعد، مش مؤكد من الرقم هلا، ما بدي يكون، لا ما بتصورش أقلنا.
10: معليك، في ظل موسم الصيف وارتفاع الحرارة، بعض المؤسسات للأسف تقدم على عدم تبريد البضائع في خلال ساعات الليل بهدف التوفير، ما هي الخطوات التي تقومون بها للتأكد على الأرض؟
9: في شكاوى دائما، عم نستعمل الادوات الموجوده بدينا من خلال القوانين الموجوده بلدينا بالموارد الموجوده عنا اللي منا كتير تنقدر نسيطر قد ما بنقدر. يعني بالنهايه نحن ما حنقدر نكتشف كل المشاكل، اي انسان اي بالمجتمع بيكتشف في مشكله بتمنى عليه ونطلب منه يخبرنا عنه من خلال التطبيق الإلكتروني الموجود، مو أبليكيشن على البوث الأندرويد والأبل اسمه MOET MOET Ministry of Economy and Trade Digital Services. من أول سنة للا صار جيتنا 730 شكوى، كل شكوى بتوصلنا بنلحقها وبتمنى يكتروا.
4: ترقبوا المقابلة الكاملة التي أجرتها الزميلة جوال غابي مع وزير الاقتصاد عامر البساط بعد عرض أخبار 12:15 بعد ظهر اليوم.
3: أعلن رئيس لجنة المال والموازنة نائب إبراهيم كنعان إنجاز قانون إصلاح المصارف وعقد جلسة ختامية للملحق يوم الاثنين المقبل. الباحث في الشؤون الاقتصادية البروفيسور مارون خاطر رأى أن إقرار قانون إصلاح المصارف خطوة مهمة لكنها غير كافية ما لم تستكمل بقانون استرداد الودائع، مشيرا في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن الأولوية تبقى لإقرار قانون يضمن توزيع المسؤوليات والخسائر من دون تحميل المودعين المسؤولية.
11: قانون إصلاح المصارف والتعديلات التي أجريت، الهدف منها هو فعليا الحفاظ على استقلالية مصرف لبنان وعلى صلاحيات المجلس المركزي، بشكل أنه ما يكون في هناك سلطة موازية تهدد استقلالية هذه السلطة النقدية، وإنما أنا أرى أن الموضوع الشائك والأهم والمتعلق مباشرة بموضوع المودعين هو موضوع قانون استرداد الودائع. اللي بدهم إياه المودعين هو أنه يقر قانون استرداد الودائع بشكل يوزع المسؤوليات ما بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، بشكل لا يبدأ التوزيع من المودع وألا يكون هناك ظلم إضافي على المودعين.
3: دكتور خاطر، حاكم البنك المركزي يطالب الدولة بتسديد 25 مليار دولار لإعادة أموال المودعين، هل هذا ممكن وكيف؟
11: ارتكز هون تيقول أنه الدولة هي مسؤولة ومجبورة أنه تتحمل، وهذا يلي منطالب فيه كلنا، بس الدولة هي شريك في الأزمة، مصرف لبنان هو شريك بالأزمة، يعني الجهة المطالبة والمصارف أيضا. وبالتالي نعود إلى ما قلته كإجابة على السؤال السابق، يجب أن يكون هناك توزيع للخسائر ما بين الدولة والمركزي والمصارف على بشكل أنه كلهم يتحملوا بحسب ترتيبية المسؤولية لعودة الأموال إلى المودعين. وإنما هناك فرق كبير مدام جاكلين على أنه نقول أنه الدولة تتحمل المسؤولية وهي تتحمل مع المركز والمصارف، وبين أنه نقول أنه هناك مطالبة للدولة أن تدفع 25 مليار دولار بكرة بشيك مثلا، هذا أمر غير ممكن. كرمال هيك أنا بشوف أنه الأمور والحلول يجب أن تذهب ببراغماتية معينة توصل إلى ما هو قابل للتحقيق، لأن اليوم الحلول الغير القابلة للتحقيق هي امتداد لتعثر الحلول. وبالتالي أنا أناشد أن يكون هناك استعجال ليس في تعديل القوانين يلي مرقت، وأنا ما بعرف ليش مرقوا 3 و13 وظلوا لهلأ لحتى عم بيتعدلوا، بل أن يكون هناك قوانين جديدة لسيما قانون استرداد الودائع يكون هو حل مستدام لموضوع الدولة والمصارف والمصرف المركزي، وبالتالي لموضوع المودعين لأنه كله مرتبط ببعضه.
4: في المجال التشريعي أنجز النواب السنة تعديلات على قانون العفو العام، أبرزها خفض مدة التوقيف لغير المحكومين واستبدال عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد المشدد من دون مفعول رجعي، وستعرض التعديلات على الرئيس المهمري لدراستها مع إعادة النظر في حقوق المتضررين من الأحكام.
3: في تطور قضائي بارز، سطر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بلاغ بحث وتحر بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي بعد تغيبه عن جلسة التحقيق. جاء القرار بعدما أبلغ وكيل سلامي القضاء عن تعرض موكله لوعكة صحية، فيما أفادت النيابة العامة بعدم العثور عليه في المستشفيات أو العناوين المسجلة، واعتبر القضاء أن سلامي امتنع عن المثول أمامه فأصدر البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. في المقابل أخلي سبيل رئيس مجلس إدارة بنك عودي سمير حنة في مقابل كفالة مالية بقيمة 1,000,000 دولار على أن تسدد في مهلة أقصاها يوم الاثنين المقبل.
4: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي يقضي بنزع السلاح بالكامل من حركة حماس والجماعات المسلحة الأخرى في غزة، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من غزة عند اكتمال عملية نزع السلاح، وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن في غزة.
3: وجاء في مسودة اتفاق غزة الذي أعلن مجلس السلام والدول الوسيطة التوصل إليه تفكيك الميليشيات المسلحة وعدم دمج عناصرها بالأجهزة الأمنية، نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتأمين المساعدات، الدعوة لتوقيع اتفاق لإنهاء العنف الداخلي ومنع العروض العسكرية، اللجنة الوطنية ستكون المسؤولة عن تنظيم السلاح والإشراف على بدء عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق وتولي المهام المالية والخدمات العامة للقطاع، مع الإشارة إلى عدم نقل أو تسليم أي أسلحة لإسرائيل في خلال عملية نزع السلاح. على يبدأ تنفيذ اتفاق السلام الشامل في غضون 14 يوما من موافقة الأطراف المعنية.
4: عضو وفد حماس المفاوض غازي حمد شكر مصر وقطر وتركيا على جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق، لكنه قال لن ننفذ أي خطوة إذا لم تنفذ القوات الاحتلال التزاماتها، ولن نقدم على أي خطوة فيما يتعلق بنزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل من القطاع، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتدخل في موضوع نزع السلاح واللجنة الوطنية هي من سيقوم بهذه المهمة. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤول في حماس تأكيدهما التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل على أن تصدر الحركة بيانا رسميا حول الاتفاق.
3: أوردت فوكس نيوز أن إدارة الرئيس دونالد ترامب عرضت عليه خيارات لتنفيذ عمليات عسكرية أوسع ضد إيران، تزامنا قلص البنتاغون وجوده في الكويت ردا على الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية وذلك للحد من المخاطر. في الغضون نفى الجيش الإسرائيلي استهداف ميناء دمياط في مصر، في حين رفضت الخارجية الإيرانية ما وصفته بتكهنات وسائل الإعلام بشأن ارتباط إيران بالهجمات على سفينتين في ميناء دمياط المصري.
4: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تتخطى معدلاتها الموسمية. موجة الحر ستبلغ ذروتها الأحد، حيث تلامس الحرارة 40 درجة مئوية في المناطق الداخلية، على أن تبدأ بالانحسار اعتبارا من الثلاثاء. وحذرت المصلحة من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن خطر اندلاع الحرائق.

0: ختاما تذكير بالعناوين: الجنوب تحت النار، إسرائيل تفجر أنفاق شقيف وتتمسك بالبقاء في المنطقة الأمنية رغم التفاهمات، عون يتحرك عربيا وإقليميا، أنقرة أولا والرياض لاحقا لتأمين شبكة أمان للبنان، لقاء عون أردوغان دعم للجيش اللبناني وتعاون في مجالات الإعمار الاستثمار وتحسين الحدود، ماكرون لبر فرنسا مستمرة بدعم لبنان وبر يطالب بضغط دولي لوقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل، عيد الجيش هيكل يؤكد الجاهزية للانتشار في الجنوب ويحذر من تأثير الخروقات الإسرائيلية، غزة أمام مسار جديد، مسودة اتفاق تتضمن نزع السلاح وتفكيك الأنفاق وترتيبات أمنية، المنطقة على صفيح ساخن، تقليص أمريكي في الكويت ونفي متبادل بشأن حادثة دمياط.
1: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تعرف شو تذكرت؟ لما كنا مع هالة وسليمان راجعين من البترون، قلتي لي يمكن هيدا أحلى نهار بحياتي. أنا أكيد كان أحلى نهار بحياتي.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ألو لبيبي، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب 70 سنت، ماكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. تتواصل عملية التفجير الواسعة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في عدد من بلدات الجنوب، وفي أحدث هذه العمليات فجر الجيش الإسرائيلي كهوفا ومنازل في محيط بلدتي المنصور ومجد الزون في قضاء صور. طمأن وزير الاقتصاد عامر لبساط ألا أزمة في المواد الغذائية والقمح والمحروقات من جراء تطورات في المنطقة والعالم، لا سيما أن العمل طبيعي في المرافق اللبنانية والمعابر الحدودية. وفي حديث إلى صوت كل لبنان أوضح لبساط أن مخزون السلع الغذائية في السوبر ماركت يكفي لأكثر من 3 أشهر، ومخزون الأدوية ما بين 3 و4 أشهر، ومخزون القمح يكفي أقله إلى 3 أشهر، في حين أن مخزون المحروقات يكفي أقل من 2 أسبوع بسبب تأخر وصول البواخر، كاشفا عن 4 بواخر محروقات ستصل إلى لبنان هذا الأسبوع. الإبساط أكد أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه تسعى إلى تأخير الزيادات على البضائع المستوردة عن طريق استخدام معدل السنة الماضية لتفادي صدمة كبيرة في البلاد، ولكنه قال في حال لم تنخفض الأسعار العالمية سنشهد ارتفاعا على البضائع المستوردة بنسبة أكثر من 15%. الإبساط شدد على أن سلامة الغذاء تشكل قسما كبيرا من عمل الوزارة بتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة، وكشف عن أن الوزارة تتلف شهريا عشرات الحالات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات، وتحيل الأشخاص المخالفة إلى القضاء المختص. أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية البروفيسور مارون خاطر أن التعديلات التي أقرت على قانون إصلاح المصارف تعد خطوة مهمة لناحية الحفاظ على استقلالية مصرف لبنان وصلاحيات المركز أو المجلس المركزي، إلا أنها تبقى غير كافية ما لم تستكمل بإقرار قانون استرداد الودائع. وأوضح في حديث لصوت كل لبنان أن الأولوية اليوم هي لإقرار قانون يضمن توزيع على المسؤوليات والخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف وفقا لتراتبية المسؤولية، من دون تحميل المودعين أعباء إضافية أو التمييز بينهم على أساس حجم الودائع. وفيما يتعلق بمطالبة حاكم مصرف لبنان الدولة بتسديد 25 مليار دولار، أشار خاطر إلى أن الدولة تتحمل جزءا أساسيا من المسؤولية إلى جانب مصرف لبنان والمصارف، لكن الحديث عن دفع هذا المبلغ دفعة واحدة هو غير واقعي، داعيا إلى اعتماد حلول عملية وقابلة للتنفيذ. خاطر شدد على ضرورة الإسراع في إقرار قانون استرداد الودائع باعتباره المدخل إلى معالجة الأزمة بصورة مستدامة، بما يعيد أموال المودعين ويستعيد الثقة بالدولة والقطاع المصرفي، بما يساهم في النهوض الاقتصادي. حمل جدول تركيب أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ 42 ألف ليرة بسعر البنزين بنوعيه، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 91 ألفا ولم يطرأ أي تعديل على سعر قارورة الغاز. في الشمال تعمل فرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق الكبير الذي اندلع فجر اليوم في منطقة جبل أكروم داخل مساحة حرجية غنية بأشجار الصنوبر، وقد ساهمت الرياح باتساع رقعته.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وكالة بلومبرغ بأن البنتاغون طلب من الكونغرس 18.2 مليار دولار من تمويل الحرب على إيران لشراء صواريخ اعتراضية. أعلنت حركة حماس موافقتها على اتفاق مع إسرائيل برعاية الوسطاء، يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. عضو المكتب السياسي في حماس وعضو وفدها المفاوض غازي حمد شدد على أن قضية السلاح مربوطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الأعمار، مشيرا إلى أن إسرائيل لن تتدخل في موضوع نزع السلاح، واللجنة الوطنية هي من ستتولى هذه المهمة. في غضون ذلك أكد الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف أن تنفيذ الاتفاق يقتضي أن يسير انسحاب إسرائيل من القطاع بالتوازي مع عملية نزع السلاح، باعتبارهما مسارين متلازمين لضمان تثبيت الاستقرار. ملادينوف أشار إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على تسريع سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. عبر صوت كلبنان توجه بنداء إنساني عاجل. مستشفى الروم بحاجة جدا ماسة لست وحدة دم من فئة O النيجاتيف، لزوم عملية قلب مفتوح. إذن أرجاء التبرع بدم من فئة O نيجاتيف، ست وحدات مطلوبة لمستشفى الروم، الحاجة ضرورية وماسة جدا. شكرا لكل المتجاوبين.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني vdlnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوين هاجدو لوقية بدولار وتسعين سنت، معتدلة الياني لوقية بدولار ونص. صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
1: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 31/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين وأربعمية وأربعة وأربعين ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين وأربعمية واثنين وستين ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين ومئتين وستة وسبعين ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون ومية وسبعة وخمسين ألف ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

عم زمر لك جديد توني كيوان. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجالي بري 3 لتر $5.90، دير جنرال 3 لتر $2.90.

0: التراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. في جديد الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا، سجل قصف مدفعي استهدف بلدة طلوسة. تحلق مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن إسرائيل ليست في وارد الانسحاب الفعلي من الأراضي اللبنانية، وأن عدم التزامها تطبيق اتفاق الإطار جعل تنفيذه مستحيلا بحسب ما نقلت صحيفة الأخبار عن زوار عين التيني. بري أوضح أن اجتماعه الأخير مع رئيس الجمهورية جاء لتأكيد هذه الحقيقة، وقال ردا على السؤال: الاتفاق ولد ميتا، والمؤشرات تدل على أن إسرائيل لن تنسحب قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، معربا عن اعتقاده بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يواجه مخاطر جدية بالسقوط. وفي الشق الأمريكي، ألمح بري إلى صعوبات قد تواجه الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، مشيرا إلى أن اللبنانيين في ولاية ميشيغان سيصوتون ضد أي مرشح يدعم إسرائيل، وأن ترامب سيكتشف ذلك أيضا. في نشاط بعبدة، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع النقدية والمالية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المالية بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة. كما تناول البحث استمرار مصرف لبنان في تنفيذ آليات سداد الودائع للمودعين وفقا للتعاميم النافذة، بما ينسجم مع النهج المعتمد في حماية حقوق المودعين ضمن الأطر القانونية والتنظيمية القائمة. وأطلع حاكم مصرف لبنان الرئيس عون على التقدم المحرز في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية، ولا سيما مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، والذي يتوقع استكمال مناقشته وإقراره في اللجان النيابية المختصة مطلع الأسبوع المقبل، تمهيدا لإقراره بصورة نهائية في الهيئة العامة لمجلس النواب بعد ذلك بوقت وجيز. أمنيا، أعلنت قيادة الجيش توقيف 3 أشخاص في زحل وعكار وبعلبك وضبط أسلحة وذخائر وأعتداء عسكرية في حوزتهم. وفي الأمن أيضا، أوقفت القوى الأمنية شخصا في عكار بعد أقل من 24 ساعة على اعتدائه على مواطن وزوجته الحامل، ما أدى إلى إجهاضها.
3: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. في الضفة الغربية أقدم مستوطنون على اقتحام منطقة تل في نابلس وقرى مجاورة، وبالتزامن مع عملية الاقتحام أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل غازية وصوتية. في غضون ذلك أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن جولة المستوطنين الحالية بقرية تل جنوب غربي نابلس لم يوافق عليها الجيش. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا متأمل.
2: أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: تحية حنين منقدمها لكل المستمعين، ودعوة لمتابعة حلقة جديدة من برنامجنا اللي بيستعيد من أرشيف الإذاعة والأحداث والفنون، أصوات ومحطات، أعمال وأغنيات، نستعيد من خلالهم أخبار ومعلومات وذكريات حفظتها أشرطة وأسطوانات، مننقلها من جيل عاصرة إلى جيل من المناسب يسمعها ويتعرف عليها. والحنين بأول المشوار بياخدنا للكلمات والنغمات.

0: حنين.
1: حزيران 2005، برنامج من دفاترهم. سباعية حلقات استعاد فيهم المحامي منير الحاج صفحات من تاريخه الشخصي والمهني والأسري والحزبي. بحنين رح نسمع مقتطفات من هالحلقات السبعة بيروي فيها الرئيس السابق لحزب الكتائب اللبنانية جوانب من أصول عائلة الحاج اللي قدمت من بلدة لحفد الجبيلية إلى بلدة بسكنتا المتنية، وبيعرج الحاج على الدعوات الكهنوتية والرهبانية بعائلته، كما على علاقة أسرته بالمحاماة من خلال جده، وبيستعيد بعض الطرائف اللي سمعها عنه بمعرض ممارسة هالجد لمهنة المحاماة. من دفاترهم المحامي منير الحاج، حزيران 2005.
2: عائلة الحاج التي أنتمي إليها أصلها على ما يجمع المؤرخون من لحفد من بلاد جبيل. قدم مؤسسها إلى بسكنتا في القرن السادس عشر مع موجة تقدم الموارنة من الشمال إلى الجنوب بفضل روح التسامح وجو التعايش الوطني في ظل الإمارة المعنية. وفي بسكنتا وعلى مر الزمن توزعت هذه العائلة أجبابا ثلاثة: جب آل فرانسيس ومنه جدتي لأمي، وجب الخوري مارون ومنه صهري زوج أختي المحامي أنطوان الحاج، وجب الخوري عبد الله وهو والد جدي وأصلي العصب. ومن بيت الخوري عبد الله التحق بالرهبانية اللبنانية أحد أبنائه الذي عرف بمبارك حليح الحاج الثاني تيمنا بمبارك الأول، ومن ثم إحدى بناته التي التحقت بالرهبانية البلدية وهي الأم مريم، فقد ترأست دير مرسيسين ردحا طويلا وتركت أثرا فيه لا يمحى. ولقد أتيح لي أن أتعرف على هذه الراهبة الممردة الجريئة، وما زلت أذكر محضر استقبالها للناس ببسمتها المشعة وضحكتها المدوية التي كانت تطفي جوا مرحا ومريحا وتبث فرحا في القلوب الكثيرة، وكانت آنذاك كثيرة. لقد كنت صغيرا وأفراد العشيرة من إخوة وأخوات وأبناء عم وعمات نقصد الديرة ونتمتع بأطايبه، بدءا بالبيض المسلوق واللبنة المكعزلة المغموسة بزيت الزيتون والمطيبة بالسعتر، نأكلها مع خبز التنور المقمر، هذا ناهيك عن دبس العنب بشكليه الذائب والمضروب والتين المطبوخ والخوخ المجفف وحلويات الدير وأهمها المرسبان والبقسماط، وهي كناية عن أكباب رقيقة الحواشي تحشى بالسكر وحص الصنوبر. ولم تنتهي شراكتنا بالمسؤولية الكنسية عند الأم مريم، بل تابعناها، فأختي الأصغر مني تراز انتسبت لراهبات القلبين الأقدسين، ولقد حملت دائما بسمة الأم مريم ذاتها وحدبها على الناس ذاته، ولكن دون ضجة وبدون دوي، فلقد عاشت بالرغم من ثرائها الروحي المترف في وداعة وخفر، وودعتنا باكرا تاركة في قلوبنا آثار حزن لا يمحى، وفي عيوننا هالة من قداسة لا تنطفئ. وابن أخي روكوز انتسب إلى الرهبانية اللبنانية وأنهى دروسه اللاهوتية والفلسفية في إكليريكيتها وسيما كاهنا، غير أنه آثر أن يتبع فيها نهج الأقدمين من الرهبان، بالتقشف والزهد تمهيدا لحياة النسك الشبيهة بحياة السلف الكبير مبارك حليحل الحاج. وفي الطريق إياه يسير اليوم ابن ابن عم، وعلى جبينه ملامح رسالة العائلة الخالدة. هذا هو خط العائلة الروحي، نتوارثه ونحافظ عليه جيلا بعد جيل، لم يخرج عنه أو قل عن بعض جوانبه سوى واحد شكل في تاريخ العائلة علامة فارقة مفردة ناتئة نافرة واحدة، هو جدي لأبي المحامي ساسين الخوري عبد الله الحاج. وكان جدي على ما كان شائعا بين الناس ناجحا في مهنته، مقصودا من كل أنحاء لبنان، متضلعا على الأخص في قضايا الإرث التي كانت مرعية في لبنان بأحكام الشريعة الإسلامية في مذهبها الحنفي، وتطبق على المسلمين والمسيحيين على السواء. وكان والدي يقول لي إن سر تفوق جدي في هذا المجال هو حفظه عن ظهر قلب قصيدة ابن الفارض في الفرائض، مما كان يتيح له أن يجيب عن أي سؤال دون أن يستشير كتابا أو يعود إلى مرجع. ومن الطرائف التي تروى عن جدي في هذا المجال أن امرأة أتت إليه تستشيره في حقها الإرثي في تركة قريب لها، مستغربة ما أفتى به أمامها بعض المحامين في نفي حقها في هذا الميراث لمصلحة أحد العصابات البعيدة، وتساءلت أمامه كيف يكون ذلك وأنا الأقرب درجة والأصدق عاطفة والأعمق تأثرا لوفاة قريبي. ثم تابعت: قل لي يا أفندي، هل إني صاحبة حق أم لا؟ أجاب جدي على الفور: هنالك أنت إزاء حقين، واحد لا يسعك المطالبة به لأنه لسواك، وهو الحق في إرث قريبك، وآخر هو لك لا يمكن أن ينازعك فيه أحد، وهو الحق في البكاء على المرحوم. وكان جدي كثيرا ما يؤسس مرافعته على نكتة أو لفتة ذكية، وله في هذا المجال روايات وحكايا ذهبت بعضها مذهب الأساطير، أقتطف منها على سبيل المثال واحدة. لقد أوكل إليه أحد مزوري العملة أمر المدافع والمرافع عنه أمام محكمة الجنايات، وكان لهذا الموكل شريكان في التزوير، وكانت المحكمة قد عقدت قبل توكيل جدي عدة جلسات لمحاكمة هؤلاء المتهمين الثلاثة، وبات رئيس المحكمة يعرفهم جيدا. هذا وكان مزورو العملة يعرفون في ذلك الزمان بدقاقي العملة، أي بصكاكي العملة، يصكونها من المعدن الملائم، ولذا كانت تعرف وحدة هذه العملة بالمتليك تحريفا عن أصلها الفرنسي ميتاليك. حدق رئيس المحكمة بالمتهمين الثلاثة وقال: دقيقين العملة وقفوا. فما كان من جدي إلا أن ضغط على كتف موكله مشيرا إليه بأن يبقى جالسا، فاستجاب فيما وقف الآخران. غضب الرئيس وحدج موكل جدي بنظرة قاسية وقال بصوت مرتفع: أنا قلت دقيقين العملة وقفوا. فانبرى جدي على الفور قائلا: سيد الرئيس، دقيقين العملة وقفوا، أما موكلي فليس منهم. واستطرد محتجا على طريقة المنادات قائلا إنها تشكل حكما مسبقا يتم إصداره قبل المحاكمة وممارسة حق الدفاع، مما قاد القاضي إلى الاعتذار والتلبس بالحرج، لأن ملاحظة جدي شكلت إتهاما مبطنا بالتحيز والخلفية المسبقة، مما قاده أي قاد رئيس المحكمة إلى مراعاة جانب الدفاع ليس لقناعة ببراءة المتهمين بل رفعا للتهمة بمراعاة جانب الادعاء.

0: حنين. بالفقرة التالية من حنين منرجع للعام 2016، ومن 2016 بيرجعنا الإعلامي عادل مالك لل 1976. البرنامج كان مجموعة حلقات بعنوان ذكريات حرب السنتين كما عايشها عادل مالك، وذيعت بآذار عام 2016 عقب صدور كتاب للإعلامي والصحافي المخضرم عادل مالك حول هالموضوع. هو اللي كان شاهد بحكم عمله التلفزيوني والصحافي على تلك الفترة من الحرب الأهلية في لبنان. بالمقتطفات اللي رح نسمعها من هالحلقات بيروي عادل مالك أحداث يوم ومساء 11 آذار 1976، وهو اليوم اللي شهد الانقلاب الأول بتاريخ لبنان وقاده العميد عزيز الأحدب، وعرف فيما بعد بالانقلاب التلفزيوني كونه عمليا لم يترك بعد أيام من حصوله أي أثر سوى حدوث انقسام للبث التلفزيوني الموحد بين شركة التلفزيون اللبنانية بتلة الخياط وتلفزيون لبنان والمشرق بالحازمية. فماذا حدث من الصباح حتى الليل؟ عادل مالك يتذكر ويخبر.
1: بدأ في تلك الفترة أي حل يمكن أن يؤمر حد أدنى من الأمن أنه هذا هو المطلوب، إلى أن أتى انقلاب 11 أذار التاريخي، انقلاب عزيز الأحدب. في تلك الليلة 11 أذار 76 تم تقسيم لبنان عن طريق التقسيم التلفزيوني. كنا نقدم الأخبار من مبنى الحازمية تلفزيون لبنان المشرق، دخل عزيز الأحدب إلى تلفزيون تلة الخياط، وكنت أقدم النشرة أنا وزميلي جان خوري. كنت في القصر الجمهوري، كان في اجتماع للحكومة وغداء للحكومة، وكان الثلاثي السوري عبد الحليم خدايا، حكمة شهابي وناجي جميل، يعني مسلمين إن كانوا الملف اللبناني. أتوا الساعة 11 من دمشق، تناولوا الغداء مع الرئيس الفرنجي، ثم ونحن نودع الرئيس الفرنجي أسر عبد الحليم خدام بأذن الرئيس الفرنجي بدي ودعك فخامة الرئيس. امتحض الرئيس أنه هلأ بعدكم جايين، بيقول له حصل شيء مهم ولازم يكون بالشام. فإذا بنهاية الأمر رفض الثلاثي السوري أن يكون في لبنان قبل ساعات من انقلاب عزيز الأحلام. سألت سيد خدام، قلت نائب الرئيس هلأ حضرته شو اللي صار؟ مغمغة يعني بطريقة أنه وطلع بالسيارة. هذا الكلام كان ساعة 3 بعد الظهر. بنفس الوقت الرئيس كرامي رحمه الله قال في عندي تصريح وأرجوك أن يكون في منتهى الدقة يعطيني التصريح التالي. قلت الكاميرا، قال لا، تصريح مكتوب. السعيرة الجملة الأساسية: إن الأمور في لبنان سائرة إلى تطورات أخرى قد لا تمكنني من الاستمرار في تحمل مسؤوليات. يقول لك
2: الأمور إلى تدهور،
1: ثانيا تهديد باستقالة وليس استقالة، وأنه انتبهوا يا لبنانيين. قدمت ما عندي المعلومات وتساءلت في ضوء ما استمعت إليه، في ضوء تصريح رئيس كرامي، إذا نحن مقبلون على التطورات. أنهيت القسم الأول من النشرة الإخبارية كما نقول. الكلمة الآن للإعلان. في استوديو الأخبار الحازميين كان قدامنا تلفزيون صغير. باللحظة يلي كان لازم فيها يمرق البريك الإعلاني صدرت صورة عزيز الأحدب مع الأوسم والنياشين، بلاغ رقم واحد
2: من استوديو تلت الخياط.
1: تمام.
2: كان وقت النشرة مشتركة بين المحطتين.
1: مزبوط. كان تجتمع الأقنية كلها وتقدم الأخبار المشتركة. إذن الكلمة الإعلان مع بداية الإعلان أطلع من تلت الخياط، وفي تفصيل يعني سياسي قد يكون مهم، أحضر العميد عزيز الأحدب إلى تلفزيون تلت الخياط عبر ملالة تابعة للجيش اللبناني، ولكن برعاية حركة فتح، فلسطينيين في حركة فتح. أعطى بلاغ رقم واحد دعوة لاستقالة رئيس جمهوري الحكومة إلى آخره. تكلمت مع رئيس فرنجي، قلت ما رأيك؟ أجابني قال لي شو هالمزحة؟ قلت له فخامة الرئيس مزحة، يعني الرجل عم بيقول لك بلاغ رقم واحد عم بيقول لك استقيل والحكومة استقيل إلى آخره. أعطيني شوية وقت. قلت له هل ممكن نقول للبنانيين إنه هل هنالك رد فعل من السلطة الرسمية؟ وهذا الذي حدث. هذا الكلام حوالي الساعة 9 مساء، 12:30 يأتيني فريق من القصر الجمهوري ومعه رسالة الرئيس الفرنجي كنت في هذه الفترة بعد ما علمت الرئيس الفرنسي لديه كلام يقوله، انتظروا بيان رئيس الجمهورية تعليقا على الذي حدث. في تلك الفترة من بين 9 و12 تعرضت لشتى أنواع الضغوط من قبل العميد عزيز أحزاب، لماذا لم تذيعوا بلاغ رقم 1؟ جوابي كان تقني، أنه المسؤول عن الإرسال عندما لا يعلم المادة لا يستطيع أن يوافق عليها. أصر على أنه بعد ربع ساعة سوف يعيد البلاغ رقم 1. قلت هذا الموضوع يتخطاني، لكن أقول لك نحن مع الشرعية حتى تزول هذه الشرعية.
2: يعني البيان طلع من قناة تلة الخياط فقط على شاشة القناة 7.
1: صحيح.
2: أما القناة 5 و11 فبقيت عم تبث الإعلانات.
1: تلك الفترة تم التقسيم التلفزيوني بعد نشر
2: بس أصل ليلتها مشاهدي القناة الأخرى الحزمية ما شافوا البلاغ رقم 1
1: إطلاقا. يعني بليلتها حدث تقسيم تلفزيوني، تلة الخياط عم تعطي بلاغات رقم 1، الحزمية كان وقت مربك، أي نوع من المواد فيلم عربي أي شيء كان يعني مرفوض. لكن في تلك الفترة يعني تحت الضغوط النفسية والعسكرية ووازي، لكن من ناحية نفسية عندما استعيد تلك الليالي كانت ردة الفعل الأولى لدى قسم كبير من اللبنانيين وكأن انقلاب 11 أذار فعل أو ارتكب عن سابق
2: التصور لهدف ما؟
1: لهدف إنهاء الوضع. يعني ساور اللبنانيين،
2: بس إنهائه على أي أساس؟
1: ما هو ما كان في تفكير بي على أي أساس. اللبنانيون منهكون،
2: أنه حدث مفصلي ولكن مش معروف شو فيه بعد.
1: تمام. والناس وصلت درجة الاستسلام إلى أي حل ممكن يطرح. ساد اعتقاد لبضع ساعات أنه هاي ترتيب معروف من قبل السلطات، العميد عزيز الأحداب شخصية سنية معتدلة إلى آخره، إذن الموضوع هو بداية نهاية الحرب. فإذا بالانقلاب يوم بعد يوم أسبوع بعد أسبوع
2: يخط وهجو،
1: بالفعل كان انقلابا تلفزيونيا فقط على التلفزيون. بلغ بعدين من المراهقة الانقلابية بينه وزوجين، بعد 7 دقائق من إذاعة بلاغ رقم 1 بدأوا بإذاعة برقيات التهاني. يعني هذا تعطيك فكرة عن بدائية الانقلاب. لبنان لا يمكن أن يكون بلد انقلابات على الإطلاق.

حنين. تطور التقنيات بين الأمس واليوم انعكس على العديد من جوانب الحياة، بين الجانب الفني وطريقة تقديم الأغنيات والمسرحيات وكل أنواع الفنون الأخرى. المطرب جوزيف عزار أحد الأسماء اللامعة بمجال الأغنية اللبنانية والمسرح الغنائي منذ الأخوين رحباني وروميو لحود إلى كاراكلا، أي منذ ستينات القرن الماضي إلى أيامنا الحالية، وبالتالي هو شاهد ومواكب للتطور التقني اللي انعكس على أسلوب العمل المسرحي والغنائي. بحلقة من برنامج حديثك بمحله أذيعت ب 25 حزيران 2022 منستعيد من الحوار مع الفنان جوزيف عزار قصتين، الأولى كواليس وتسجيل أغنية يافا، والثاني تسجيل مسرحية القلعة قبل تقديمها بمهرجانات بعلبك عام 1968. نسمع الأستاذ جوزيف عزار حديثك بمحله.

0: أستاذ جوزيف عزار، لأنك مواكب المسرح الغنائي يمكن من أكثر من 60 سنة، ما هيك صاروا؟
1: 61 سنة.
0: 61 العمر كله. وبالتالي التطور اللي نحن شهدناه مع الوقت، مرق المسرح الغنائي بمراحل وانت كنت شريك فيها وكبتها وشفتها وعصرتها، قديش كنت بلحظة من اللحظات متوقع انه هيك الدنيا رح تصير؟ يعني من يوم اللي بلشته اول مرة على مسرح غنائي لآخر عمل هلأ عرضتوه، مع كل التطور اللي صار، مع كل الاختلاف اللي صار بطريقة تقديم هالأعمال، كنت للحظة من اللحظات بتفكر انه رح توصل ويصير الشغل هيك بهالجمالية بهالطريقة بهالأسلوب؟
1: طبعا لا، طبعا لا، لأنه بالماضي ما كانش في تكنولوجيا كما الحاضر. بالأول كنا مثلا نفوت على الاستوديو، أعطيك بما يختص فيه.
0: نعم.
1: بمثلا بأذكر يوما كنت بيافا، فتنا مرة على استوديو بعلبك، نحن كان الكورال والأوركسترا كله والإيقاعات، وأنا بدي حط صوتي
0: معهم
1: كلهم. أي غلطة بتحصل
0: من
1: آلة موسيقية أو كورال أو صوتي، أنا بعدني بذكر مرقت بحة بصوتي، عيط لي فريد أبو الخير اللي كان بالكنترول روم، الست العظيمة يلي هي حضارة فنية قائمة بذاتها، الست فيروز، قالت له لفريد، عيط لجوزيف، كانوا جايبين لفنجان شاي، قالت لي شرب نتفة شاي كن صوتك، وأنا خايف،
0: حست أنه في شيء،
1: 62 كان بعدني
0: بالبداية
1: طفل مدلل ما عندهم أنا. قالت لي شرب نتفة شاي ليروق زعيمك شوي بترجع بتفوت لجوا. ومرة واحدة سجلنا هالقصيدة الكبيرة الضخمة، ما معقول يعني، ما معقول.
0: حتى حضرتك مرة مخبرني شيء
1: تفضل
0: بتذكر، وهلأ على سيرة التسجيل قلت لي كنا نسجل الدعسات.

0: خلينا نسجل الحوار بلاي باك. وهيك صار وقتها. أنا وقتها كنت ممثل دور
1: أمير بدر.
0: الأمير بدر جاي بزي تاجر حرير جاي احتل القلعة بزي تاجر حرير والجمال والأحصنة وكذا وهذا. وصلت على خشبة المسرح وبطلع أنا. الحوار كان لموريس عويد. تقول لي أنت من وينك جاي؟ بقول له جاي من هالسهل الواسع مطرح ما بتخبى النسر من هرير الزوابع. بيخلص الحوار الكلام بنفوت بالديالوج شانتي. بتقول لي كيف شفت بلادي وقصوره؟ بقول له بلادك حلوة وأنت أحلى. هون تغير الموضوع سوا. هون تغير الموضوع بهالجوان. وفوت بعدين بغنية الدبكة اللي هي أغنية فولكلورية.
1: فهل كنتوا تجربوا تعملوا شيء حقيقي حتى مثل ما قلنا أنه دعسات
0: بالفعل كان كل شيء كل شيء كل شيء أبكابل يعني.

0: حنين.
1: من أسطوانات زمان أعلنت الحب للمطرب عفيف شيا، أسطواني صادرة عام 1980 من إنتاج صوت الشرق عبد الله شاهين وأولاده. على الغلاف صورة كبيرة للفنان عفيف شيا مع اسمه وعنوان الأسطواني، وعلى الغلاف الخلفي اسم الفنان عفيف شيا وصورته، إلى جانبها سنة الإصدار 1980 وتفاصيل الأغنيات على الشكل التالي. الوجه الأول: عفيفي حبة عفيف، سعد مخللاتي، حسن عبد النبي. أكتر مسار: شفيق المغربي، فيليمون وهبي. اليمامة: مصطفى محمود، شفيق أبو شقرة. الوجه الثاني: أعلنت الحب، شفيق المغربي، عزار حبيب. خيرة بغيرة، حسن سعد، ربيع. شمس المغارب: محمد العجمي، نور الملاح. ومن المعلومات الواردة على الغلاف أيضا: تسجيل استوديو الاتحاد، فوتو كرم. واستوديو الاتحاد هو أحد الاستوديوهات الخاصة آنذاك لتسجيل الموسيقى والأغنيات، أما فوتو كرم فاسم أحد أشهر محلات التصوير ببيروت. وقبل ما نسمع منها الأسطواني جزء من أغنية شمس المغارب، ضروري الإشارة إلى أن نفس الأغنية اللي انشهرت لاحقا بصوت المطربة منى مرعشلي، هالأغنية كان أديها أولا المطرب عفيف شيا عام 1971 بفيلم أمواج السينمائي، قبل ما تنتقل الأغنية لاحقا اعتبارا من العام 1973 إلى صوت منى مرعشلي وتصبح إحدى أشهر أغنياتها وأحد أشهر عناوين نجاحها. شمس المغارب، عفيف شيا.

لهون منوصل مستمعينا لختام حلقة حنين، واللقاء بيتجدد مع خوابي من الذاكرة والذكريات. شادي معلوف بحييكن، إلى اللقاء.

0: حنين عصوت كل لبنان.
1: ترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة الشوط صباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق فيدي أل نيوز وموقع فيدي أل نيوز.
2: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان فيدي أل وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني vdlnews.com.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو مسرح المونوب الأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8122 8 08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: انسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
3: معمول
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة. رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، ماكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: إنها 11:15 في صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أن التفجير الإسرائيلي في منطقة الشقيف أحدثت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر. أطلقت وزيرة التربية ريما كرامي خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل بما يضمن سير التعليم رغم الأزمات. في مؤتمر صحفي عددت فيه المبادئ التي تقوم عليها الخطة كضمان سلامة التلامذة واستمرارية التعليم والحفاظ على المجتمع المحلي واتخاذ القرارات على أساس البيانات. ودعت الوزيرة لمتابعة صفحات وزارة التربية على وسائل التواصل لضمان الحصول على المعلومات الدقيقة بشأن سير العام الدراسي المقبل. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سعيد الأسمر عبر إكس: يشن حزب الله وأبواقه حملة على وزير الخارجية يوسف رجعي لأنه ارتكب جريمة غير مألوفة لديهم، تصرف كوزير للخارجية للبنان لا كموظف علاقات عامة لدى الحزب ومحوره، والمفارقة التي تجعل السخرية أقوى من أي رد أن حزبا متمسكا بسلاحه وأن قراره خارج الدولة يوزع على وزير دستوري شهادات في الميليشياوية. أضاف الأسمر: جريمة يوسف رجعي أنه أعاد وزارة الخارجية إلى لبنان تطالب بانسحاب إسرائيل، تدافع عن سيادة الدولة وتتمسك بلبنان الواحد وجيش واحد وسلاح واحد وقرار واحد. لذلك المشكلة ليست في أداء الوزير بل في أن حزب الله لم يعتد بعد على وجود وزير خارجية يمثل لبنان، لا وزير خارجية للدويلة. ختم الأسمر. وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع تكريما لتضحياتهم. ولمناسبة عيد الجيش كتب وزير الداخلية أحمد الحجار عبر إكس: الجيش اللبناني هو ركيزة الدولة وحارس سيادتها والضمانة التي يلتف حولها اللبنانيون، وفي عيده نعول على دوره في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بدءا من الجنوب وترسيخ الأمن والاستقرار. هذا واعتبر النائب فؤاد بخزومي أن عيد الجيش يحل هذا العام فيما يواجه لبنان مرحلة مفصلية تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته وتمكينه من القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية وخصوصا في الجنوب هو الطريق إلى تثبيت السيادة وحماية اللبنانيين واستعادة ثقة الدولة. في قصر بعبدة عرض وزير التنمية الإدارية فادي مكي على الرئيس جوزيف عون التقدم في عمل وزارة التنمية الإدارية ولا سيما إطلاق منصة دولة إلى جانب عدد من مبادرات الإصلاح ضمن مسار إعادة تكوين إدارات الدولة 2030. كما بحث في مشروع قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم التحول الرقمي المحال إلى مجلس النواب لما له من دور في تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة والشفافية. أن النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وكالة رويترز بأن مسيرة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية شرقي أربيل. تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بأكثر من دولار للبرميل مع انحسار المخاوف بشأن إمدادات الخام نتيجة تحسن حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، وانخفض خام برنت إلى نحو $87.6 للبرميل، فيما تراجع خام غربي تكساس الوسيط إلى نحو $82. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. عبر أثير صوت كل لبنان منكرر ندائنا الإنساني، مطلوب 6 وحدات دم فئة O نيجاتيف لعملية قلب مفتوح بمستشفى الروم. إذن رجاء التبرع بالدم أو 6 وحدات دم فئة O نيجاتيف لعملية قلب مفتوح بمستشفى الروم. الحاجة ماسة وضرورية جدا. شكرا لكل المتبرعين.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. إلى بلدة زوتر الغربية وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل للقيام بجولة تفقدية. أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أن التفجير الإسرائيلي في منطقة الشقيف أحدث موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 على مقياس ريختر. تحلق مسيرة إسرائيلية على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. أعرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أوضاع الفلسطينيين في لبنان مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني سيد ياسر عباس. شدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء. تربوياً، عقدت وزيرة التربية ريما كرامي مؤتمراً صحفياً أعلنت فيه عن خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل بما يضمن سير التعليم رغم الأزمات وأثار العدوان الذي تعرض له الجنوب في خلال الفترة الماضية.
3: في السابق كان التعامل يتم مع كل مدرسة بصورة منفصلة، لكن الأزمة لا تصيب مدرسة واحدة بل تؤثر في مجتمعها ككل. قد تكون مدرسة متضررة فيما توجد مدرسة قريبة تمتلك قدرة استيعابية إضافية، وقد يكون التلاميذ في منطقة والمعلمون في منطقة أخرى، وقد تتوافر في المجتمع المحلي مرافق عامة أو تربوية يمكن استخدامها بصورة مؤقتة. لذلك اعتمدت الوزارة التجمع المدرسي كوحدة أساسية للتخطيط واتخاذ القرار، ويضم كل تجمع المدارس الرسمية والثانويات، كل تجمع مدرسي يضم تجمع المدارس الرسمية والثانويات الرسمية، واللي منها مدارس كانت مستقبلة، إما مدارس بتعطي مساحات تعليمية بديلة، والمرافق التربوية والعامة القابلة للاستخدام عند الحاجة ضمن نطاق جغرافي واحد. ولا يعني ذلك دمج المدارس أو إلغاء هويتها، هيدي كتير مهمة، بل تنظيمها ضمن شبكة متكاملة تستطيع أن تتشارك الموارد عند الحاجة مع الحفاظ على المدرسة الأم واستقلاليتها.
2: لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: قال الجيش الإسرائيلي إن بلاغاً ورده عن قيام إسرائيليين بتخريب مقبرة في منطقة نابلس في الضفة الغربية، مشيراً إلى أن دخول الإسرائيليين إلى مناطق ألف في الضفة الغربية محظور وخطر ومخالف للقانون. هذا وكشف مدير الإغاثة الطبية في نابلس عن وقوع أكثر من 11 مصابا في خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية والمستوطنين. أكدت الخارجية الصينية عدم تعرض أي من مواطنيها للأذى من جراء الهجوم الذي استهدف مبنى في الكويت يضم شركة صينية، ودعت الأطراف المعنية في الشرق الأوسط إلى التهدئة وضبط النفس. أما في الخبر الأخير، فقدرت وزارة الداخلية الإسبانية عدد المهاجرين المغاربة الذين دخلوا سبتة ب49,000 في غضون 24 ساعة. وأشعل جيب سبتة الإسباني الواقع على الساحل الأفريقي خلافا إسبانيا إيطاليا على خلفية تصريحات وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني الذي انتقد سياسة الهجرة الإسبانية ودعا إلى إغلاق منطقة شنغن أمام إسبانيا. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
1: صوت كل لبنان.

0: يعيش لبنان ظروفاً أمنية صعبة وحرجة لا تنحصر على استقرار الوضع السياسي في البلاد، وإنما تنعكس على القطاعات كافة، إذ إن الأزمات الاقتصادية والأمنية متشابكة بشكل وثيق. فمن دون استقرار أمني لا تطور اقتصادياً، والعكس صحيح، من دون إصلاحات اقتصادية ودعم مالي خارجي لا استقرار سياسياً. فما هي التحديات التي يواجهها القطاع الاقتصادي، وكيف يمكن للبنان أن يوثق علاقاته الخارجية لدعم الاقتصاد الوطني؟ للإضاءة على كل هذه الأمور يسعدني أن أستضيف في هذه المقابلة الخاصة معالي وزير الاقتصاد الدكتور عامر ربصات. أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت كل لبنان.
1: أهلا فيك ومستمعيك والمشاهدين.
0: معاليك، بداية، ما هي المعطيات لديكم حول أزمة المحروقات واحتكار المازوت وحجبه عن أصحاب المولدات والذي تسبب بأضرار كبيرة؟
1: يعني خليني أعطيك بس هيك خلفية بشكل سريع وموجز. المشكلة هذه قسم منها خارجي، ما ننسى نحن أنه بعد المشاكل الجديدة اللي حصلت بباب المندب وأيضا في هرمز، لكن موضوع تاني الناس ما بتعرف عنه هو قصف وضرب المنشآت النفطية بروسيا نفسها من يوكرين، خلقت نوع من الشورتج، نوع من النقص في العالم كله بالمازوت، مش بس بلبنان، بكل العالم صار في مشاكل. البواخر اليوم تبعت المازوت بدل ما تروح على أي محل بنص البحر عم تتوجه محلات تانية اللي بيدفع شوية أكتر. فهذا أول شيء بنقوله، نحن في هناك مشكلة خارجية بالأسعار لكن أيضا بالكمية نفسها. هيدا تنعكس بلبنان، ولسوء الحظ قسم منه شرعي قسم منه مبرر. بصراحة البواخر عم تتأخر. هلأ نحن البواخر عم نشتغل بشكل كتير سريع انه يجوا بواخر بسرعة، وفعلا جاي 4 بواخر هالأسبوع هيدا، لكن بشكل آخر بمحلات تانية عم تخلق مشاكل غير مبررة، احتكار، تخزين، جشع من التجار. فولسوء الحظ هناك مشكلة، شئنا وابينا في مشكلة خارجية خارج ايدينا. السؤال كيف نقدر نعمل كنترول على الاشياء غير المبررة مثل التخزين، وهون دور الرقابة، هون الدور اللي عم نعمله بشكل صارم وشديد جدا، تنحاول قد ما بنقدر نحتوي هالمشكلة. مراقبينا دايما، وانا بوجههم تقريبا على شكل يومي وين لازم يروحوا. اخر يومين توجه كان يكون على بموضوع المحروقات، لان الازمة موجودة هنيك. يعني من اول السنة لهلا سنة عاملين 13300 كشف ميداني، رقم كتير كبير. يعني مراقبينا بكل البلاد عم يبروا، واخر اسبوع بكل شغله عم يكون على موضوع المحروقات، فعم يروحوا على الكل السبلاي تشين من المستورد. عم نطلع قديش، وانا شخصيا نزلت على المرفأ تشوف قديش في بنزين ومازوت موجود بالمخزون. عم نروح نحن على الموزعين اللي بيخزنوا كمان، تأكد انه ما يكون عم بيخزنوا بطريقه غير شرعيه. وعندك موضوع المحطات ايضا، ما بدي اكذب عليك، عم نلاقي مشاكل، عم نلاقي شوائب، وعم نعمل محاضر قاسي جدا، عم نحيلهم على القضاء، عم ننسق مع القوى الامنيه خاصه مع امن الدوله. في كتير مخاصن خاصه بالبقاع وبالجنوب، عم نجبرهم يفتحوا. نروح لهونيك مراقبين، عم نروح لهونيك بشوفوا انه المخزن ما عم يوزع، عم نجبرهم يوزعوا. عم ننسق مع المستوردين، ناكد عليهم ونجبرهم يسلموا على المحطات. هذه الأدوات الموجودة بدنا، وعم نحول على المدعى العام المالي.
0: هل من أسماء اليوم عن الأشخاص المخالفة؟
1: يعني نحن بالقانون اليوم، بالقانون الحاضر ما فينا نعطي أسامي، هيدي باسم القضاء. يعني بصراحة، مش بصراحة، يعني هيدي بتكون عم نتخطى دورنا نحن نعطي الأسامي. القانون الجديد اللي قرر الأسبوع الماضي اللي بعده ما بلش التطبيق، عنا بإيدينا نعمل شيمينج بيسموه هذا، يعني تعلن الاسم على. بس اليوم بعد القضاء، القضاء هو اللي بيقرر مين بده يذكر ومين ما بده يذكر.
0: معاليك، في ظل موسم الصيف وارتفاع الحرارة، بعض المؤسسات للأسف تقدم على عدم تبريد البضائع في خلال ساعات الليل، يعني بهدف التوفير. ما هي الخطوات التي تقومون بها للتأكد على الأرض بهدف طمأنة اللبنانيين وعدم تفشي الأمراض والأوبئة؟
1: نحن وزارة الصحة ووزارة الزراعة الثلاثة بنشتغل على الموضوع. سلامة الغذاء هذا قسم كتير كبير من الشغل اللي بنشتغله، بما فيها الستاندرز. بنطلع، نعمل كشف دائم، وخاصة بتجينا شكوى أو من خلال مراقبيننا، إذا المواصفات تبعت الأكل مثلا اللبنة مواصفاتها مش مزبوطة، هيدي عنا مختبراتنا بيلقطوها، أو إذا expired بيناتنا بين نحن بين وزارة الزراعة وزارة الصحة اكتشفناها، عنا الأدوات. الأدوات هي المحاضر، التلف أهم شيء خاصة بالأكل. ما بننطر نحن أنه تروح على المحاكم وشو قلنا للقاضي، لا، إذا شيء منتسى صلاحيته أو منزوع أو منه مطابق للمواصفات بنتلف. وعنا عشرات الحالات، ولسوء الحظ عشرات الحالات اللي بنشوفها كل شهر الأبضاع عم نكتشفها خالصة كميتها أو منزوعة أو مش مطابقة للمواصفات، أنا شخصيا بمضي القرار ننزعها منتلفها ممنوع تنباع ومنحيل الشخص للقضاء.
0: ما هو اليوم عدد المراقبين المطلوب؟
1: دائما أكثر أحسن بكل صراحة، بس يعطينا العافية يعني نحن عندنا 70 مراقب بالوزارة وعم يشتغلوا بشغل دائم، مش عم بقولك 13,300 كشف ميداني من أول السنة، 70 شخص يعني. في عندك مراقبين وزارة الصحة خاصة بمواضيع الأكل، وزارة الزراعة، وزارة السياحة عندها كمان أيضا مراقبين. بس أنا هون اسمحي لي أرجع شوي أقول ما بدي أعطي أي إمبريشن أي انطباع إنه ما في مشاكل. أنا أول إنسان بيعرف وبيعترف هناك مشاكل، في شكاوى دائما. عم نستعمل الأدوات الموجودة بدينا من خلال القوانين الموجودة بلدينا بالموارد الموجودة عنا اللي منا كتير كتير تنقدر نسيطر قد ما بنقدر. عنا نحن شعار بالوزارة اسمه كل مواطن مراقب، يعني بالنهاية نحن ما حنقدر نكتشف كل المشاكل. نحن كل إنسان، ونحن هاي الدعوة جدية، أي إنسان أي بالمجتمع بيكتشف في مشكلة بتمنى عليه ونطلب منه يخبرنا عنه من خلال التطبيق الإلكتروني الموجود، مو أبليكيشن على البوث الأندرويد والأبل اسمه MOET MOET Ministry of Economy and Trade Digital Services. كل إنسان بيكتشف في مشكلة بتمنى يخبرونا والتزامنا نحن منلاحق الشكوى. من أول سنة لهلا صار جيتنا 730 شكوى، كل شكوى بتوصلنا بنلحقها وبتمنى يكتروا.
0: هل من خط ساخن للإبلاغ عن الشكاوى؟
1: بكل صراحة ما عنا القدرة نحط سنترال بالوزارة 24 ساعة بالأشخاص الموجودة تيدير التليفون، صعبة يعني مكلفة وما عنا الأشخاص الكافيين.
0: معليك، في ظل أزمة النفط العالمية هل تتوقعون انقطاعا في بعض المواد الغذائية أو ارتفاعا في أسعارها؟
1: ما نسميه الأمن الغذائي، الأمن الأساسي كتير أولوية بالنسبة لنا، ونحن عم نلاحق عنا رصد دائم للمواد الآتية. الأكل دائما يعني برصد، عم نرصده يوميا تنعرف قديش في مخزون، بالبيك تبعه كان حوالي 4 أشهر مخزون من الأكل بالسوبر ماركت وبالمخازن، نزل شوي اليوم بعده لازال بعده فوق 3 أشهر لأنه دائما عطا بيكون الطلب مرتفع. بالمحروقات المخزون طبعا 3 أسابيع تاريخيا. بكل صراحة مثل ما قلت لك بالأول، لأنه في تأخر البواخر والنقص اللي عم نسمع اللي خبرتك عنه نزل اليوم على الأقل بالمخازن الموجودة بالمرفأ نزل لحوالي أقل من أسبوعين بكل صراحة. لكن وهذه النقطة اللي بدي أكد عليها إيميديتلي، نحن أول ما نشوف إنه في نقص دائما دغري نحكي مع المستوردين تجيبوا بواخر بسرعة، منشد عليهم كتير، وفعلا في 4 بواخر جداد جايين هالأسبوع هذا، فأنا صرت مرتاح. هلا الأدوية لازلنا بين 3 و4 أشهر ما في أي نقص بأي دواء، وآخر واحدة الخبز والقمح، هذا كتير مهم بالنسبة للبنانيين. نحن بالبيك تبعنا كنا 3 أشهر، اليوم شوية أوطى نأزين، مش نأزين إنه فعم نحكي نحن مناقبة المستوردين المطاحن يجيبوا بواخر بسرعة، بس هيدا لايف يعني دايما بتجي باخرة جديدة نستعمل شوي بتجي باخرة، والحمد لله مجرد إنه بيروت مرفق بيروت ماشي، مرفق طرابلس ماشي، مرفق صيدا ماشي، ومعابر الحدودية المصنع خاصة ماشي، ماني خايف أنا، كل ما بنستهلك بيجي محله.
0: وهل من ارتفاع في إن كان المحروقات أو المواد الغذائية؟
1: ولسوء الحظ يا ريتني يعني ما حكذب عليك في ارتفاع، بس هذا بيعكس ارتفاع العالمي يعني ما ننسى البرنت اليوم هل عم بدخل بتفاصيل كتير، بس سعر البترول العالمي وصل على $72 البرميل، رجع طلع حوالي للقرب على 100 بعد ما آخر معارك اللي صارت بإيران، هلا رجع نزل اليوم لأواخر الثمانينات $88 وهذا بينعكس داخليا. يعني نحن بلبنان من خلال وزارة الطاقة منجرب نأخر الزيادات، نعمل نستعمل معدل الماضي حتى ما عم نصدمة كتير كبيرة، بس بالنهاية نحن نستورد.
0: نعم، ما هي نسبة الارتفاع المتوقعة؟
1: اوريدي اشتغل له شيء 15%، يعني إذا ما نزل عالميا بده يطلع شوي بعد، مش مأكد من الرقم هلا، ما بدي يكون، لا ما بتصور 20 أقل
0: من
1: 20.
0: من الملفات الداخلية إلى الملفات الخارجية، مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب القمة الأمريكية اللبنانية السماح لشركات الطيران الأمريكية بتسيير رحلات مباشرة إلى لبنان، كيف سينعكس هذا الإجراء على الاقتصاد في لبنان؟
1: عملنا دراسة أولية للموضوع، النتيجة الإيجابية المباشرة صغيرة ويمكن حياخد وقت، لأنه اليوم بدنا أشهر قبل ما تبلشوا طيران يجي، وأثروا من خلال زيادة السواح وزيادة الزوار حتكون يمكن مش كتير كبير. يعني حسبناه هون، ما بدي أعطي أرقام لحتى ما أكون دقيق بمحل يعني غير علمي يعني، بس تحسبيهم ما حيكون الرقم الضخم بشكل مباشر، لكن النتيجة غير مباشرة هي اللي بتعمل الفرق، اللي هي الconfidence shock، الشيء الإيجابي بالثقة. يعني كتير من الأجانب وكتير المستثمرين الخارجيين بيخافوا كانوا يجوا على لبنان، هلأ اليوم صار في يعني عم يخلق نوع من النورماليزيشن، هذه بتساعدنا كتير. هذه يعني نوعية الزوار اللي بيجوا ترتفع، وبترفع كمان البوسيبيليتي إنه يصير في استثمارات من خارجها، بترجعنا على الطبيعة، ونحن بحاجة كتير إنه نرجع، لأن دولتنا واقتصادنا ولسوء الحظ بعد سنين من الأزمات فقد كثير من طبيعته، اليوم شوي شوي عم نرجع.
0: متى برأيكم يمكن أن نلمس هذه الإيجابيات غير المباشرة؟
1: أول شيء هذا مسار، هذه مش أبيض وأسود، مجرد أنه بلشنا نتكلم بترجع شوي شوي ثقة. حسب ما سمعت أنا أول طيارة بدأ أشهر مش أسابيع، ورسول حتاخد وقت في إجراءات كثير أمنية لوجستية، موضوع أشهر يعني، بس مجرد أنه نحكى فيها، مجرد أنه بعتنا السيجنال للعالم لبنان شوي شوي بلش يرجع لطبيعته، هيدي بتفيدنا كتير. عندنا مشاكل كتير غيرها طبعا، بس هيدي أكيد بتساعد.
0: الرئيس ترامب كلف السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي قد يعقد إما في واشنطن أو في بيروت في خلال الشهرين المقبلين لدعم الاستثمارات. أخبرنا أكثر عن هذا المؤتمر الاقتصادي وأهميته بالنسبة إلى لبنان.
1: دائما بأزمات أنا شاغل كتير على دول عاملة فيها أزمات، خط الدفاع الأول هو عادة هو المساعدات الخارجية، المساعدات الرسمية، بتروح على الدولة دولة أخرى وتطلب منها مساعدة، بتروح على الورد بانك والآي ام اف تطلب منه مساعدة. ننسى أمرار إنه الرأسمال الحقيقي اللي بيعمل الفرق هو رأسمال القطاع الخاص. بالنهاية المليارات الدولارات تجي من القطاع الخاص، وده بيجي كمستثمر ما بيجي كمدين يعني، بيجي بدون شروط سياسية، بيجي فعلا للربحية، بيشغل ناس، مش بس بيعطي مساعدات، بيشغل بيعمل بيبني مصانع. هذه كانت فكرة بدوية نحن عملناها بنوفمبر سنة الماضي بيروت 1، وتعملنا المؤتمر كبير واجوا كتير مستثمرين. هاي كانت الفكرة من وراها، انه من يعني ندخل القطاع الخاص مرة اخرى، مش بس نعملها قطاع كله وكله مساعدات، ومعلش هستعمل تعبير ما بيحبوه ناس كده انه وقفوها شحادة يعني رايحين، لا جيبوا ناس يستثمروا، هالبلد عنده طاقات كتير، هالبلد عنده استثمارات كتير. الفكرة هي انه نجيب المستثمرين الامريكيين خاصة الاصل اللبناني، يعني في بتطلع قديش في اللبنانيين ناشئين بامريكا، عشرات اذا مش ميات منهم بسيليكون فالي، بس في ناس ما حدا بيسمع اساميهم بس صاروا ناشئين بشكل رهيب. هول الجماعة اللي بيعرفوا لبنان وبيرتاحوا للبنان، ليش ما نبلش نجيبهم لهون نفرجيهم الفرص الموجودة هون؟ هلا طبعا بالنهاية بدنا قطاع مصرفي، بدنا أمن، بدنا استقرار، بدنا سيادة، كله هذه مواضيع مهمة جدا، بدونها ما بيصير في استثمارات كلياتنا بلا ما نكذب على حالنا يعني. بس مجرد أنه بلشنا نتكلم مع المستثمرين شيء إيجابي، هذا مش ضروري نقول ما بنشتغل على استثمارات قبل ما نصلح كله هدول، انا برايي خطا هذا. بتشتغل اثنين سوا، تعمل اصلاحات، تشتغل موضوع السياده
0: في يشمل كل القطاعات من لبنان الى سوريا. بالنسبه الى مجلس رجال الاعمال المشترك اللبناني والسوري، ما هي القطاعات التي سيركز عليها اذا اردنا توضيح صوره اكثر للمستمعين؟
1: بداية هو من القطاعات الأساسية اللي حددهم الرئيس الشرعي ورئيس السلام كان وترحنا بأيار، موضوع الطاقة، يعني نربط حالنا بالكهرباء كتير مهمة، تصير نشتري كهرباء منهم، الأنابيب الغاز كتير مهمة، نشبك حالنا بخط البايبلاين العربي يصير، وثلاثة المرافق، يعني يصير في ترابط ما بين مرفق طرطوس واللاذقية وبيروت وطرابلس، هذا الشغل كتير مهم أيضا، هذا الأساسي، هذا البيسكس يعني we have to do this. بس بعدين في كتير قطاعات التكامل، هذه complementarity بين اللبنانية والسورية كتير كبيرة، يعني نحن عنا اشياء ما عندهم اياها وعندهم اشياء ما عنا اياها. نحن كتير شاطرين بشو، كتير شاطرين بالقطاع الخدمات، قطاع السياحه، الاوتيلات، المطاعم، البراندز، بالانجينيرينج، بالماركتينج، بالتبغ، بالسيمنت، في كتير اشياء نحن شاطرين فيها بنعرفها نقدر نستثمر يعني، ويوما ما ان شاء الله هني كمان يبلشوا يستثمروا عنا. بالنهايه العلاقه الاقتصاديه اللبنانيه السوريه كتير مهمه، بأهمية علاقتنا بالسعودية، بأهمية علاقتنا بأوروبا، يعني بالنهاية اللي بيربطنا بسوريا كتير كبير. المهم تنعمل العلاقة على مستوى احترام وسيادة ومصالح مشتركة. إذا عملناها على الطريقة المرتبة في كتير potential بتصير كتير مهمة. فبشيك أنا عم حط كتير emphasis كتير التأكيد على الموضوع.
0: بعد زيارتكم الأخيرة إلى سوريا كثر الحديث عن استثمارات واعدة للبنانيين في سوريا والعكس صحيح. متى سنبدأ بالترجمات على الأرض؟
1: أنا تصوري بأسرع مما بتنتظر العالم. يعني ما بدي
0: خلال أسابيع أو أشهر.
1: لا ما هذا بتعرف واحد يحضر استثمار خاصة كبير ما بيخلص بأسبوع. يعني بده تحضير يعني. بس تصوري أنا إنه the combination تبع مستثمرين لبنانيين عندهم خبرات وعندهم راس مال عندهم كابيتال مع جانب سوري اللي عنده كتير استثمارات موجودة وناطرة تمويل وناطرة خبرات. هالزواج هيدا إلا ما يصير مش أسابيع. بدهم هولي بدهم دراسات بدهم جدوى اقتصادية بدها تعمل فاندينج لإلها. بس تصوري بيصير أسرع من ما يعني حنشوف
0: أقل
1: حنشوف.
0: من سنة
1: ما بحب أعطي كتير أرقام بس إيه بتصور أقل من سنة بنصير بنشوف. باي ذا واي أوريدي عم نشوف في أوريدي عم يعني عم بسمع كتير أنا construction company شركات development شركات عقارية عمارية عم تشتغل هنيك ريتيل القطاع التجزئة مولز براندز بلش يفكروا يفتحوا هنيك. بس تصوري أنا حنشوف كتير أكتر.
0: أين التضخيم والواقعية من الموضوع حكي عن استثمارات كبيرة وضخمة وأرباح هائلة؟
1: أنا بكره الدراما وبكره الكلام الكبير جداً واقعي من هنا. أكيد كل شيء الفرص موجودة الكابيتال موجود الاهتمام موجود راس مال موجود الحاجة من الجهة الثانية موجودة. شغلتنا نحن نعمل هالتواصل هيدا يعني بس في واقع لوجستي مثل ما قلنا المعابر بدها حل هيدي بدها نعم. اتفاقات ضرائبية عم نشتغل عليها بدنا نكون واقعيين يعني ما حدا عم يبيع أحلام ازدهار إنه نرجع مليارات الدولارات لا بدنا نكون واقعيين لكن البوتنشل هونيك الفرصة موجودة.
0: اليوم البعض يعتبر أن سوريا الوضع فيها غير مستقر بعد كان هناك خرائط لإعادة رسم المنطقة من جديد فهل هذا الوضع يعني سينعكس إيجابا أم سلبا على لبنان؟
1: كل شيء بقوله إنه وإذا كنت هنيكي وطبعا كل شيء بنعرفه إنه في تطور كتير يعني أخذين خطوات كتير مهمة قانونية مؤسساتية اقتصادية يعني ماشيين بشكل كتير قوي. برجع بقول منا سويسرا يعني منطقتنا نحن كلها فيها مشاكل كتير يكون واقع الإنسان لكن التطورات اللي عم بتصير إيجابية والهدف إن شاء الله إنه اللبناني يقدر يستفيد منها ويوماً ما السوري كمان يرجع لعنا ويستثمر عنا كمان.
0: بالحديث عن العلاقات الخارجية انقسمت اليوم الآراء إذا فرص أفادت لبنان من تخزين النفط العراقي وإعادة تصديره عبر مرفأ طرابلس. البعض اعتبر أن اليوم الأمر بحاجة إلى تسهيلات اقتصادية أخرى في ظل وجود مصفات بنياس. البعض الآخر اعتبر أن سوريا لن تسهل الأمر فون طرابلس هي منافسة لبنياس. كخبير اقتصادي ما هي قراءتكم
1: حاطي قراءة اقتصادية وقراءة سياسية. قراءة اقتصادية بتقول انه التكامل بيناتنا بقطاع النفط بقطاع الطاقة تكامل كبير جدا. ما في تعبير الانجليزي winner takes all انه واحد بيربح وواحد بيخسر مش مزبوط. فينا نعمل win-win. في التكامل بيننا بموضوع الطاقة بموضوع الكهرباء موجود نقدر نستفيد منه كلياتنا سوا. ما بتصور فيها المنافسة اللي حتخلق نوع من المضاربة ونوع من التوقف والشلل. لا أنا مقتنع أنه منقدر نستفيد منه ويستفيدوا منا من خلال التكامل الجغرافي. هذا الجواب الاقتصادي. الجواب السياسي كل الانديكيشنز اللي بتجينا من الجانب السوري لكن أيضا الجانب العراقي على أهمية التكامل المتشارك الثلاثي. كل الحكي أنه ما في أي شعور أنه حيكون في بلوك أو حيكون في بالعكس يعني لدولة الرئيس بكلام دائم على المستوى السياسي مع القيادة السورية القيادة العراقية الجديدة اللي هلأ كان هو دولة الرئيس كان موجود أنا حروح بعد كذا أسبوع في كل انفتاح على هالشراكة الثلاثية. وهنا بدخل كمان إذا بدك الأردن مش بس يعني الفكرة يوما ما إنه الأردن العراق سوريا ولبنان يصير في تكامل اقتصادي بيناتنا للمصلحة المشتركة. فعلى المستوى الاقتصادي فينا نربح والمستوى السياسي نحن منفتحين لهالتشارك هذا.
0: بالحديث عن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العراق الأخيرة، ما هي الجوانب الاقتصادية التي يمكن أن يستفيد منها لبنان إضافة إلى موضوع النفط؟
1: موضوع التليكوميونيكيشن، الاتصالات، فينا كمان يكون في تشابك بيناتهم. موضوع المالي، في كتير علاقات مالية، يعني ما ننسى نحن تاريخيا مدينين منهم، في مستثمرين عراقيين موجودين هنيك كتير، كمان هيدي وزير المالية كان موجود هنيك وعم يقونن هالموضوع هذا. في موضوع رابع ما نحكى فيه كتير بهالزيارة، بس هذا جاي الزيارة التانية اللي أنا حكون فيها، موضوع التجاري، موضوع الصادرات والواردات بيناتنا. يعني الناس ما بتعرفها هيدي، بس بين كل العالم الدولة الوحيدة اللي نحنا عنا وافر سيربلس مع العراق، كل الدول نشتري منهم أكتر من ما نبيعهم، العراق هي الدولة الوحيدة اللي بنبيعها أكتر من نشتري منها، صادراتنا أكبر من واردات. فهيدي أهمية إنه نعمق هالعلاقة من خلال Free Trade Agreement، اتفاق تجارية حرة، اللي هي مضت بال 2002 بس بعدها ما فعلت.
0: معليك، هل بدأنا نلمس أرباحا أو إيجابيات بعد رفع الحظر عن صادرات إلى السعودية ودول الخليج؟
1: ببداية الطريق، بعدنا بخطوة الأول، خطوة بالماراثون. خلينا لك شو عملنا، شو لازم، شو بدنا نعمل بعد. التجارة الجوية طبيعية رجعت، كونتينرز الصغيرة بلشنا وعم بتكون على مستوى يعني مرتفع، بس بالحقيقة منا سكيل تبعها صغير بعده. هيدا بالمرفأ بلشنا كمان، السكانر موجودة وعم يكون في شاحنات، يعني أول شاحنة كبيرة مشيت وأطلقناها ونزل دولة الرئيس، صار في أربعة وراها بين السكانر اللي موجودة تنتأكد من أنه ما في أي مشاكل بالتصدير، وبين إجراءات لوجستية كتير دقيقة قوية. يعني الجمارك ماسك الموضوع بكل جدية، كل إنسان بده يصدر بده يعرفوا تفاصيله حتى ما يصير في أي مشكلة من نوعية المشاكل اللي صارت بالماضي. الوسيلة الثالثة اللي هي تكون الأكبر والأهم اللي بعدنا ما مشينا فيها بشكل جدي، هي على البر، يعني بالكاميونات من خلال سوريا. المشكلة هون إنه معمر المصنع لا زال العمل فيه صعب، ما في سكانرز. نحن متفائلين إنه من هلا 10 أيام إن شاء الله السكانر بيمشي، هذه بتسهلنا كتير أيضا. وثلاثة، بدنا نتأكد من الهوية المصدرين. يعني اليوم في عنا وعد لأخواننا السعودية إنه كل مصدر بدنا نعرف مين هو بالتفاصيل حتى ما يصير في مشاكل اللي كلنا بنعرفها اللي حصلت من 6 سنين. فهذا البرنامج الريجستريشن سيستم، Know Your Client Know Your Customer KYC، عم ينعمل وإن شاء الله بنطلقه بوزارة الاقتصاد الأسبوع الجاي.
0: في الختام معليك، الاقتصاد اللبناني تأقلم على الأزمات، متى برأيكم يمكن أن نلمس بداية للتعافي الاقتصادي مجددا؟
1: يعني ولسوء الحظ، يعني هذا الشيء فعلا بيزعل كتير، بس بدأنا بال 2025 بدأنا نشوف ثمار التغيير. أول مرة من 2011 ل 2025 أول مرة بلشنا يصير في النمو، نمو بطيء لكن بدأنا نشوف العودة. إجت الحرب سنة 26 رجعتنا على نقطة الصفر. بالنهاية في واقع ما بيصير في النمو إذا ما وقفت الحرب. يعني أول شيء بدنا نعمله بنرجع الاستقرار، وهون أهمية المفاوضات والنقاش اللي عم ينحصل. ما بيصير في نمو إذا ما رجعت سيادة الدولة. يعني سيادة الدولة موضوع مهم جدا، يعني شرط مسبق للازدهار. ما بيصير في ازدهار إذا ما عملنا إصلاحات. قلت 3 أشياء هولي: إصلاحات اقتصادية، وقف الحرب، وإعادة السيادة. فأنا يعني السنة الماضية بال 25 مثل ما قلنا بلشنا نشوف ثمار التغييرات. اليوم ولسوء الحظ رجعنا للصفر. أنا من الناس المتفائلين دائما، إن شاء الله بنقدر نقدم. من وقت ما وقف إطلاق النار الانهيار وقف، يعني كان في انهيار قوي جدا في أول السنة، ومثل ما قلتي أنت كان مركز على الجنوب، مركز على البقاع، مركز على الضاحية الجنوبية، بس مش معناتها بقية لبنان ما تأثر. بقية لبنان تأثر كتير، يعني بطلنا عم ننهار بس ما في نمو، ما عم نشوف الحركة القوية بعد. يعني بطلنا عم ننزل بس ما عم نطلع. هلا الاعتماد على الصيفية إن شاء الله، يعني بلشنا نسمع في anecdotal evidence، في خبريات إنه بلش يرجعوا المسافرين المغتربين، بدأت عودة بس عودة بطيئة.
0: خجولة. لماذا تطمئن اللبنانيين الذين يأسوا من إمكانية النهوض الاقتصادي في لبنان؟
1: مش من شيء من لبناني إنه يؤس، اللبناني دي يعني، ومش كتير يعني شيء جيد هذا، بس نحن شاطرين بالتأقلم يعني. وضعنا صعب يعني، ما بدي كذب أحدا، الوضع صعب، الأزمة كبيرة، في ركود وفي تضخم، لكن اللبناني عنده ميزات تفاضلية ما حدا عنده إياها تاني يعني، وبقدرتنا ننهض نحن، بقدرتنا نطلع، أعطينا شوية أكسجين، أعطينا السلام، أعطينا هيك استقرار، بلشت بشوية إصلاحات، رجع لي الدولة، رهيبة الدولة، سيادة الدولة. أنا متأكد إنه اللبناني بيرجع، أنا عندي كل تأكد إنه اللبناني بيقدر يرجع والاقتصاد بينزهر.
0: أعلى وزير الاقتصاد الدكتور عامر لبساط، شكرا على هذه المقابلة الخاصة، والشكر لكم أنتم أيضا مستمعي صوتكم لبنان. إلى اللقاء.

الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3 و3 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
2: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
3: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بفتيك بقر برازيلي الكيلو ب $9.70، طاووق الكيلو ب $5.40.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: آخر الأخبار من صوت كل لبنان. بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في خلال استقباله السفيرة الأمريكية في لبنان ميشيل عيسى أهمية دور الجيش ضمن الألية التنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. وأكد السفير عيسى أهمية جهود الجيش المتواصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان. عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مركزيا خصص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، وشدد على أهمية تكثيف التنسيق بين جميع المعنيين لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي تفاديا لأي معوقات ميدانية. ووجه بعقد اجتماعات متابعة مفتوحة في السرايا لمواكبة سير الأعمال أولا بأول. كما ركز سلام على الإسراع في رفع الأنقاض وفتح الطرقات واستعادة الخدمات الأساس والبنى التحتية الحيوية، مع إعطاء الأولوية لتوفير البيوت الجاهزة للبلدات المستهدفة لضمان عودة سريعة للأهالي. كذلك كلف الجهات المعنية إعداد الخطط التفصيلية لإطلاق مشاريع التعافي والمباشرة فورا بإعادة إنشاء الجسر الذي يربط قعقعية الجسر ببلدة فرون، نظرا لأهميته في إعادة وصل القرى والأقضية الجنوبية وتسهيل حركة المواطنين. تعليقا على التفجيرات في محيط قلعة الشقيف، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر. ما حصل مدان، لا يجب السكوت والصمت عنه والاستسلام لوقائعه. أعلنت وزارة الثقافة أن قلعة الشقيف لم تتعرض للتدمير نتيجة التفجيرات التي نفذها العدو الإسرائيلي في المنطقة المقابلة للقلعة، وأوضحت أن الارتجاجات قد تكون تسببت بأضرار في محيط القلعة، إلا أن حجمها لا يمكن تحديده إلا من خلال معاينة ميدانية مباشرة. أشارت إلى أن المكان يقع تحت الاحتلال، ما يتعذر معها على الفرق الفنية المختصة التواجد هناك وإجراء الكشف اللازم. حيا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الجيش اللبناني في عيده، وكتب على إكس: في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان وفي كل الأوقات، يبقى الجيش اللبناني الحامي الأول لحدود الوطن والضامن لاستقراره الأمني والسد المنيع أمام كل أشكال الفتنة. في عيده 81 تحية لجنود وضباط وقيادة جيشنا الوطني الذين يسهرون على أمن اللبنانيين وأمانهم ولا يبخلون بالروح في سبيل ذلك. كلنا أمل بأن نحتفل في العيد التالي وليس على أرضنا إلا سلاح الشرعية وخياراتها. علق رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع على اقتراح قانون العفو العام الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة في اجتماع يوم أمس، مطالبا الرئيس بري بعقد جلسة بأسرع وقت ممكن على يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو إحقاقا للحق ورفعا لظلم متماد استمر سنوات طويلة. قال: كان هذا موقفنا منذ اللحظة الأولى لطرح قانون العفو. لا نعرف حتى الآن الأسباب اللي دفعت أو التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا هذا، لكن في نهاية المطاف يفشل التشويش وتظهر الحقيقة كاملة. طالب رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد وسائر الجهات المعنية بالتدخل الفوري لمعالجة أزمة المحروقات في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع، وبوضع اليد على أسباب الأزمة وكشف المسؤولين عنها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب أو التقصير. في بيان أكد أن استمرار الأزمة ينعكس سلبا على المواطنين وعلى قطاعات النقل البري والصحة والزراعة، إضافة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
2: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتين مخالفتين في مضيق هرمز وأوقفهما، مشيرا إلى أن الناقلتين لم تستجيبا للتحذيرات، وأربع ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الحادث. رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم الذي أعلن عنه بشأن خارطة الطريق وبفتح مسار نحو الشروع في تنفيذها. كذلك رحب وزير الخارجية الألمانية باتفاق ترامب لنزع سلاح حماس، وقال الآن من الضروري إحراز تقدم حقيقي، وأكد أن ألمانيا ستقوم بدورها للمساعدة بتنفيذ هذا الاتفاق وعلى استعداد لدعم غزة بالمساعدات. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان. من وجه نداء إنساني لمستشفى الروم بحاجة لدم، تحديدا 6 وحدات دم من فئة O نيجاتيف، 6 وحدات دم لمستشفى الروم. شكرا للمتبرعين.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:15 مساءً سبوتنيك
3: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:15 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
4: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلوني ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: ألو لبيبي، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: اسأل أكثر.
4: مشاهدينا، طاب توقيتكم. مع توسع نطاق التصعيد، تنذر المواجهة في الشرق الأوسط بالانتقال من نمط الحرب المحدودة إلى مواجهة إقليمية متعددة الجبهات. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تنفيذ موجة من الضربات استهدفت عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري، شملت مراكز قيادة ومنشآت صاروخية ومواقع للمراقبة الساحلية، رداً على ما اعتبرته واشنطن هجوماً إيرانياً مفاجئاً استهدف قواعد أمريكية في الأردن ودول الخليج. تفاعل عسكري مكثف يتزامن مع استمرار أزمة مضيق هرمز وتوترات في العراق ولبنان وتهديدات أنصار الله الحوثيين في باب المندب، يرفع احتمالات توسع نطاق الصراع إلى حرب إقليمية. ما هي ضوابط الصراع؟ وما احتمالات انضمام أطراف جديدة؟ وما قدرة الوسطاء على طرح مسارات بديلة؟ مشاهدينا، بإمكانكم المشاركة في نقاشنا من خلال الموقع arabic.rt.com، والإجابة على السؤال المطروح كما يظهر على الشاشة. برأيك، هل يشعل التصعيد الأمريكي الإيراني المتبادل حربا واسعة وشاملة في الشرق الأوسط؟ نحور اليوم رحب بضيفينا الكريمين من طهران، الخبير في الشأن الإيراني سعيد شاوردي، ومن ولاية ميزور الأمريكية محلل الشؤون السياسية والعسكرية نيكولا شحود. رحب بكم ضيفينا، وأبدأ معك سيد نيكولا. يعني بقراءة في المسارات المحتملة مع تراجع الخيار الدبلوماسي في هذه المرحلة، ما هي ضوابط أو الضوابط التي تحول دون أن يتطور الصراع إلى حرب شاملة في المنطقة؟
5: مساء النور لإلك وللمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. يعني هناك تراجع كبير بالدبلوماسية والتفاوض، وأنا أعرف أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قراره لن يكون هناك تفاوض مع الإيرانيين، لأنه لا ثقة مع الإيرانيين. يعني أعطي الإيرانيين انتصارا من 14 بند، منها 8 بنود لصالح إيران كانت، والإيرانيين فرطوا بهذا الاتفاق. وهنا الرئيس دونالد ترامب لا يزال يعطي المفاوضين بعض التريث من جهته، ولكن هناك عمليات وخطط عسكرية على الأرض. سوف يكون هناك ضربات عسكرية تمتد لأسبوعين، وسوف يكون هناك احتلال لمضيق هرمز وبعض المواقع الاستراتيجية التي تطل على بحر العرب من الجزء الغربي الجنوبي لإيران.
4: نعم. طب سيد نيكولا، يعني في هذه التحركات الأمريكية، يعني السؤال مرة أخرى، هل هناك ضوابط برأيك لهذه الضربات بحيث تكمل واشنطن يعني في هذا النهج دون أن تستفز أو تدفع نحو حرب شاملة في المنطقة، انفجار الوضع بشكل كامل؟
5: عزيزي، لن يكون هناك ضوابط، ولن تجر المنطقة إلى أي حرب إقليمية أو دولية. يعني نحن نعلم إيران معظم حلفاء تخلوا عنها، يعني حتى الصين هي الحليف القريب لإيران تخلت عنها، حتى روسيا تخلت عن إيران.
4: ليس هناك أي أدلة سيد نيكولا، يعني هذه خلاصات ربما بالنسبة لك واضحة، لكن ليس هناك أي شيء واضح. يعني حدثنا ربما عن حلفاء إيران في المنطقة، يعني إن انضموا بشكل أوسع وانخرطوا في الصراع بشكل أوسع في المرحلة القادمة، يعني ما هي الضوابط بالنسبة لواشنطن؟
5: لن يكون هناك ضوابط صديقي. بدي أقول لك على الشكل التالي: الولايات المتحدة الأمريكية، إيران تمتلك أزرع في المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية أتت إلى إيران وعندها 3 أهداف: لا إيران نووية، واخدها مني، لن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن تحقيق أهدافها بالكامل. لا إيران نووية، لا أزرع لإيران، لا صواريخ باليستية لإيران. الرادع الوحيد هي أن تستسلم إيران للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه بدي أقول لك بين هلالين، الولايات المتحدة الأمريكية استطاعت في الأسابيع القريبة الماضية أن تجمهر الناتو خلفها، الدول العربية بكاملها. يعني الأداء والسلوك الإيراني الذي ضرب معظم الدول العربية ب 83% من صواريخه ومسيراته لم يترك للصلح مطرح كما يقال. لهذا يعني نرى إيران عوضا أن تضرب إسرائيل تضرب الدول العربية. يعني برهنت إيران أنها أعداءها في المنطقة هم الدول العربية وليست إسرائيل.
4: طب انتقل سيد سعيد، رحب بك مرة أخرى. برأيك انخراط فصائل موالية أو مؤيدة لإيران في المنطقة بالصراع بشكل أكبر، هل يأتي ضمن استراتيجية إيران لرفع التكلفة على كل المنطقة في إطار الضغوط والأوراق التي تستخدمها بالإضافة إلى مضيق هرمز في إدارة هذا الصراع؟
6: تحية طيبة لك عزيزي أستاذ محمد ولضيفك الكريم ولجميع المشاهدين. هو في الواقع يعني يسمونها أذرع وحركات ما بعرف يعني تابعة لإيران، وهذا الكلام أصبح ممل حقيقة. نسمعه من ترامب والمسؤولون الأمريكيون الآخرون ونتنياهو، ويعني هناك شخصيات سياسية تعتقد أنهم في المنطقة طبعا يعتقدون أنه يجب أن يتكلموا بطريقة ويرضوا ترامب ونتنياهو حتى يعني يحصل في بلادهم ازدهار، ويسمون هذه الحركات يعني أذرع. وأنا أعتقد إذا كان لديها أذرع فهي الوحيدة في هذه المنطقة ربما التي لديها أذرع هي الولايات المتحدة وذراعها هذا الكيان الإسرائيلي الذي هو يعتقد. ونتنياهو يعني سمعناها عشرات ربما مئات المرات تحدث بصراحة ويقول أنه يعمل لخدمة السياسة الأمريكية، يعني كل ما يرتكب من جرائم ومن دمار ومن حروب ومن اغتيالات لشخصيات عديدة في المنطقة كل هذا يخدمه يفعله خدمة للمصالح الأمريكية. ولذلك يجب علينا أن نقول، وقاله هذا الكلام الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي، قال من لديه أذرع في المنطقة هي الولايات المتحدة. طبعا هو قال بالإضافة إلى إسرائيل داعش، أيضا داعش كانت تخدم لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التي رأيناها في العقود والأعوام الماضية في المنطقة ظهرت. يعني كل هذه التنظيمات بدعم مباشر بالسلاح والاستخبارات والمال وبكل شيء من قبل الولايات المتحدة. واليوم يعني إذا ما كان هناك شعب يعني في لبنان يقاتل من أجل أن يتحرر من الاحتلال الإسرائيلي، يسمون هذه القوات والأحزاب التي تناضل من أجل بلادها يسمون.
4: لكن سيد سعيد يعني السؤال عن
6: هذه الأحزاب.
4: طب سؤال عن التحركات الأخيرة، يعني استهداف بعض الفصائل لمنشآت حيوية في بعض البلدان العربية كما حصل مع المملكة العربية السعودية، منشآت النفط في الرياض في المنطقة الشرقية، هل هذا مكمل أو في إطار نهج إيران لتوسيع ورفع نطاق التكلفة على كل المنطقة؟
6: والله أستاذ محمد عزيزة، طبعا خلافات وحروب المملكة العربية السعودية مع يعني أنصار الله في اليمن هي واضحة ومعروفة، وهي خلافات وحروب يعني ليست يعود تاريخها لعام أو عامين أو عقد من الزمن، هي خلافات وحروب تعود لعقود من الزمن، يعني على الأقل حوالي 6 حروب شنت الولايات المتحدة الأمريكية على حركة أنصار الله وعلى الحكومة التي تسميها بغير الشرعية وحقيقة يعني.
4: لكن الاتهامات الأخيرة سيد سعيد نحو فصائل في العراق
6: ملايين. طبعا أنا سأنتقل للفصائل، ولكن ما أقصده في اليمن هناك حصار واضح من قبل للأسف الشديد من قبل المملكة العربية السعودية، وحرب تمتد لأكثر من عقد من الزمن، يعني الولايات المتحدة غررت ومن واشنطن أيضا وبحضور المسؤولين السعوديين عندما كانوا في الولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة قبل أكثر من عقد يعني أعطتهم الضوء الأخضر ورأينا الحرب على اليمن. اليمن اليوم يهدد المملكة العربية السعودية ويقول يعني هذا غير مسموح، يعني أن تأتي السعودية وتحاصر الشعب اليمني ولا يستطيع هذا الشعب أن يستخدم موانئه ومطاراته وبحجة أنه هناك حكومة شرعية، هذه الحكومة الشرعية ربما
4: طب ماذا يعني كي لا نطيل سيد سعيد، أنا سألت يعني عن التطور الأخير
6: يعني اليمني.
4: نعم طب باختصار في 30 ثانية أنا سألت عن التطور الأخير المرتبط ب يعني الاتهامات موجهة لفصائل عراقية، هل ترى بأن هذا مرتبط باستراتيجية إيرانية في المنطقة لتوسيع يعني نطاق الضغوط مرة أخرى رفع التكلفة على كل المنطقة باختصار؟
6: لا لا لا بكل تأكيد إيران ليست لديها سياسة عدائية تجاه المملكة العربية السعودية ولا حتى الدول الأخرى، وربما يعني ضيفك أو شخص آخر سيقول فماذا عن الضربات التي توجهونها لبعض الدول. طبعا نحن أوضحنا هذا وقلنا هناك قواعد عسكرية تستهدفها إيران، لأن هذه القواعد تستهدف إيران، ولكن ليست لدى إيران مخطط عسكري ولا حتى غير عسكري من أجل إدخال المنطقة أو إدخال دول مثل المملكة العربية السعودية في حرب خدمة يعني للمصالح الإيرانية على الإطلاق ليست لديها.
4: اسمح لي أنتقل مرة أخرى للسيد نيكولا، يعني أنت أشرت إلى حملة يجري الحديث عنها، وول ستريت جورنال تتحدث عن حملة أمريكية، حملة عقاب شديدة على إيران لأسبوعين، يعني مرة أخرى هنا ما الضوابط، ما الذي يضمن أن تستمر هذه الحملة لأسبوعين فقط في إطار وجود احتمالات بأن ينفجر الصراع ليشمل كل المنطقة؟
5: عزيزي هذه الحملة هي لتردع القوة الإيرانية من يعني عدم تسيير السفن البحرية بمضيق هرمز، هي رح بتكون ضربات عسكرية موجعة لإيران لحثها على عدم التدخل في مضيق هرمز وضرب السفن حينما تشاء. ما هو الرادع؟ لن يكون هناك رادع يا صديقي. الولايات المتحدة الأمريكية قلت لك ولم تعلقوا على هذا، أعطت إيران من أصل 18 بند 8 بنود هي لصالح إيران، كانت كاملة لصالح إيران.
6: عزيزي عفوا لا أريد أقاطعك، وماذا من هذه 8 بنود؟ أي البنود يعني نفذتها الولايات المتحدة؟ ربما ستقول لي سمحت لإيران أن تصدر شيء من نفطها. يا أخي هذا يعني جريمة ترتكب الولايات المتحدة على الشعب الإيراني وتمنعه من تصدير النفط، ويعني فقط لأيام سمحت لإيران أن تصدر نفطها.
4: واضح وصلت الفكرة. تفضل سيد نيكولا. رغم أن المذكرة يعني المذكرة على ما يبدو باتت متجاوزة
6: الذي فعلته يعني أمريكا في إيران.
4: وصلت الفكرة. وصلت عقبك سيد سعيد. تفضل سيد نيكولا. يعني رغم أن المذكرة يعني باتت متجاوزة لأن نحن نتحدث عن خطط للتصعيد. يعني مرة أخرى ما هي الضوابط يعني ميدانيا وزمنيا؟ واشنطن تتحدث عن أسبوعين. ما الذي يمكن أن يضمن ذلك؟
5: احتراما لضيفك الكريم سوف أقول أن إيران مر على الاتفاق حين وقعوا على الاتفاق أسبوعين. لم يكون هناك أي شيء دليل تستطيع أن حسي إلا بعد 30 إلى 60 يوم. لن كفي بالموضوع. أين هي الروادع؟ لن يكون هناك رادع لأن الولايات المتحدة الأمريكية أتت. هناك أزرع في المنطقة ونرى الآن يعني ماذا كان يفعل وهون ماذا كان يفعل الجنرال إقبال بور في ديالي الذي قتل في أمر لي. يعني هناك تدخل لإيران في المنطقة. أزرع إيران في المنطقة سوف تدمر. أستطيع أن أؤكد لك أن العالم العربي بأكمله وهناك هلأ حديث منذ لحظات هذا خبر عاجل. السعودية تسعى لإنشاء قوة بحرية دفاعية من 14 دورة ستشارك بها لحماية الممرات البحرية في مضيق هرمز. بريطانيا وإيطاليا وفرنسا يشاركون بحماية المضيق. يعني لن يرضى حتى حلفاء إيران لن يرضوا. أخ سعيد أنا ما أطشتك خليني كفي فكرتي بليز. لن يرضوا حتى حلفاء إيران. الصين لن ترضى بأن المجتمع أن إيران تبتز المجتمع الدولي وتؤثر على حركة الملاحة وعلى الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد الصيني. الصين هي ثاني أقوى دولة في العالم اقتصاديا. لا أحد يرضى بالطريقة التي تعامل فيها إيران المجتمع الدولي وهذا المضيق الحيوي الدولي وليس إيراني وليس عماني بين هلالين. من هنا الرئيس دونالد ترامب صدق على عمليات عسكرية سوف تكون موجعة. ورأينا البارحة كان هناك ضربات عسكرية أكثر من 90 ضربة عسكرية البارحة حصلت. وإذا تلاحظ كخبير عسكري الولايات المتحدة الأمريكية تضرب الجزء الجنوبي الغربي يعني كل المناطق المطلة على مضيق هرمز تضرب من سكوك يعني من إذا بدك المخازن الأسلحة الجسور سكك الحديد مراكز.
4: لكن هذا مستمر الربرات. هذا مستمر يعني منذ مدة سيد نيكولا. يعني لا أود أن أطيل لكن هذا مستمر وممتد. يعني ما الذي يمكن أن يتغير خلال أسبوعين؟ يعني ما الذي يمكن أن تغيره أي ضربات قادمة من الجانب الأمريكي؟
5: اختصار. يا عزيزي كمحلل عسكري هذا يدل على أنه سوف يكون هناك عمل بري عسكري أمريكي. يعني أنت وقت بتدمر الدفاعات بهذه المناطق يعني والتركيز على مناطق معينة هذا يعني يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنزل. يعني هناك مجموعة عسكرية جاهزة عبارة عن 22 ألف جندي أمريكي في هذه المنطقة منهم.
4: اسمح لي أعود للسيد سعيد. يعني انخراط الفصائل موالية لإيران يعني في استهداف يعني دول المنطقة العربية ضرب منشآت حيوية وربما قد يتكرر الأمر في المستقبل. برأيك لن يدفع هذا الدول إلى حدود تحول في موقعها التي تبدو لحد الآن في هذه المرحلة ملتزمة بموقف دفاعي محاولة يعني امتصاص هذا الصراع ومنع نشوب حرب شاملة في المنطقة؟ يعني هذا الموقف يعني وهذا التصعيد من هذه الفصائل لن يدفع لحدود تحول في هذه المواقف؟ يعني انخراط ربما مباشر لهذه الدول في التصعيد الأمريكي ضد إيران.
6: أستاذ محمد عزيزي لا توجد أي فصائل تستهدف الدول العربية على الأطلاق. الأمريكي هو الذي يريد أن يورط الدول العربية في حرب خدمة لمشروعه والمشروع الإسرائيلي ضد العراق وضد إيران وضد لبنان وضد اليمن. هذه الدول العربية هي لو تركتها ويعني تخلت أمريكا عن الضغوط التي تمارس عليها فإنها غير مستعدة لا أن تشارك بتحالفات أمريكية وإسرائيلية وناتو إسرائيلي وما بعرف مثل هذا الكلام الذي يتكلم عنه الآن ضيفك الكريم. هذه الدول تعرف تماما أن هذه الفصائل في العراق وحتى في اليمن أقول لك وفي لبنان هذه ليست لديها مشكلة مع مثلا دولة مثل المملكة العربية السعودية. هذه الحشد الشعبي معروف تشكل بفتوى دينية من رجل دين يحترمه العالم والعراقيون كلهم، وهو السيد السيستاني، هو الذي أفتى بتشكيل الحشد الشعبي. والحشد الشعبي الآن هو يأتمر بأوامر يعني رئيس الوزراء العراقي، وهو لا يتصرف يعني من تلقاء نفسه، ولا يريد مشاكل مع أي دولة عربية أو إسلامية أو أي طرف آخر. الولايات المتحدة بعدما فشلت هي وإسرائيل في عدوانهم على الشعب الإيراني بعد أكثر من 5 أشهر، والآن الضيف العزيز يتحدث عن أنه ستحسم الولايات المتحدة الأمريكية خلال 2 أسبوع الحرب وستدمر إيران. يا عزيزي، نحن هنا في إيران ونرى الأحداث والوقائع ولا نقرأ ما بعرف يعني النيويورك تايمز وغيرها. على كل حال، الولايات المتحدة بسبب هذه الفشل الذريع في حربها العسكرية ضد إيران الآن تريد أن تورط حقيقة المملكة العربية السعودية، وهي تريد أن تورط الأردن والبحرين وحتى سلطنة عمان، هذه الدولة التي نعرفها بالسلام والمفاوضات والوساطة وكل خير، الآن عليها ضغوط يعني. وكلام ترامب يعني يبدو الضيف لم يسمعه عندما قال سأفجر عمان.
5: لماذا إيران تعامل الدول العربية يعني
7: سأعطيك الفرصة
6: تأخذ ضرائب أو مثل هذا الكلام؟ على كل حال، الأمريكي هو الذي يريد أن يحرق المنطقة. شعوب المنطقة ليست لديها مشاكل مع بعضها البعض، ولذلك يريد أن يشيطن إيران ومن يحارب الاحتلال الإسرائيلي، وهذه سياسة ستفشل يا أستاذ محمد. المشكلة هنا في هذه المنطقة احتلال إسرائيلي يحتل دولة اسمها فلسطين منذ ما يقارب 80 عاما.
7: لكن هذا سيد سعيد يعني هذا اللي يبرر أو يفسر استهداف، هذا اللي يبرر أو يفسر استهداف منشآت حيوية في دول مجاورة؟ يعني ما الذي يمكن أن يبرر استهداف منشآت حيوية؟ الأمر لا يتعلق بقواعد عسكرية وتواجد عسكري أمريكي، هناك منشآت حيوية لهذه الدول يتم استهدافها من قبل إيران، وإيران لا تنكر أنها تستهدف هذه الدول.
6: يا أستاذ محمد، نحن تحدثنا عن النفط وقلنا إما أن يكون تصدير النفط للجميع وإما لا يكون يعني تصدير لأحد، هذا يعني نقوله بكل شفافية ولا نخجل ولا نستحي من أحد. يا أخي، مش مقبول يعني أنت الأمريكي تأتي وتريد أن تجوع شعبي هنا وتمنعني، وأنا لدي 2500 كيلو متر لدي شواطئ ولدي سواحل ولدي يعني مضيق، المضيق طبعا نحن وسلطنة عمان، وتقول لي سوف أحرمك من كل هذا ولا أسمح لك بتصدير النفط. نحن نقول إذا كنت أنت الأمريكي تفعل هذا فسنحرم عليك نفط المنطقة، ونفط المنطقة سوف لن يصل إليك. ولكن هذا ليس بمعنى أنه نريد أن نستهدف النفط في الدول الخليجية أو في المملكة العربية السعودية، لا على الإطلاق. الولايات المتحدة هي تريد أن تفسر الأمور بهذه الطريقة.
7: واضح. طب سيد نيكولا، يعني أي تصعيد شامل في المنطقة سيعني بالإضافة لإغلاق مضيق هرمز أيضا إغلاق باب المندب، سيؤثر هذا بشكل كبير في صادرات الطاقة، في ممرات تجارية بحرية يعني حيوية ومهمة بالنسبة للتجارة العالمية. يعني كيف يؤثر هذا على حسابات واشنطن لأي تصعيد في المرحلة القادمة ضد إيران؟
5: يعني إذا صار ماذا تقول وأقفل باب المندب، يعني هناك 180 بلد بالعالم سوف يتدخلون. يعني المشكلة لن تكون مع الولايات المتحدة الأمريكية فقط، سوف تكون مع كل الدول، لأنه لن يسمح العالم بأن تبتز إيران وعملائها وأزرعها في المنطقة. ولذلك أقول ومر على بعض الأمور الأخ سعيد، يعني يتكلم عن لبنان، مسأب أنه أنا أمريكي من أصل لبناني، يعني بس للأخ سعيد، أكثر من 70% من الشعب اللبناني لا يعترفون بحزب الله كمقاومة في لبنان، هم أزرع إيران، والشعب اللبناني لا يريدهم في لبنان. وهناك قرارات اتخذت من الحكومة اللبنانية يعني بخمسة أفضل. خليني كفي يا صديقي، أنا ما أقاطعك، لم أقاطعك ولن أقاطعك. 5 و7
6: عندما تقولي 70% هذا يعني يجب أن تثبت لنا هذا الكلام. خليني
7: سأعطيك الفرصة سيد سعيد.
5: Exactly. Anyway، بدي أقوله ب5 و7 الحكومة اللبنانية المنتخبة واللي فيها وزيرين لحزب الله أصدرت قرارات باعتبار حزب الله منظمة خارجية عن سلطة الدولة اللبنانية، منظمة
7: باختصار لأنه هذا ليس موضوعنا من فضلك، يعني باب للتعقيب، لكن هذا ليس موضوعنا. أنا أعود للممرات البحرية التجارية، كيف تؤثر على الموقف الأمريكي؟
5: الكريم تطرق لها وأستطيع أن أرد، يعني يجب أن تعطيني نفس الحق بالرد لأنه تطرق لموضوع لبنان عدة مرات. لبنان لا يريد حزب الله في لبنان، لبنان لا يريد الحرب، لبنان لا يريد أي حرب من أجل خامنئي أو من أجل أي بلد آخر في العالم. لبنان شبع من حروبكم.
6: لبنان يريد حرب ودا. من قبل نتنياهو عليه. ودا. صحيح.
7: طب سيد نيكولا، كي نعرض الموضوع لأنه ليس موضوعنا، سيأخذ من وقتنا الكثير. سيد نيكولا وقتنا ضيق، يعني عندنا أقل من 3 دقائق. سيد نيكولا، يعني كي نعود للسؤال، أهمية الممرات البحرية في المنطقة، باب المندب ومضيق هرمز، كيف يؤثر على حسابات واشنطن في خيارات التصعيد الممكنة؟
5: عزيزي حضرتك أستاذ وإنسان بروفيشنال بالبزنس، اللي بدي لك يا سوف تكون حرب كاملة وشاملة يطوقها العالم بأسره ضد إيران وأزرعها في المنطقة. يعني باب المندب لا أحد يستطيع أن يغلقه، ولنرى. يعني أنا أتحدى، يعني إيران تلعب كل أوراقها، إيران أفلست، هناك انشقاقات في إيران بين السياسيين، القيادة العسكرية والقيادة السياسية. يعني حرس الثورة الإيراني أتى بالمفاوضين بوقت من الأوقات ووضعهم بالإقامة الجبرية لأنهم يريدون الخير لبلادهم، والعسكر متشددين لا يريدون الخير. إذا استطعت أن تدمر أمريكا تفضل، إذا استطعت أن ترضع الولايات المتحدة الأمريكية عن تنفيذ ما تريد تفضل. لن يستطيع أحد الوقوف بوجه دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. لن
7: لكن
5: يكون عندك
7: مخزون
5: أسلحة نووية،
7: يعني مخزون
5: أسلحة نووية،
7: مخزون المضادات الدفاعية، مخزون الصواريخ قاد وباتريوت، يعني تناقصت القدرات العسكرية الأمريكية. سأعطيك الفرصة سيد سعيد، فقط تعقيب مرتبط.
6: بس هو الآن يقول أنت ليس لديك سلاح نووي ولا تستطيع أن تغف بوجه.
5: لن يكون هناك سلاح أعدك.
6: هذا كلام خطير.
7: طب ما يتعلق بالدور الوسطاء سيد سعيد، يعني كي نتجاوز هذه النقطة، ما يتعلق بدور الوسطاء في نقل رسائل يمكن أن تضبط إيقاع الصراع؟ يعني في الوجود مؤشرات على أن الحرب يمكن أن يتوسع نطاقها، ازدياد نطاق الفاعلين، يعني سواء كانوا على مستوى الدولة أو ما دون الدولة في المنطقة. هل الوسطاء قادرون على ضبط نطاق الصراع من خلال ما يتم نقله من رسائل بين إيران والولايات المتحدة؟
6: والله أستاذ محمد، يعني أقول لك بكل صدق، الوسطاء حقيقة تعبوا وليس لديهم حقيقة أي أمل بهذا الأمريكي، لا ب يعني ترامب ولا بوزير الخارجية ولا بأي مسؤول أمريكي آخر. وأنا أشعر حقيقة بهذا، رأينا هناك حماس كبير حقيقة طيلة أسابيع وأشهر من قبل الباكستانيين، من قبل رئيس الوزراء وقائد يعني الجيش الباكستاني ووزير الخارجية ووزير الداخلية في باكستان، زيارات متعددة لطهران والإسلام آباد، وكانوا هؤلاء الأشقاء حقيقة يتصورون، كما كانوا أشقان في سلطنة عمان أيضا يتصورون، أن الأمريكي حقيقة يريد حلا سياسيا. ولكن الآن كل العالم، وعلى عكس ما يتفضل الضيف يقول العالم مصطف مع نتنياهو وترامب، لا، العالم يصطف مع إيران، العالم يقول لي ترامب كفى حروبا في المنطقة. فلذلك أنا أعتقد يعني يأست باكستان وقطر بهذه المفاوضات وما بعرف الحلول السياسية، لأن ترامب لا يلتزم بشيء، مخادع ويكذب، ولذلك العالم تعب منه من سياسة حروبه التي دمرت الاقتصاد في كل العالم.
7: شكرا، لم يتبقى إلا ثواني نذكر فيها أو نستعرض نتاج تصويت كما تتابعونها على الشاشة. السؤال كان وما زال، برأيك هل يشعل التصعيد الأمريكي الإيراني للمتبادل حربا واسعة وشاملة في الشرق الأوسط؟ 73% جابوا بنعم، 27 قالوا لا. تصويت مستمر على الموقع. جزيل الشكر لضيفينا من طهران الخبير في شأن الإيراني سعيد شواردي، أشكر أيضا من ولاية ميزوري الأمريكية المحلل بالشؤون السياسية والعسكرية الأمريكية نيكولا شحوت، شكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: فستق، جوز، تمر، روحة.
2: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
3: معمول.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petshmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوين هاجدو لوقية بدولار و90 سنت، معتدلات الياني لوقية بدولار ونص،

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: نشرة أخبار 2:15 من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 31 من تموز 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع رومي واكد جمعة ومريم آل علي جبور، تنفيذ سافيو بوصعب.

أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. السفير كرم إلى روما قريبا ومسار المفاوضات بين هيكل وعيسى. الجنوب تحت النار، إسرائيل تواصل عمليات التفجير وبري ما حصل مدان ويجب عدم السكوت عنه والاستسلام لوقائعه. بعد تفجير أنفاق شقيف، الثقافة تطمئن لا أضرار في القلعة، ومركز الجيوفيزياء يسجل هزة بقوة 3.8 درجات. في عيد الجيش عون يستذكر شهداء المؤسسة العسكرية، ذكراهم أمانة في أعناقنا. البساط لصوت كل لبنان، لا أزمة في الغذاء أو المحروقات. على وقع التوتر الأمريكي الإيراني، اتفاق غزة التاريخي يدخل حيز التنفيذ، وإسبانيا في دائرة الخروج من شنغن إثر أزمة سبتة.

0: رشوي مش مقلي لأزي صحة ولزي. من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم. بينما تنكب المساعي السياسية والدبلوماسية على تحقيق أهداف جديدة في الجولة التفاوضية المزمع عقدها في روما الأسبوع المقبل، رفعت إسرائيل أمس منسوب التوتر جنوبا عبر تفجير منشآت تحت الأرض في منطقة لشقيف، بالتزامن مع تأكيدها البقاء في المنطقة الأمنية، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل التفاهمات القائمة ومسار الانسحاب. وعشية توجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم إلى العاصمة الإيطالية، حضر ملف التفاوض بين قائد الجيش والسفير الأمريكي في لبنان، الذي جدد التأكيد على دور المؤسسة العسكرية ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار. إقليمياً، توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق مبدئي حول غزة برعاية مجلس السلام دخل حيز التنفيذ اليوم، فيما العين على خطوة ترامب المقبلة في مواجهته طهران بعد طلب البنتاغون رفع تمويل الحرب. أما إسبانيا فتواجه أزمة المهاجرين المغاربة الذين بلغ عددهم 49,000 ووسط تهديد أوروبي بسحبها من منطقة شنغن.
4: من المنتظر يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم إلى العاصمة الإيطالية روما في خلال اليومين المقبلين لترأس وفد لبنان في جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل. الوفد اللبناني سيحمل في صدارة أولوياته مطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بما يضمن عودة الأهالي إلى مناطقهم، ويمهد لإطلاق ورشة إعادة الإعمار في المناطق المدمرة والمتضررة. إجرائيا، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مركزيا خصص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، وشدد على أهمية تكثيف التنسيق بين جميع المعنيين لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي. وتفاديا لأي معوقات ميدانية، وجه بعقد اجتماعات متابعة مفتوحة في السرايا لمواكبة سير الأعمال أولا بأول، كما ركز على الإسراعي في رفع الأنقاض وفتح الطرقات واستعادة الخدمات الأساس والبنى التحتية الحيوية، مع إعطاء الأولوية لتوفير البيوت الجاهزة للبلدات المستهدفة لضمان عودة سريعة للأهالي. سلام كلف الجهات المعنية إعداد الخطط التفصيلية لإطلاق مشاريع التعافي والمباشرة فورا بإعادة إنشاء الجسر الذي يربط قعقعية الجسر ببلدة فرون، نظرا لأهميته في إعادة وصل القرى والأقضية الجنوبية وتسهيل حركة المواطنين.
3: واليوم بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في خلال استقباله السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. وأكد السفير عيسى أهمية جهود الجيش المتواصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان. وإلى بلدة زوطر الغربية توجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل، حيث قام بجولة تفقدية.
4: في غضون ذلك، تواصلت عمليات التفجير الواسعة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في عدد من بلدات الجنوب. وفي أحدث هذه العمليات فجر الجيش الإسرائيلي كهوفاً ومنازل في محيط بلدتي المنصور ومجد الزون في قضاء الصور. التفاصيل مع حسين معنا.
5: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي لا يزال مستمرا وبشكل متقطع، وقد استهدف بلدة حداثة وحي الصوان في بلدة بني حيان وبلدة طلوسة. مصدر القصف دبابة مرجافة في مركبة، بالإضافة إلى تمشيط بالأسلحة الرشاشة وإحراق عدد من المنازل في طلوسة. كما أضرم العدو الإسرائيلي النيران في منازل وأراضي وممتلكات في بلدات ميس الجبل ومحيبيب وعيطرون. كذلك طالت الرشقات الرشاشة وادي سلوكي وحداثة التي سجل فيها أيضا تحرك لآليات العدو داخل البلدة وصولا إلى حي البركة، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصور وبيوت السياد. كما يسجل منذ ساعات الصباح تحليق لطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية. وكان العدو الإسرائيلي قد نفذ بعيد منتصف الليل الفائت سلسلة تفجيرات ضخمة هزت الجنوب واستهدفت منطقة يحمر شكيف أرنون. كما استهدفت التفجيرات كفر تبنيت وحداثة، وترددت أصداؤها على مساحة كل الجنوب ومناطق أخرى في جبل لبنان. من جهة ثانية، وفي زيارة مفاجئة قام بها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى بلدة زوتر الغربية، حيث جاء برفقة عدد من الضباط ورئيس البلدية عبد عز الدين داخل البلدة. وقد وصفت الزيارة بأنها تأتي في أجواء مناسبة عيد الجيش اللبناني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: ونتيجة تفجيرات أمس، أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أن التفجير الإسرائيلي في منطقة شقيف أحدث موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 على مقياس ريختر.
3: واليوم أعلنت وزارة الثقافة أن قلعة شقيف لم تتعرض للتدمير نتيجة التفجيرات التي نفذها العدو الإسرائيلي في المنطقة المقابلة للقلعة، وأوضحت أن الارتجاجات قد تكون تسببت بأضرار في محيط القلعة، إلا أن حجمها لا يمكن تحديده إلا من خلال معاينة ميدانية مباشرة. وأشارت إلى أن المكان يقع تحت الاحتلال، ما يتعذر معه على الفرق الفنية المختصة التواجد هناك وإجراء الكشف اللازم.
4: وتعليقا على تفجيرات محيط قلعة الشقيف، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبها آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتما فإن الإنسان ومستقبله بخطر. ما حصل مدان، لا يجب السكوت والصمت عنه والاستسلام لوقائعه.
3: عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أوضاع الفلسطينيين في لبنان مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، وشدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء. ولمناسبة ذكرى شهداء الجيش، قال رئيس الجمهورية: ذكراهم أمانة في أعناقنا، وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها: لبنان الحر، السيد المستقل، المجد لشهدائنا، والخلود لذكراهم، والعزة لجيشنا الحارس الأمين. ختم عون.
4: وللمناسبة، وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع تكريما لتضحياتهم. هذا ونشرت قيادة الجيش عبر أكس صورة مرفقة بعبارة: شهداؤنا فخر الوطن، وفي عيد الجيش إجماع على دور المؤسسة العسكرية في حماية الوطن، في حماية الوحدة والأمن، ودعوة لرفض ازدواجية السلاح. جايال غالب والتفاصيل.
6: توالت المواقف المهنئة للجيش اللبناني لمناسبة عيده، وفي هذا الإطار كتب وزير الداخلية أحمد الحجار عبر أكس: الجيش اللبناني هو ركيزة الدولة وحارس سيادتها والضمانة التي يلتف حولها اللبنانيون، وفي عيده نعول على دوره في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بدءا من الجنوب وترسيخ الأمن والاستقرار. بدوره حيا رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الجيش اللبناني في عيده، وكتب للمناسبة على منصة أكس: في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان وفي كل الأوقات، يبقى الجيش اللبناني الحامي الأول لحدود الوطن والضامن لاستقراره الأمني والسد المنيع أمام كل أشكال الفتنة في عيده 81. تحية لجنود وضباط وقيادة جيشنا الوطني الذين يسهرون على أمن اللبنانيين وأمانهم ولا يبخلون بالروح في سبيل ذلك. وأضاف: وكلنا أمل بأن نحتفل في العيد التالي وليس على أرضنا إلا سلاح الشرعية وخياراتها. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال من جهته: حين يحتكر الجيش اللبناني وحده السلاح يصبح عيد الجيش عيدا حقيقيا، وأضاف: إذا كنت تحب الجيش فارفض ازدواجية السلاح، فلا وطن قوي بجيشين، جيش لبناني وجيش إيراني. أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فكتب عبر أكس: بعيد الجيش اللبناني نجدد تأكيدنا أنه ضمانة للبنان الكبير ولوحدة أرضه وشعبه وحصنه المنيع في وجه كل محاولة الفتنة والتقسيم، مؤكدا أن دعمنا للجيش قديم وثابت لأنه لكل اللبنانيين، وهو حامل استقرار والركيزة الأساسية لبناء دولة قوية وعادلة تجمع ولا تفرق. واعتبر النائب فؤاد مخزومي أن عيد الجيش يحل هذا العام فيما يواجه لبنان مرحلة مفصلية تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته وتمكينه من القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية وخصوصا في الجنوب هو الطريق إلى تثبيت السيادة وحماية اللبنانيين واستعادة ثقة الدولة.
3: في قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم السعيد الأوضاع النقدية والمالية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المالية بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة. كما تناول البحث استمرار مصرف لبنان في تنفيذ آليات سداد الودائع للمودعين وفقا للتعاميم النافذة بما ينسجم مع النهج المعتمد في حماية حقوق المودعين ضمن الأطر القانونية والتنظيمية القائمة. وأطلع حاكم مصرف لبنان الرئيس عون على التقدم المحرز في مسار الإصلاحات المالية والمصرفية. وفي قصر بعبدة أيضا عرض وزير التنمية الإدارية فادي مكي على الرئيس جوزيف عون التقدم في عمل وزارة التنمية الإدارية، ولا سيما إطلاق منصة دولة إلى جانب عدد من مبادرات الإصلاح ضمن مسار إعادة تكوين إدارات الدولة 2030.
4: طمأن وزير الاقتصاد عامر لبساط في حديث إلى صوت كل لبنان ألا أزمة في المواد الغذائية والقمح والمحروقات من جراء التطورات في المنطقة والعالم، لا سيما أن العمل طبيعي في المرافق اللبنانية والمعابر الحدودية. وأكد أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه تسعى إلى تأخير زيادات على البضائع المستوردة عن طريق استخدام معدل السنة الماضية لتفادي صدمة كبيرة في البلاد.
7: عنا رصد دائم للمواد الآتية: الأكل، نعرف قديش في مخزون، بالبيك تبعه كان حوالي 4 أشهر بالسوبر ماركت وبالمخازن، نزل شوي اليوم بعده لازال بعده فوق 3 أشهر. بالمحروقات المخزون طبعا 3 أسابيع تاريخيا. بكل صراحة مثل قلت لك بالأول، لأنه في تأخر البواخر والنقص اللي خبرتك عنه، نزل اليوم على الأقل بالمخازن الموجودة بالمرفأ نزل لحوالي أقل من 2 أسبوع بكل صراحة. لكن وهذه النقطة اللي بدي أكد عليها إيميديتلي، نحن أول ما نشوف إنه في نقص دائما دغري نحكي مع المستوردين تجيبوا بواخر بسرعة، وفعلا في 4 بواخر جداد جايين هالأسبوع هذا، فأنا صرت مرتاح. هلا الأدوية لازلنا بين 3 و4 أشهر ما في أي نقص بأي دواء، وآخر واحدة الخبز والقمح، هذا كتير مهم بالنسبة للبنانيين. نحن بالبيك تبعنا كنا 3 أشهر، اليوم شوية أوطى، فعم نحكي نحن مناقبة المستوردين مطاحن يجيبوا بواخر بسرعة. نحن بلبنان من خلال وزارة الطاقة منجرب نأخر الزيادات، نعمل نستعمل معدل الماضي حتى ما عمل صدمة كتير كبيرة، بس بالنهاية نحن مستورد.
8: نعم، ما هي نسبة الارتفاع المتوقعة؟
7: أوريدي طلع له شيء 15%، يعني إذا ما نزل عالميا بده يطلع شوي بعد، مش مؤكد من الرقم هلا، ما بدي يكون، لا ما بتصورش نقلنا.
3: طالب رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس وزارة الطاقة والاقتصاد وسائر الجهات المعنية بالتدخل الفوري لمعالجة أزمة المحروقات في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع، وبوضع اليد على أسباب الأزمة وكشف المسؤولين عنها ومحاسبة كل ما يثبت تورطه في احتكار أو التلاعب أو التقصير. وأكد في بيان أن استمرار الأزمة ينعكس سلبا على المواطنين وعلى قطاعات النقل البري والصحة والزراعة. واليوم حمل جدول تركيب أسعار المحروقات المحروقات ارتفاعا بلغ 42 ألف ليرة بسعر البنزين بنوعيه، وفيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 91 ألفا ولم يطرأ أي تعديل على سعر قارورة الغاز.
4: أكد الباحث في الشؤون الاقتصادية والمالية البروفيسور مارون خاطر في حديث إلى إذاعتنا أن التعديلات التي أقرت على قانون إصلاح المصارف تعد خطوة مهمة لناحية الحفاظ على استقلالية مصرف لبنان وصلاحيات المجلس المركزي، إلا أنها تبقى غير كافية ما لم تستكمل بإقرار قانون استرداد الودائع.
9: قانون إصلاح المصارف والتعديلات التي أجريت، الهدف منها هو فعليا الحفاظ على استقلالية مصرف لبنان وعلى صلاحيات المجلس المركزي، بشكل أنه ما يكون في هناك سلطة موازية تهدد استقلالية هذه السلطة النقدية، وإنما أنا أرى أن الموضوع الشائك والأهم والمتعلق مباشرة بموضوع المودعين هو موضوع قانون استرداد الودائع. اللي بدهن إياه المودعين هو أنه يقر قانون استرداد الودائع بشكل يوزع المسؤوليات ما بين الدولة والمصرف المركزي والمصارف، بشكل لا يبدأ التوزيع من المودع وألا يكون هناك ظلم إضافي على المودعين.
3: علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على اقتراح قانون العفو العام الذي اتفقت عليه أكثرية نواب السنة في اجتماع يوم أمس، مطالبا رئيس مجلس النواب بعقد جلسة في أسرع وقت ممكن على أن يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو العام إحقاقا للحق ورفعا لظلم متماد استمر سنوات طويلة. وقال جعجع: كان هذا موقفنا منذ اللحظة الأولى لطرح قانون العفو، ولا نعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا هذا، لكن في نهاية المطاف يفشل التشويش وتظهر الحقيقة كاملة.
4: تربويا، عقدت وزيرة التربية ريما كرامي مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل بما يضمن سير التعليم رغم الأزمات وأثار العدوان الذي تعرض له الجنوب في خلال الفترة الماضية رأفة حرب.
10: أطلقت وزيرة التربية ريما كرامي خطتها للعام الدراسي المقبل بما يضمن سير التعليم رغم الأزمات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في الوزارة.
11: تطلق وزارة التربية والتعليم العالي اليوم خطة استمرارية التعليم للعام الدراسي 2026-2027. هذه الخطة ليست خطة لبدء العام الدراسي فحسب، بل إطار وطني دائم لإدارة استمرارية التعليم في المدارس والثانويات الرسمية رغم الأزمات، يحدد مسبقاً كيف تقيم أوضاع المدارس وكيف تحدد الأولويات وكيف تتخذ القرارات وما البدائل المتاحة لضمان استمرار التعلم في مختلف الظروف.
10: كرامي عددت المبادئ التي تقوم عليها الخطة كضمان سلامة التلامذة واستمرارية التعليم، كما أكدت أنه يجري العمل ليبدأ أكبر عدد ممكن من الطلاب عامهم الدراسي اعتبارا من 15 أيلول المقبل، على أن يلتحق عدد آخر لاحقا بشكل تدريجي.
11: وأول ما حنفتتح العام الدراسي حنكون عم نعمل امتحانات تشخيصية اللي حيكون عدى المركز التربوي إلنا، وإدارة الامتحانات حتساعد بإدارتها لحتى نعرف وين كل طالب موجود. وكمان أود أن أوضح أن البرنامج الزمني يلي هلأ نحن حاطينه في الخطة قابل للتعديل كلما استدعت الظروف، سواء نتيجة تطورات أمنية، أضرار إضافية، تأخر في أعمال التأهيل أو أي مستجدات ميدانية تستوجب إعادة النظر في القرارات المتخذة.
10: ومع بقاء البلاد في حالة من عدم الاستقرار الكلي خاصة في الجنوب، هل تنجح الحكومة بتأمين الشروط الكافية لعام دراسي سليم أم يعود التلاميذ لظروف السنوات الماضية؟ من وزارة التربية رأفة حرب، صوت كل لبنان.
3: في الشمال، لا تزال فرق الدفاع المدني تعمل على محاصرة الحريق الكبير الذي اندلع فجرا في منطقة جبل الحصين أكروم داخل مساحة حرجية غنية بأشجار الصنوبر، وقد ساهمت الرياح باتساع رقعة الحريق.
4: أفادت وكالة بلومبرغ بأن البنتاغون طلب من الكونغرس 18.2 مليار دولار من تمويل الحرب على إيران لشراء صواريخ اعتراضية. اليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتين مخالفتين في مضيق هرمز أوقفهما، مشيرا إلى أن الناقلتين لم تستجيبا للتحذيرات، وأربع ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الحادث. أفادت رويترز بأن مسيرة استهدفت معسكراً للمعارضة الإيرانية الكردية شرقية أربيل.
3: في جديد ملف غزة، أعلنت حركة حماس موافقتها على اتفاق مع إسرائيل برعاية الوسطاء يتضمن بنوداً تتعلق بنزع سلاحها في مقابل انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. عضو المكتب السياسي في حماس وعضو وفدها المفاوض غازي حمد شدد على أن قضية السلاح مربوطة بالانسحاب الإسرائيلي ودخول اللجنة الوطنية وإعادة الأعمار، مشيراً إلى أن إسرائيل لن تتدخل في موضوع نزع السلاح، واللجنة الوطنية هي من ستتولى هذه المهمة.
4: في غضون ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة نيكولاي ميلادينوف أن تنفيذ الاتفاق يقتضي أن يسير انسحاب إسرائيل من القطاع بالتوازي مع عملية نزع السلاح باعتبارهما مسارين متلازمين لضمان تثبيت الاستقرار. ميلادينوف أشار إلى أن اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستعمل على تسريع سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية. مسودة اتفاق غزة تتضمن تفكيك الميليشيات المسلحة، عدم دمج عناصرها في الأجهزة الأمنية، نشر قوة استقرار دولية في القطاع وتأمين المساعدات، الدعوة لتوقيع اتفاق لإنهاء العنف الداخلي ومنح العروض العسكرية. اللجنة الوطنية ستكون مسؤولة إذن ومنع العروض العسكرية اللجنة الوطنية ستكون المسؤولة عن تنظيم السلاح والإشراف على بدء عملية تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق وتولي المهام المالية والخدمات العامة للقطاع، مع الإشارة إلى عدم نقل أو تسليم أي أسلحة لإسرائيل في خلال عملية نزع السلاح.
3: أما في الضفة الغربية فلا يزال التوتر على حاله، إذ قال الجيش الإسرائيلي إن بلاغا ورده عن قيام إسرائيليين بتخريب مقبرة في منطقة نابلس بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن دخول الإسرائيليين إلى منطقة أو إلى مناطق أليف في الضفة محظور وخطير ومخالف للقانون. هذا وكشف مدير الإغاثة الطبية في نابلس عن وقوع أكثر من 11 مصابا في خلال اقتحامات القوات الإسرائيلية والمستوطنين. إلى ذلك أقدم مستوطنون على اقتحام منطقة في نابلس وقرى مجاورة.
4: بالتزامن مع عمليات الاقتحام، أطلق الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل غازية وصوتية. في غضون ذلك أوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن جولة المستوطنين الحالية في قرية تل جنوب غربي نابلس لم يوافق عليها الجيش.
3: إلى إسبانيا، حيث قدرت وزارة الداخلية الإسبانية عدد المهاجرين المغاربة الذين دخلوا إلى سبتة ب 49,000 في غضون 24 ساعة، وأشعل جيب سبتة الإسباني الواقع على الساحل الإفريقي خلافا إسبانيا إيطاليا على خلفية تصريحات وزير الخارجية الإيطالية الذي انتقد سياسة الهجرة الإسبانية ودعا إلى إغلاق منطقة شنغان أمام إسبانيا، الأمر الذي لاقى دعما من فنلندا. في المقابل، أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة استعداد بروكسل لتقديم دعم إضافي لإسبانيا، بما في ذلك تعزيز عمليات وكالة فرونتكس لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
4: إلى متى هذا الحر؟ تسيطر على لبنان كتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس 40 درجة في المناطق الداخلية. يستمر تأثير الكتل الحارة حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تبدأ بالانحسار.
3: كان في هذه النشرة: السفير كرم إلى روما قريبا ومسار المفاوضات بين هيكل وعيسى، الجنوب تحت النار، إسرائيل تواصل عمليات التفجير وبري ما حصل مدان ويجب عدم السكوت عنه، بعد تفجير أنفاق شقيف الثقافة تطمئن لا أضرار في القلعة، ومركز الجيوفيزياء يسجل هزة بقوة 3.8 درجات. في عيد الجيش، عون يستذكر شهداء المؤسسة العسكرية، ذكراهم أمانة في أعناقنا. البساط لصوت كل لبنان، لا أزمة في الغذاء أو المحروقات. على وقع التوتر الأمريكي الإيراني، اتفاق غزة التاريخي يدخل حيز التنفيذ، وإسبانيا في دائرة الخروج من شنغان إثر أزمة سبتة.
4: ختام نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: وصل الأمير مرجان.
2: الأمير مرجان مش عم يقدر إنه ينام، مين رح يحكي له حكاية لينيمه؟
3: كان يا ما كان في صبي اسمه مرجان.
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30. الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: صوت كل لبنان. نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نلقي الضوء على الباروك التي تطلق مهرجان السينمائي الأول، ورح نكون بحلقتين متتاليتين لنضوي أكثر على هالمهرجان اللي يعتبر حدث ثقافي وبيئي بارز بقلب الطبيعة، ويربط الفن السابع والهوية والتنمية المستدامة. بحلقتنا اليوم رح نكون على تواصل مع منظم المهرجان جورج حداد، وفي الحلقة التالية رح نكون على تواصل مع منسقة التواصل في محمية أرز الشوف الباروك سارة نصر الله، لنحكي أكثر عن دور المحمية بهالمهرجان ونحكي أكثر عن الأنشطة الصيفية بهالإطار. بداية أهلا وسهلا فيك جورج حداد، منظم المهرجان السينمائي الأول بالباروك. تحيتنا لك وتحيتنا لهمة الشباب بها الإطار وبها النشاط الحلو.
1: مرحبا، يعطيكم ألف عافية وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا جورج. بداية، لماذا هذا المهرجان ولأي مدى يساهم بفتح آفاق للشباب والصبايا يعبروا عن طموحاتهم بالفن السابع، ومهرجان الباروك السينمائي الدولي يستقطب صناع الأفلام من المحترفين والطلاب من داخل لبنان ومن خارجه؟
1: هذا المهرجان بلشت فكرته كرمال نعمل شيء جديد بقلب الباروك، نقدر نشجع الشباب يطلعوا على الباروك. فكانت الفكرة أنه نبلش نشجع صناع الأفلام يطلعوا، وكوني أنا بشتغل بصناعة الأفلام القصيرة، شغلنا أنه نكون عم نعمل فيلم فاستيفال، شيء جديد على المنطقة، بيتحمس الشباب و بيطلعوا على الباروك.
0: نعم.
1: بلشنا شغل بأكتوبر 2025، قدرنا بديسمبر أطلقنا المشروع. من ديسمبر لجوان صار عنا 600 فيلم، أكثر من 600 فيلم.
0: نعم.
1: قصلنا هول الأفلام على 5 كاتيجوريز: الأفلام قصيرة، أفلام لبنانية، أفلام وثائقية، وأفلام لها علاقة بالبيئة، بروجيات لتلاميذ الجامعات.
0: نعم.
1: نحن جينا عبر فيلم فري واي، يلي هي منصة تجمع صناع الأفلام والمهرجانات السينمائية، درنا جمعنا من أكثر من 75 دولة أفلام، من ضمنهم لبنان. هول الأفلام تنقى منهم 35 فيلم رح ينعرضوا ب 7-8-9 آب.
0: نعم نعم. بس سؤال لك توضيحي لو سمحت جورج، يعني هل هناك مشرفين، هل هناك نخبة من المتخصصين الأكاديميين يعني وصناع السينما يمكن بنوا على معايير معينة وتقييمية لا هالأفلام؟
1: أكيد، يعني في معايير تقنية كانت موجودة، وفي معايير أنه للأفلام، يعني الأفلام لازم تكون عم تعبر عن رسالة معينة. كل كاتيجوري، يعني هي أكتر شيء، نحن في كاتيجوري البيئة نحن حبينا نكون عم نضوي على البيئة، بتعرفي طبيعة الباروك والمحمية، فحبينا أنه تكون في شيء بيميزنا عن غير المهرجانات، يلي هي علاقة السينما بالبيئة.
0: نعم.
1: نربطهم مع بعضهم.
0: البيئة والتنمية المستدامة، الهواء النقي، حرص الإنسان كمان على أنه كمان ضل محافظ على بيئته اللي هي مرايته بالنهاية في المجتمع.
1: صحيح صحيح، وهي يعني هوية الباروك: الطبيعة الحلوة، الهواء النظيف، الجبل، الأرز. يعني حبينا يكون المهرجان عنده هوية بيئية، وهون كمان محمية أرض الشوف وفارم الباروك يعني عم يساعدونا فيهم. ما فينا ما نكون عم نضوي على بارتي البيئة، يلي هي بالنسبة لنا شيء أساسي بالباروك، غير الثقافة الضايعة.
0: نعم. جورج، خليني كمان لو سمحت يعني أطرح عليك سؤال في جائزة اختيار الجمهور. هون أنتوا حاطين حضرتكم أنه بتعتمد على التصويت المباشر من الحاضرين والزوار، يعني أنتوا فاتحين هل المجال للتصويت، فاتحين مجال للشباب والصبايا يعبروا عن قدراتهم عن طموحاتهم من خلال هالأفلام اللي كمان قبل شوي حضرتك ذكرت لي أنه يمكن وثائقية، أفضل فيلم بيئي، أفضل فيلم لبناني، أفضل فيلم طلابي. فهون كمان خلينا نحكي شوي عن التصويت، كيف بيقدروا يصوتوا، شو المعايير المطلوبة بهالإطار؟
1: نعم، نحن الثلاث أيام المهرجان حيكون على ويب سايت باروك فيلم فاستيفال فتحين التصويت للجمهور يكونوا عم يصوتوا ويختاروا أفضل فيلم من الأفلام اللي عم تنعرض.
0: نعم.
1: هيك بنعطي مجال كمان الجمهور ينقي أفلام يلي هو عجبهم.
0: نعم.
1: فهي غير الأفلام يلي لجنة التحكيم هي لح تختارهم، يعني نحن عنا 5 أفلام لح تختارهم لجنة التحكيم وعنا 3 أفلام لح يختارهم الجمهور على مدى 3 ليالي.
0: نعم، 7 و8 و9 أب. صحيح. نعم، والبروك فتحة أبوابة للزوار وبتستقبل الناس، يعني هيك بصدر رحب وضيافة لمثيلة لها إذا فينا نقول كمان.
1: نعم، والدعوة عامة للجميع ونحن حنبلش من 7 لل 11-12 بالليل.
0: نعم.
1: نحن عاملين المهرجان بفارم في الباروك.
0: نعم.
1: هو تابع لمحمية أرض الشوف.
0: نعم.
1: نحن بالتعاون مع محمية أرض الشوف المهرجان قائم. نحن أكيد عم نستقبل الجميع، الدعوة عامة
0: نعم. نحن منتشكرك منظم مهرجان السينما الأول للباروك، تحيتنا لك جورج حداد، يعطيكم ألف عافية، وبالحلقة المقبلة رح نحكي أكثر ونضوي أكثر على محمية يعني أرز الشوف الباروك مع السيدة سارة نصر الله. تحيتنا لك جورج ويعطيكم ألف عافية. أهلا وسهلا
1: لكم ومرفيع على الاستضافة وأكيد ناطرينكم.
0: أهلا وسهلا، ونحن دايما بتشجيع للشباب والصبايا لدايما هيك يبرزوا قدراتهم ومواهبهم ودايما يعني يوصلوا إلى العالمية. أهلا وسهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد نشرة أخبار 2:15. أحلى الأمنيات والتحيات مني السلام اللحام وزميلي إلي طنوس. نشاطات

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV

0: رئاسة وأماناً نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 31/7/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,444,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,462,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,276,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,157,000 ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

الرياضة بحياتنا أساسية. بلاي باي بلاي بيحكي الرياضة وبيستطلع أحوال النوادي والاتحادات والرياضيين. الجمعة 3 و3 بعد الظهر مع أنتوني مجدلاني على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: فستق، جوز، تمر، راحة.
3: سين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنتوان أو على 03-540-459.
4: معمول
5: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا مبالا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-022-8-08. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجالي بريل 3 لتر $5.90، دار جنرال 3 لتر $2.90.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: 3:15 موجز الأخبار نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يستمر تحليق الطيران المسير في هذه الأثناء في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. في جديد الميدان الجنوبي نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا في بلدة دير سريان. جدد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب دعوة السلطة اللبنانية إلى مراجعة موقفها من المفاوضات مع العدو الإسرائيلي في ظل التعنت الإسرائيلي حيال الانسحاب من الأراضي اللبنانية والدعم الأمريكي لموقفه، وحذر العلامة الخطيب من محاولات التفرقة التي يمارسونها من خلال الشائعات والأكاذيب لشق الصف بين أهلنا وبينهم وبين شركائنا في الوطن. في عكار تواصل طوافة تابعة للجيش اللبناني المشاركة في إخماد الحريق المتجدد في أحراج جبل أكروم.
2: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الجيش الكويتي أنه دمر مسيرات معادية داخل مجاله الجوي، مشيرا إلى وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط شظايا بعد تدميرها من دون تسجيل أي إصابات. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بسقوط 20 قتيلا على الأقل في انقلاب حافلة لنقل المسافرين في الجزائر. وفي خبرنا الأخير، أشار رئيس الحكومة رئيس حكومة سبتة الإسبانية بأن التقديرات تشير إلى عبور نحو 60,000 إلى سبتة حتى الآن، وأفاد مسؤول إسباني لرويترز بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن عبور المهاجرين لسبتة إلى 34. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: أنا لبنان تلقف
3: فريق. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
1: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: بلاي باي بلاي مع أنطوني مجدلاني.
1: تحية رياضية لكل متابعينا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان، مني ومن الزميل سافيو بصاب على الهندسة الصوتية. حلقة جديدة من البرنامج الرياضي بلاي باي بلاي، ومعقول تكون الحلقة الأخيرة لهيدا الموسم. رح تنطلق معكم مباشرة عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان على الموجة 93.3، وكمان فيكم تابعونا مباشرة بالصوت والصورة على فيسبوك على الرقم أو على صفحة أنطوني مجدليني على فيسبوك، أنطوني مجدليني الرسمية، صفحة أنطوني مجدليني الرسمية. كما فيكم تتواصلوا معنا، ورح افتح بهيدي الحلقة المجال للتواصل على واتساب على رقم 03-00-0933. عنوان الحلقة اليوم عنوان واضح بامتياز، يلي هو شغل الشاغل لكل اللبنانيين. الشعب اللبناني والشارع اللبناني عينوا على منافسة تكون مميزة هذا الموسم ومشاهدة جدا عالية. عم بحكي على نهائي بطولة لبنان يلي عم يجمع بين فريقي الرياضي وفريق الحكمة. بارح الرياضي قدر يتقدم 3-2 بالسلسلة النهائية ليفوز على الحكمة بالمباراة الخامسة، مباراة الرابعة بنتيجة الخامسة كانت بارح نتيجة 99-86 لمصلحة فريق الرياضي بيروت. رح افتح مجال للتواصل معكم والاتصال مباشرة عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان. ناطر أكيد تفاعلكم معنا بهيدا الحلقة، ناطر واتساباتكم عن رقم 03-00-0933. مين بتتوقعوا يكون عم بيتوج بلقب بطولة لبنان لكرة السلة؟ هل رح تنتهي المواجهة بكرة ويكون في عنا بطل جديد للبنان لكرة السلة؟ هل رح يقدر فريق الرياضي بيروت يحافظ على لقب البطولة بكرة، أم رح تروح المباراة لمباراة سابعة ومفصلية رح تلعب بقاعة صائب سنين بالمنارة؟ هذا السؤال الأبرز يلي ناطركم تجاوبونا عليه بهيدا الحلقة.

يعني ناطر تفاعلكم على واتساب معنا لتكونوا عم بتشوفوا وتتواصلوا، كل واحد يكون عم بيعطي رأيه. رح أعطي مجال أكيد باحترام كل واحد يكون عم بيوصل رأيه ويعطي رأيه بالسلسلة كيف رح بتكون رايحة والأمور كيف رح بتكون رايحة. بكل أحوال لنستفيد من هذه الفرصة كمان اليوم تتحدث بعض المعلومات لهلأ حتى الساعة وان بدي تشير نقطة أنه في مجنس جديد لمنتخب لبنان لكرة السلة، هيدا أمر مؤكد أكده الاتحاد اللبناني لكرة السلة، ولكن حتى الساعة لا تأكيد من قبل الاتحاد اللبناني لكرة السلة على اللاعب المجنس. فيما تتحدث بعض الأوساط أنه اللاعب المجنس الجديد لمنتخب لبنان لكرة السلة هو اللاعب الأمريكي دي جي فاندربرك، ولكن برجع بعيده بكارير ما في أي تأكيد أو نفي من جانب الاتحاد اللبناني لكرة السلة على تأكيد هذا الخبر. هلا بحال هو كان مجنس منتخب لبنان، كان شارك بالدوري اليوناني جي بي ال غريس جي بي ال، كان عم يلعب مع فريق إيراكليس، شارك ل 21 مباراة، كان عنده معدل 25 دقيقة بالمباراة الوحدة باللعب، وكان عنده معدل 13 نقطة بالمباراة الوحدة. هون دائما عم بحكي عن الدوري اليوناني اللي كان عم بيشارك فيه، مع 5.6 ريباوند وتمريرة حاسمة وحدة بالمباراة و 0.4 بلوك شوت و1 ستيل بكل جيم. ايضا كان شارك بالدوري الاوروبي يوروبيان نورث باسكتبول ليج، شارك لعشر مباريات حوالي 22 دقيقه كان عنده معدل لعب، وايضا كان عنده حوالي 13 نقطه لعب مع فريق إيراكليس يلي كان عم شارك معه ضمن صفوف الدوري اليوناني. لن ياخد رأي تحليل بهذه المباراة، بجرب اتواصل مع المدرب شرب الفغالي مدرب فريق البترون يلي ما قدر يكون معنا اليوم بالستوديو، رح يكون معنا كمان باتصال، كما رح اعمل جولة لانه بدأت الاندية اللبنانية الدخول على خط المفاوضات ومنهم من انهى التعاقد مع عدد من اللاعبين، وبعد شوي رح يكون عنده مداخلة مع نائب رئيس النادي المركزي جوني نيكولا ابو نصر لنتأكد ونشوف شو وضع النادي المركزي جوني تحديدا من ناحية التوقيع يلي بلش يحضرها النادي للموسم القادم.

على الرقم 03-00-09-33 ناطر واتساب مسجز منكم, واتساب مسج أو فويس نوت اسمع منكم رأيكم, مين برأيكم رح يتوج بلقب بطولة لبنان لكرة السلة. نحكي شوي فنيا أكتر وأكتر عن هالسلسلة وتحديدا امبارح المباراة الأخيرة, لأنه كل جيم بهذه السلسلة عم تكون مختلفة عن المباراة يلي سبقتها.

0: هلا لو مين ما كان الفيق بين الرياض وبين الحكم، احنا لوبنا مع الكل ومع اللعب الحلو، فلد بس تيم وين، ومين ما كان بده يفوز يفوز بالبطوله. هلا عصيرة القلوب طلع لنا قلب قهوه، قلب القهوه قلب كبير، فهذا قلبنا لكم وقلبنا من خلاله مع الكل. ناطر واتساباتكم على الرقم 03-00-933. امبارح قدر الرياضي بيروت لنحكي شوي فنيا، قدر الرياضي بيروت امبارح يحد من خطوره الحكمه الهجوميه، وهذا الشيء اللي شفناه بالمباراه الرابعه. يعني امبارح الحكمه كان عم يلعب بفيري هاي برسنتج من مباراه ار بي 3 بوينتس، قدر الرياضي يحد من خطوره الحكمه بقلب البينت، وبالتالي فقد البالانس فريق الحكمه بهذه المباراه امبارح، وهذا الشيء اللي دفع فريق الرياضي بيروت يفوز ويحقق فوزه الثالث بالسلسله النهائيه على حساب فريق الحكمه. المباراه السادسه قد تكون الاخيره وقد لا تكون الاخيره، وهذا الشيء رح نكتشفه بكره بطبيعه الحال، لانه كل مباراه رح تكون مثل ما سبق وحكينا مختلفه عن الثانيه. لنفوت اكثر فنيا بهذا الموضوع، ونسبه المشاهده العاليه اللي عم بتترافق مع بطوله لبنان لكره السله. صار معي على الخط مدرب فريق البترون شرب الفغالي. كوتش، اول شيء اشتقنا لك من الموسم لهلا وطمنا عنك.
1: هاي انتوني،
0: كيفك؟
1: الحمد لله الحمد لله، انت كيفك؟
0: كتر خير الله. اذا فينا علي بس الصوت شوي صافيو، لانه ما صوت شوي واطي بدي انت. ايوه، اشتقت اسمع صوتك انا يا كوتش. وقفتك عن التمرين، وقفتك عن التمرين، وبعدنا ناطر هالدعوه على البترون بعد لهلا ما تم.
1: اي والله عن جد، الدعوه مفتوحه، انت بتعرف هذا الشيء، بس انا بعتذر على عدم وجودي، قلت لك شوي صيفي بتبقى مضغوط علينا.
0: الله يبعد الشغل ويزيد. وخبرني اول شيء شو كنتوا عاملين بالبترون للفينال، لانه كنتم حاضرين الفينال مثل المونديال، خلينا نقول على شاشه كبيره وعملاقه محطوطه بقلب باترونيات، شو عاملين؟
1: ايه اكيد ليك بتعرف كان في ايفنت كبير بالمونديال، شاشه اكبر شاشه كانت بلبنان كانت محطوطه باترونيات،
0: صح،
1: وثاقه بالتايمينج تبع الفاينل. اجا دغري من بعد ما خلص المونديال، كان في عنا شي 1 ويك بعد الشاشه ريكبي، ومشكوره باترونيات قدمت كل السيت اب للنادي الباترون.
0: اكزاكتلي
1: exactly. كانوا هودي اول 2 جيمز اذا بدك رجع رايعهم للنادي لدعم صندوق النادي. ومن بعدها فكت الشاشه، يعني بطلت موجوده بالوقت الحالي.
0: اوكي، اليوم كيف عم بتشوف السلسله النهائيه بين فريقي الرياضي والحكمه؟
1: انتوني ليك بعتقد كل العالم عم تحضر وعم بتشوف، انا برايي المتواضع حكمه عم بيكون عندهم مشكله اوفنسيفلي اذا بدك، يعني السيزون كله ركب الفريق انه احسن فريق بالترانزيشن اوفنس.
0: Exactly.
1: بس هي ترانزيشن تيجي اجمالا من تورن اوفر او تيجي من ديفنسيف ريباوند وبيطلعوا على الترانزيشن. رياضي مثل امبارح
0: 6 تورن اوفر،
1: يعني ما في اذا بدك هيدي الاوبشن اللي راحت قدامهم، وعندك شوت سيلكشن، يعني اول شيء مش الرياضي اللي بياخذوا باد شوت سيلكشن، ولمين 16 اوفنسيف ريباوند اذا ماني مغلط امبارح الرياضي.
0: اكزاكتلي exactly. وهذا الشيء بيترجم بالسكند شانس بوينتس اللي سجلوا من خلالهم كمان الرياضي امبارح.
1: اكزاكتلي فهيدا الشيء تلقائيا رح يقلل الترانزيشن اوفنس تبع الحكمه يلي هن كثير قوي فيه.
0: صح،
1: هلا تبين كمان انه في مشكله على السيت اوفنس، وهيدا الشيء بيرجع بعتقد بقله الاليت شوتر بفريق الحكمه. هيدا الشيء عم بيخلي الديفنس على البيك اند رول اسهل شوي للرياضي، ان كان عبر يروح عم بيروحوا اندر على بعض الشباب وعم بيعملوا تشالنجينج دام اذا بدك تاخذوها للشوطه، وفي محلات حتى الهالب عم بيتجرأ وينزل يعمل بامب او يعمل هيدي التاج على الرول ويترك حدا ويرجع يعمل لونج كلوز اوت، ما عم بيكون يعني عم بيراهنوا على هذا الموضوع لانه اقل خطوره من برا عم بيكونوا الشباب.
0: اكزاكتلي exactly.
1: فبعتقد هيدي اللي عم تزعجهم اوفنسيفلي، بس هيدا الشيء ما بيمنع بغزير مع ضغط الجمهور يعني جيم 6 يرجع يتاخد، يعني بدها شوية ثقة أكثر بالشوطة بالشباب ترجع تفتح اللعبة عكس الرياضي كليا. يعني الرياضي ما فيك تترك أمير، ما فيك تترك هايك، ما فيك تترك إسماعيل، ما بينترك كوات عم بيقدم لفل كتير عالي خاصة بالشوطة من برا،
0: عم بيفتح اللعبة كتير كوات نوي من برا كتير مش شوية، وشفنا مبارحة ردي يا رياضي كيف كان عم يلعب بإيه ماتش
1: أب، يعني حتى مارتش هيز أليت شوتر، يعني على يمكن بده شوية وقت أكثر فيتعود على الرياضي. إذا شوف بعض الأوقات كوتش أحمد عم بهيك بيفعل عليه بسبب السلكشن شوت تبعه مش بسبب شوطه، شوطه كتير حلوة بس هو عارف يعني حيالة شوطة سريعة قادرين يلموا ريال الحكمة ديفنسيف ريون يركضوا على الفاست بريك، فهيدا عم يكون في أدفانتج للرياضي فيه. غير هيك أنا بشوفها جيم 6 دو أور داي بالنسبة للرياضي للحكمة، وراح يقاتلوا بركي بيتوفقوا كمان شوية من برا بتصير
0: أصعب. خصوصا كمان اليوم كوتش كل واحد لهلا مثل ما هي المعيشة المعادة اللي بالسلسلة كل واحد عم بيفوز على أرضه، وبالتالي إذا كملت هالمعادة نحن رايحين على جيم 7 صرنا تقريبا من 4 سنين ما شفناها ببطولة لبنان.
1: ليك أنتوني كل واحد عم يفوز على أرضه بعد في عبكرة، يعني بدها تربح الحكمة عبكرة تنقول كل واحد عم يفوز على أرضه.
0: عبالك بعد لهلأ ماشي المعامل، أنا ما حسمت
1: إيه بعد ماشي في كتير عوامل. أول شي بتعرف أنت عامل الجمهور عم بيكون كتير عامل إيجابي لفريقه، إن كان بالمنارة أو إن كان بغزير.
0: Exactly.
1: مثل ما كان عندنا بالبترون كان عم يدعمونا الشباب يعني. فالفكرة اللي عم جرب وصل لك إياها أنه إيه أكيد منا هينة، بس أنا شخصيا بشوفها بالبكرة رح يقاتلوا حيحطوا دمهم على الأرض الحكمة تجربوا يربحوا للجيم. وجيم 7 في أحلى من جيم 7 بالفينال.
0: أنت بتتوقع جيم 7 ككوت شرب الفغالي؟
1: إيه صراحة ليك مع أنه باسكت بول وايز في كتير إذا بدك بلاتز أنا شخصيا عم شوفها للرياضة،
0: عندك
1: جمهور الحكمة عم بيلعب دور كمان كتير كبير بغزير كمان هينة. يعني بدك يكونوا الحكمة يعني بدك يكونوا الرياضي بالاي جيم تبعهم والحكمة منهم بنهارهم تياخدوا بغزير.
0: طيب هون واحدة من النقاط اللي اذا بدي ركز شوي على مباراة امبارح، فريق الرياضي قدر يعمل 8 ستيلز من فريق الحكمة، ترجمهم ب 15 تورن اوفر تكبهم فريق الحكمة، وترجمهم اكثر الرياضي اللي سيطر امبارح على الترانزيشن اوفنس وسجل 16 نقطة من السكند تشانس بوينتس. يعني امبارح الرياضي قدر يعمل فول كنترول وشلط قشط الحكمة سلاحه بالمباراة اللي هو يمتاز فيه، اللي هو اول واحد هو موضوع الريباوندز الاوفنسيف ريباوندز ستيلز اللي يعملهم فريق الحكمة والترانزيشن اوفنس بالفاست بريك اللي كان بالعادة عم انتس فيها. امبارح الحكمة كربج بهذا الموضوع، شو السر؟
1: ليك عنطري مثل ما قلت يعني حتى ليك هلا عم بتطلع شوي على الستات حتى بالفاست بريك بوينت الرياضي جايبين اكثر من الحكمة.
0: اكزاكتلي
1: هذا بيرجع كمان على قلة التورن اوفر،
0: هيدا على نمبر اوف ريباوندز الهاي نمبر اوف ريباوندز اللي عملهم الرياضي امبارح باول هاف تحديدا.
1: اكزاكتلي ليك انطوني بالارقام لبنانيين الرياضي عم بيكونوا اعلى من لبنانيه الحكمه بالارقام. عم بحكي مش عم بعطي رايي الشخصي.
0: اوكي
1: بالارقام لبنانيه الرياضي اعلى. هيدي يمكن اول سنه الرياضي ما بيكون معهم الاجانب الاعلى، يعني من ريو بريس لتون ميكر لجورج هانت لكلها. انا باللي بشوفه كمان انه الحكمه اذا بدها تربح بدهم يعطوا الاجانب. يعني امبارح شفنا واشنطن لعب كتير منيح واشنطن، بس تيكوف ما بعرف شو القصه معه. يمكن السيت اب انتبه مش عم نحط حق، يمكن في انجري او قصص تانية، بس انه يمكن السيت اب كمان ما انه كثير مناسبه لانه تايريل انت بتعرف ما بيشوت سو عم يبقى السنتر الرياضي مترينه 15 تحت السله سو تقريبا عم يسكر له البينت، ما مش راح يكون سيكو مرتاح بالفوته، وصار عم بيجرب اكثر ياخذ شوطات. وسيكو ما يعني منه اليت شوتر اذا بدك، منه لعبته هي الشوطه،
0: هو اكثر بيمتاز من برا لجوا
1: يقدم هيدا المستوى. إذا الحكمة بدها تربع الرياضي تيكو بده يعلى. برجع بقلك يمكن السيت اب مش مناسبه، بس أنا مثل ما قلت لك يعني بتوقع جمهور الحكمة بكرة يولعوا لسيكو، بركي بيعلي هاللافل تبعه ويرجع يذكرنا بسيكو تبع هديك السنة.
0: كيف شايف الأمور رايحة؟ هل رح يقدر برأيك الرياضي بيروت يحافظ على لقب بطولته مرة جديدة، أم الحكمة بعد 22 سنة رح يرجع يفوز بلقب بطولة لبنان لكرة السلة؟
1: ليك لصحة كرة السلة أنا بحس لازم تربح الحكمة. تتكون إذا بدك هيك ترجع طول على البطولة عن جديد. هلا إذا بدنا نحكي على الملعب أنا برأيي بطولة وان انجري أواي، يعني امبارح فور إكزامبل وقت هايك لقط إجره.
0: Exactly.
1: أنا لا سمح الله صار معه شيء كنت قلبي في الدنيا كلياتها. يعني أنا بشوف انجري وحدة بحيالله فريق قادرة تقلب البطولة فوقانة تحتاني. يعني ان شاء الله ما حدا يتعرض لشيء وما بقى نحمل. يعني ضربه وائل كانت كي او لنا مثل ما بيقولوا،
0: خصوصا للمنتخب اللبناني.
1: ضربه ثانيه
0: خصوصا للمنتخب اللبناني عم بقول كوتش.
1: اكيد عم بحكي على المنتخب انا.
0: Exactly. يعني ضربه وائل مأزيه كتير للمنتخب. بدنا ننتبه كمان على عميل المنتخب لانه عنا كمان نفذ صعب كتير ناطرتنا بشهر اب هذا الشهر يلي جاي علينا كمان. منا مهمه هينه. كوتش كيف شايف المستوى الفني اللي هلا عم بيكون؟
1: سوري ما سمعتك.
0: عم بسألك كيف شايف المستوى الفني لهلا عم بيكونوا جيك، لأسألك شوي عن البترون إذا بلشت تحضير أو بعد.
1: هيك مستوى عالي جدا. بعتقد مش لبنان, بعتقد الدول العربية كلها عم تتابع هيدا الفينال وليفل كتير عالي. بعتقد يعني شوية adjustment من حي الله فريق قادر يغير, يقدر يغير بالبطولة كلياتها.
0: Exactly. طيب هات نسألك شوي, شو وضع البترون, شو وضع فريق البترون لازنت الجاي؟ بعرف انه الفرق بلشت, يعني في بعض الفرق بلشت تشتغل على موسم الجاي, شو وضعكم؟
1: انتوني ليك, انا ككوتش من النهار اللي خلصت البطولة بحط هيك بلان اي وبلان بي وبلان سي. بس في كان عنا ظروف بالنادي, يعني كنا ناطرين تخلص بطولة الفولي.
0: نقول لكم مبروك ابطال لبنان.
1: ميرسي ميرسي ميرسي. وتوج فريق البترون بطل لبنان لبطولة الفولي درجة اولى. كان البلان انه بتخلص البطولة بترجع تجتمع الادارة وعلى اساسها بيعطونا الضوء الاخضر لنتحرك.
0: اوكي, فبلشتوا ولا بعد؟ خلصت البطولة
1: صار يومين. صراحة بعد ما اخذنا الضوء الاخضر, بس اكيد نحن عندنا بلان اي وبلان بي وبلان سي.
0: رح تحافظ على عيونك اللبنانيين اللي كانوا معك سنة الجاي؟ دازي واشنطن رح تقدر ترجع تردوا هالموسم؟
1: ان شاء الله ان شاء الله. برجع بقول لك بدنا الضوء الاخضر من النادي وكله ببين علينا. على بخصوص دازي, دازي قد ما نحن حبيناه هو حبيبنا. يعني اذا بقول لك كل يوم قبل جيم الحكم الرياضي وبعد جيم الحكم الرياضي بيحكيني بنحكي عن الماتش وشو صار وكل هالقصص, فهو كثير حب البترون. وبعدني لهاليوم عم بعزمك تيجي على البترون لانه رح تنغرم وتقعد عنا يا انطوني.
0: انا بحب البترون, بحب المنطقه.
1: ايه فها هي ما قلت لك, يعني ناطرين اداره النادي تعطينا الضوء الاخضر وعلى ضوء تنقدر نتحرك.
0: كوتش شرب الفغالي, انا بتمنى لك كل التوفيق لك ولا نادي البترون ببطوله لبنان, ونقول كمان مبروك مره جديده لفريق البترون يلي فاز بلقب وتوج بلقب بطوله لبنان للفولي بول بعد فوزه 3-2 على حساب فريق انوار الجيده بقياده المدرب ويليام الاسمر. بنقول له مبروك مره جديده, انت طالما انت بتمثل بلديه البترون ومنطقه البترون ونادي البترون الرياضي, وجه تحياتنا ومباركتنا مباشره للمدرب ويليام الاسمر.
1: مرسي مرسي أنتوني, وأنت يعطيك ألف عافية على كل شيء عم تعمله وهالنكهة اللي عم تحطها بالبطولة.
0: Thank you so much لك كوتش, بتمنى لك كل الخير وكل التوفيق. Thank you.
1: مرسي مرسي. Bye.
0: فأنا كنا استمعنا إلى رأي المدرب شرب الفغالي بنهائي بطولة لبنان لكرة السلة. مثل ما كنا عم نحكي امبارح, فريق الرياضي قدر يكربش فريق الحكمة بشكل كبير, وهون بدنا نعطي كريدت لدفاع فريق الرياضي بيروت يلي امبارح قدر يحد خطورة بشكل كتير كبير, بحضور يحد بشكل كبير من حضور الحكمة جوا بقلب البينت, لأنه طيلة هيدا السلسلة كان الحكمة عم بتفوق بهذا المجال. امبارح فريق الحكمة ما قدر يرتاح بقلب لعبة البينت, يعني ما قدر يرتاح تحت السلة, وهذا الشيء كان حاطط عليه تركيز واضح فريق الرياضي بيروت. كان الحكمة عم ياخد شوطه من برا, كانت عم تكون كونتستد شوت, سدد يمكن هذه واحدة من افضل مبارياته عن 3 بوينت برسنتج, حسن شوطه من برا, بس النقص البالانس يلي كان عم يقدر يعمله فريق الحكمة من برا ومن جوا, وبالتالي عامل الاختراق افتقده فريق الحكمة امبارح, وعامل اللعب تحت السلة افتقده امبارح بشكل كبير. وامبارح ترجموا فريق الرياضي بيروت بتفوقه على صعيد الريباوند, 41 ريباوند امبارح للرياضي, 37 لفريق الحكمة, فيما التمريرات الحاسمة فرقت لمصلحة فريق الرياضي ب 12 تمريرة حاسمة, عم نحكي عن 26 اسس للرياضي 14 لفريق الحكمة, عدد الستيز سرقة الكرات كانوا 8 للرياضي 3 لفريق الحكمة, وترجم ترجمت التورن اوفرز ارتكبهم فريق الحكمة ب 10 نقاط من اصل 15 تورن اوفرز سجلهم فريق الرياضي بهيدا المباراة. الافضل تسجيل امبارح كان باللقاء ديشاندري واشنطن لاعب فريق الحكمة ب 36 نقطة مع 8 ريباوند و 7 تمريرات حاسمة, هو كان الأفضل على صعيد التمريرات الحاسمة امبارح بالمباراة, فيما علي منصور كان تاني أفضل ريباوندر بين فريقه بعد دوشان ميلتش ب 9 ريباوند. هذا الشيء بيترجم بأرقام الأوفنسيف ريباوند لفريق الرياضي اللي قدر يحقق امبارح 16 أوفنسيف ريباوند بسلة فريق الحكمة. ناطر واتساب مسجز منكم على الرقم 03-00-0033 واتساب مسج او فويس مسج, وبعتولنا ايه, اعطونا رأيكم وتوقعاتكم مين راح يفوز ويحسم لقب بطولة لبنان لكرة السلة لموسم 2025-2026. هل راح يفعل فريق الحكمة ويفوز بعد 22 سنة من الغياب عن التتويج ويفوز بلقب بطولة لبنان لكرة السلة, ام راح يقدر الرياضي بيروت مرة جديدة يحافظ على لقب بطولة لبنان لكرة السلة؟

ذكر نحن معكم مباشرة على فيسبوك لايف عبر صفحة أنطوني مجدليني الرسمية، عم نتابعكم وعم تتابعونا وعم نتابع بعض بكل الأحوال. الحلقة انطلقت من حوالي النص ساعة ونحن معكم ما زلنا مباشرة على الهواء. رح جرب أخذ اتصال من نائب رئيس نادي المركزية جونيا نيكولا أبي نصر، بدنا نتصل فيه أمو المعروف سافيو.

0: وصار معنا على الخط نائب رئيس نادي المركزية جونيا نيكولا بن نصر. قطشتك عن اجتماعك؟
1: لا ابدا ابدا. كيفك انت؟
0: ولا نطرتك لتخلص اجتماعك؟
1: ثانكيو حبيبي. ثانكيو
0: لان نطرتك.
1: ولا ثانكيو لانك نطرتني
0: حبيب قلبي. وثانكيو لانك اخرتك بتلبي معي.
1: 100%.
0: اول شغله انا مشتاق لك و...
1: حبيبي. وانا كمان انا كمان
0: اسم الله عليك. يعني خبروني انك ما عم بتنام اخر فتره. حسيتك سكتت لانه حسيتك بدك تعرف انا شو بدي احكي. صح يا نيكولا؟ الو نيكولا بعدك معي؟ ظهر انقطع الاتصال بنائب رئيس نادي المركزية جونيا. احنا جرب نرجع نتصل فيه احنا بكل الاحوال على الهواء ليرجع يصير معي. اذا فينا نرجع نتصل بليز سافيو بنيكولا بنصر عمو المعروف. ظاهر قطش الخط. ناطر بعدني واتسابيتكم على الرقم 03-00-033. عندي اول فويس مسج عم بيوصل لعنا بالرقم يلي بينتهي ب 335. خلينا نسمع الفويس سافيو.
2: هاي انطوني كيفك؟ انا بقول اكيد اكيد اكيد اكيد محزومة لفريق الحكمة بكرة.
0: فأدن الرقم يلي بينتهي ب 335 عم بتوقع انه الحكمة يحسم المباراة بكرة. اول حسم بكرة. اذا حسمت البطولة بكرة رح يكون في تتويج. يعني اذا بكرة افاز فريق الرياضي بيروت بغزير بيكون التتويج بكرة، وبالتالي بيكون الرياضي بيروت حسم السلسلة 4-2. واذا فاز فريق الحكمة بيكون عدل السلسلة 3-3 ورحنا على مباراة سابعة مفصلية رح تكون نهار التنين بقاعة صائب سليمان بالمنارة مباشرة عبر شاشة الام تي في. نحن عم نحاول نرجع نتصل بنيكولا بنصر ليكون معنا على الخط. ظاهر انقطع الارسال او انقطع الاتصال.

0: رجع الاتصال معنا ورجع معنا نيكولا بنصر. شو صار على الخط يا نيكولا؟
1: سري سري عطني سري حبيبي.
0: يعني عم بيخبروني انك ما عم بتنام مظبوط؟
1: لا لا لا عم نام
0: عم بتنام؟
1: عم نام بس انه عم نحضر حالنا لسنة الجاية.
0: حضرتوا كترتوا مش انتوا عم تحضروا يعني حضرتوا كترتوا.
1: وعدتك عطني بالحلقة وده كنت معك وعدتك لعمل الفريق لازم ينافس ولازم يليق بصورة المركزية اللي قدمناها اخر سنتين.
0: طب هاتا نحكي بالفريق اللي لازم ينافس ويليق بصورة المركزية، عندك مشكلة اذا بحكي اسامي بتقلي او لا ولا بتفضل
1: بلش دبتك؟
0: جهاد محسومة انه باقي مع فريق المركزية سنة الجاية، المدرب جورج جهاد كابتن الفريق رح يكون؟
1: كابتن الفريق اكيد، وجهاد بنى الفريق على جهاد وقدرات جهاد شفناها خاصة تطوره يعني بالفاينل فور. انا برايي كان من احسن لعيبه لبنان السنه.
0: يعني جهاد الخطيب بطبيعه الحال هو ماضي عقد على 3 مواسم مع فريق المركزي جونيا.
1: صحيح.
0: إليو سعد باقي معكم بالتركيبه.
1: صحيح.
0: أنتوني نبأ وقع مع فريق بيروت. ماثيو خوري باقي معكم بالتركيبه سنت الجاي حسب ما فهمت.
1: صح، ماثيو بعد ما مضى بس تقريبا المفاوضات صارت كثير متقدمه، يعني بالمبدا ماثيو حيكون معنا. ماثيو شوتر كبير وابن النادي يعني، بس تاخرت شوي غير مفاوضاته، بس بالمبدأ حيكون معنا اكيد.
0: واحدة من النقاط اللي عملته فيها ابجريد كتير كبير هو التوقيع مع عمر جمال الدين، انحسم رسميا؟
1: لا بعد ما انحسم رسميا. عمر جمال الدين كل مش سر انه نحن بمفاوضات كتير متقدمين احنا وياه. اذا بدك نحن الفرونت رانر باي فار تم عمر.
0: إذا ما حسب رسمياً في جنتلمان أجريمنت خلينا نقول، وانس خلص كونترايتو مع حكمك بكون وضي معكم صح ولا؟
1: أول شيء عمر عندر كونترايت مع الحكمة السنة، ونحن نحترم هذا الشيء غير على العلاقة العزيزة اللي بيننا وبين الحكمة. نحترم هذا الموضوع لحديث ما تخلص السيزن. عمر عنده أفراد باليابان، بس إذا بدك إيه عرب عمر كذا مرة رغبته باللعب معنا في التجاه، وتفاوضنا لسنت الجاي وصلنا اذا بدك على
0: الخواتيم
1: خلص
0: عملتوا جنتلمان اجريمنت، بس منتظار التوقيع الرسمي اللي يكون رسمي. يعني في يقول عمر جمال الدين بصفوف فريق مركزية موسم 2026-27
1: ان شاء الله اذا ما في شيء تغير باخر كم متر من السبق لازم عمر جمال الدين يكون معنا.
0: شو عاملين

0: تركيا متراقبه تركيا 10 اشهر مش 8 بلس بلس بلس احنا في بروريتد كونتراكت لحديث ما تخلص البطوله
1: اوكي
0: فضل جارانتيد كونتراكت اوف 10 مونث بسعر عن جد مش هين ابدا يعني مع تركيا وانبسطنا نحن انه ساهمنا انه ايديك يكون عنده هيك متراقب كبير لما كل يعني الشيء بفرجه انه كل الليجز بيطلعوا على الليج اللبناني وعلى فاينل فور بالليج اللبناني يعني سو ايميديتلي من بعد ما خلص الفاينل فور كان الفريق التركي بتواصل مع ايدي جربنا نعمل لاست بوش بس ما قدر بتركيا ايدي فنحن اليوم عم ننبش على فايف اجنبي
1: معقول يرجع بكبير عندكم السنه الجايه؟
0: معقول كثير ليك نحن من ميزه الفريق المركزيه انتوني انه الأجانب واللبنانية كل ما بيكونوا مرتاحين قد ما بيكونوا مرتاحين معنا قد ما مرتاحين مع الكوتش قد ما مرتاحين مع الإدارة كيف بتتعامل معهم عم بيحبوا يجوا
1: وبخصوص كريم عز الدين كمل عطيرل كمل
0: كابيل عباله يرجع كتير حتى نطرنا على آخر على الفاينل فور يرجع يمضي قبل ما يمضي إيدي معنا بس كنا مضينا مع إيدي قبل ما يروح على سوريا سو كافال اكيد بده يجي معنا في الجاي واقف عند الكوتش اذا بده كافال او لا يعني
1: اوكي بخصوص كريم عز الدين رح تتركوه معكم السنه الجاي
0: ليك كريم كمان عند الكوتش هيدا كريم كمان ابدا عن رغبه بالالتحاق معنا في السنه الجاي واي نوت اكيد از ان اوبشن بدنا نشوف الكوتش بعد ما صراحه بعد ما اخذ قرار الكوتش بموضوع البوزيشن فور مين بده اكيد بده يكون في حدا 3-4 يعني اكيد بده يكون في حدا له وحدا هاي ليفل هل بيكون كريم او بيكون حدا ثاني وستيل وركينج اون ات
1: معقول نرجع نشوف رجعه لوكاس صالح لفريقكم بتفضل
0: لا لوكاس صالح مدرب باليابان ولا ابدا ما لوكاس صالح ما منه مطروح عنه هو اصلا مدرب باليابان الشيء
1: ما انه مطروح لاسباب يلي مغادرته من الفريق في يقول
0: صحيح
1: يعني
0: صحيح
1: اسباب خليني نقول مثل ما بيحطوها اسباب اللوجستيه التراجيديه مشاعريه
0: انتوني هلا شغله انت بحالها معك يعني كاستيرم اجي اوفر كثير كبير بالانكي نحن من طبيعتنا ممنوعه بوجه لعيب ولا ممكن نوقف بوجه لعيب يعني كل اللعيب اللي بيلعب تلعب معنا بدأ تلعب بكامل إرادته لما جاس جاء لي بنص زين الحرب قال لي ليك بدي ارجع العب معكم بس انتين اوكي شو بعمل انا قلت له روح ما منعرف يا شو ملامح البطولة رح تكون من بعد الحرب خلص روح ما عندي اي مشكلة لو كان زيت التصرف من لوكاس او الابراش من لوكاس انه انا اجاني اوفر على اليابان وبالمطرة تبعي الفريق الياباني طلب مني انه ما بقى العب هالسنه كنت قلت له يمكن الله معك اذا هيدا الشيء اللي بدك اياه الله معك بس ما كانت هيك ابدا كانت مبهمه بعديت ما عرفنا انه بكونترايتو هو عنده كونتراكت مع الحكمه مع المركزيه بكونترايتو مكتوب انه ما بقى يرجع يلعب واخذ قراره يعني
1: اوكي
0: هيك شيء نحن ما بنرجع له خلص
1: بغير اللعيبه ذكرناه دونتي ماجل بعده اوبشن ليكون معكم السنه الجايه
0: ليك ما بعرف دونتي يعني الكوتش تعذب شوي هالسنة بموضوع الكومبو جارد وفضل يكون عنده البلاي ميكر البيور وان بكذا مرحلة بالليج ما بعرف بعد ما أخذ قراره ما تنقى حدا بعد على الوان بس بتصور الكوتش اتجاهه أكثر يروح طب بيور بوينت جارد يعني
1: أنا معي اسم بس فضل ما أحكي نحكي تحت الهواء أنا وياك بتأكد منك عليه
0: في كم اسم ما بعرف تبع اللي
1: هو بجاوبك انا تحت الهواء بنحكي في كم اسم بسالك عليهم تحت الهواء باحترام ولا المفاوضات يلي عم بتصير تبعان مين خلصته بعد بالفريق
0: خلص كريس الهيشم مدي معنا
1: من انس اي
0: من انس اي عم نتفاوض مع كذا لعيبه منهم رول بلايرز منهم شوترز منهم باك اب بلايرز منهم لعيبه اساسيه بعد ما خلصنا حدهم الخالصين 100% هم اللي سميناه هون ومع مفاوضات متقدمة كثير لعمر جمال الدين
1: اوكي عمر جمال الدين صارت اذا بدي اقول فيه يعني انت ذكرتها سابقا انه جنتلمان اجريمنت بين نادي المركزية جوني وعمر جمال الدين ليكون بصفوفكم موسم 2026-2027 يعني اذا بتطلع علي عم بتركبوا الفريق على الثنائي اللبناني جهاد الخطيب عمر جمال الدين
0: هذا التارجت اذا وصلت اخواتي ما سعيده اكيد هذا رح يكون برايي جيو مرعب يعني لبناني وإلى جانب عن يوري كاستيو

0: هو من انا برايي كمان من احسن من one of the best scorers و the best assists و the best rebounders في الليج. قال له ثالث بالثلاثه عن يوري السنه الماضيه توتال ريبون توتال اسيست توتال سكورز سو توتال سكورينج سو ايه رح ينبنى اذا وصلنا على نتيجه حينبنى على ثلاثه ميدي هلا واكيد بدنا ندعمهم بدنا ندعم صفوفنا ب the best players بمراكزهم.
1: انا فهمت انه عندكم على لاعب ارتكاز لبناني كمان.
0: ليك عنا لاعب ارتكاز لبناني لا اليو سعد هو رح يلعب اليو قدم مستوى بشرف السنه الماضيه تطور كثير عندر كوت جورج وكوت جورج اصر انه اليو يرجع يوم بمعنى فلا هلا رايت ناو ما في غير اليو عنا لاعب على الفور اكيد على 3-4 وعنا باك اب بوينت جارد واجنبي على الفايف واجنبي على الون
1: يعني
0: منقيين رح يكونوا روتيرز
1: يعني مين اللي رايحين على اجنبي بوينت جارد لبني اجنبي اجنبي اوريدي بدك ايه فايف وعندك انيوري كاستيو بالتركيبه الى جانب عمر جمال الدين وجهاد الخطيب انلس صار في شيء عندكم ثاني
0: 100% 100% تعرف انت اخر ثواني بتغير كل شيء بالباسكت اللبناني وبتتخربط الامور ايام ان شاء الله ما يتخربط شيء معنا.
1: طيب بدي استفيد منك لاخذ رايك بسريع حكمه رياضي كيف شايف الامور رايحه ومين بتتوقع يفوز سريع كثير صعب عم تكون
0: ليك سريع بالملعب وبرات الملعب وبالفانز وبال يعني بنشكرهم اثنيناتهم عم يجملوا لنا الصيفيه شو بدي اقول لك يعني وبنشكر الاتحاد على الليج الحلوه السريع سريع كثير قويه سريع كثير قويه تكعب سريع اعصاب وسريع فنيات عالية كتير الديفنس تبعها عالية كتير very tough very aggressive عم بتكون بيناتهم يعني عم بتحس كأنه شوي كأنك عم تقدر NBA بوستن ضد الليكرز أكيد مش عم نحكي كليفل عم نحكي
1: كجماهيريا
0: adversity قدي فايتين ببعضهم قدي كل واحد بده يربح قدي بتعني كل واحد لقاله الربح يعني رياضة مش مستعد لثانية يتخلى عن عرشه اللي متربع فيه آخر 20 سنة
1: حلوة والحكمة مصطلحات لغوية
0: والحكمة بذات الوقت بده يرد جميله للجمهور الرائع يعني جمهور أنا حضرت جيم بالملعب شيء بيرفع الراس
1: صراحة أنا صراحة مبسوط بمصطلحاتك اللغوية أن احنا عمنا بحاجة للمذيع عندك مشكلة تكون موجود معنا
0: بس لا شريك كتير حلوة مين ليك الثاني وانز جيم أكيد الرياضة اليوم عندهم الأفضلية صاروا تريتو بعد بدهم وان جيم يعني
1: اكزاكتلي قربوا
0: وان جيم وصعب كتير على الرياضة يخسروا جيمين ورا بعض بس بذات الوقت الحكمة بالهوم كورت
1: بفتكر انقطع الاتصال مع نيكولا ما بعرف اذا نرجع نتصل مع نيكولا بكل الاحوال عندي واتساب مسج نسمعه فاذا عبر بملخص سريع عبر اثير اذاعه صوت كل لبنان وضمن برنامج بلاي باي بلاي اعلن نائب رئيس النادي المركزي جوني نيكولا بنصر انه النادي المركزي جوني وعمر جمال الدين صار في بيناتهم اتفاق شفهي ولفظي كجنتلمان اجريمنت ليكون عمر جمال الدين بموسم 2026-2027 ضمن صفوف فريق المركزي جوني بانتظار الاعلان الرسمي عن هذا الموضوع يلي صار بخواتيمه الاخيره رح اسمع فويس مسج من الرقم يلي بينتهي ب 451
2: سعيد يا انطوني اذا الله راد انا بعتقد انه بكره بتنتهي البطوله ان شاء الله بفوز الرياضي على الحكمه يعطيك الف عافيه
1: رقم 451 بيعتقد او بتوقع انه بكره بتنتهي البطوله بتتويج فريق الرياضي فيما بكل الاحوال لان احنا صرنا بختام هذه الحلقه يعني وصلنا الى الختام ده بعد عندي وقت اليوم على الهواء بعد معي دقيقه من الانتهاء من الهواء اوكي فاذا يعني باختصار سريع بفتكر نيكولا بطل معنا على السمع انقطع الاتصال مع نيكولا ما بقى عنا وقت لنرجع نتواصل مع نيكولا بنصر يلي اعلن انه النادي المركزي جوني صار قاب قوسين الاعلان الرسمي عن توقيعه مع فريق مع لاعب عمر جمال الدين لاعب منتخب لبنان لكرة السلة ولاعب نادي الحكمة السابق فأدن عمر جمال الدين رح يكون بصفوف فريق المركزي جوني بموسم 2026-2027 وهيدا صار رسميا عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان متابعينا عبر أثير الإذاعة بدي أتشكركم زميلي صافي بصعب بدي أتشكرك لك يعطيك ألف عافية نحن ما بعرف إذا جمعت جرح كنا عنا حلقة نرجع بنشوف في كل الأحوال ملتقانا بجدد إذا الله راد الأسبوع القادم إلى اللقاء ولد ذا بيست تيم وين بين فريقي الرياضي والحكمة وأهم شيء يكون الجمهور رائع وهذا الشيء اللي عم نشوفه على أرض الملعب بميلة الطرفين شكرا وإلى اللقاء

0: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

عم زمر لك جديد توني كيوان، لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، رز مصري ديروني 900 جرام ب70 سنت، معكروني باريلا 500 جرام بدولار واحد.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان. موجز أخبار 4:15 من صوت كل لبنان. أهلاً بكم. في جديد التطورات جنوبا، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بالقنابل الحارقة محيط موقع الدبشة، حيث تصاعدت أعمدة الدخان بالقرب من مرتفعات علي الطاهر. هذا وسجل تحليق لطيران مسير الإسرائيلي في أجواء صيدا على مستوى منخفض. دان حزب الله العدوان الأمريكي على العراق محملا واشنطن مسؤولية تداعياته، ولفت إلى أنه كان الأجدر بالسعودية اللجوء إلى الحوار مع الحكومة العراقية بدل المشاركة في التصعيد. وفي بيان رأى حزب الله أن الصمت على الاعتداءات الأمريكية سيقود المنطقة إلى عواقب خطيرة.
2: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. دانت الخارجية الكويتية استمرار العدوان الإيراني على البلاد الذي استهدف منشآت حيوية وعسكرية. أكد مجلس السلام الخاص بغزة التزام جميع الأطراف بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام في القطاع. هذا ورأت حركة حماس أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. أكدت بريطانيا أنها تدعم إسبانيا وأنها على تواصل معها لتبقى على دراية بتفاصيل أزمة المهاجرين. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح عصوت كل لبنان.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبنان، رحلة إذاعية عضيعة ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري عصوت كل لبنان.
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيون وكيم.
1: معكم حلقة جديدة من Little Choices، خيارات صغيرة. معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشيون وكيم. اليوم عم يرافقنا أحسن مخرج سافيو بوسعب. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا، وقدي حلو نحن نعرف نكهة الحياة أوقات لما الأمور هيك ما كتير عم تخطفنا. نكهة الحياة بقصص صغيرة كتير بلاحظ في ناس بيحرموا حالهم من هيدا الشيء. شارع جديد كنا هيك عم نمشي فيه ما بنعرفه، نكتشفه نحن من أول وجديد، هيك شارع غريب عم بتطلع على الشبابيك على البلاكين. في ناس عن جد هالقد تعبانين، هالقد نقزنين من الدنيا، هالقد سيرفايفل مود، لحتى وين ما يكونوا مش قادرين تو انجوي. لما نكون بالطبيعة، لما أكون أنا عم بقطع بمطرح هيك فيه خضار فيه نسيم، ما بقدر تو انجوي. نكهة الحياة بالقصص الصغيرة، بس لما أنا لاحظ قدي أوقات مشاكل الحياة صعوبات الحياة ما عم بيخلونا بقى هيك ندوق طعم أمور صغيرة. لما نكون بالسيارة مشين حط ميوزك هالغيتم هيدا هيك يخدنا مطرح تاني، لما أنا ما أسمح لحالي عيش هيدا الشي. قدي الحزن تفتكروا ممكن يخدنا؟ قدي شغلة هيدا بتزعل إنه أنا أكون من هدول الناس اللي سمحت لما صعب الحياة إنه يكلوني. فيني أفهم أوقات شي إنه مع إنه صعب كتير، ومع إنه كلنا على هالزورق سوا مع بعضنا مثل كأنه بوت، عرفتوا، باخرة كتير كبيرة وكلنا بقلبها. أوقات في ناس بيفكروا وبيطلعوا إنه حدا مرتاح مدين أكتر أكيد مرتاح كتير وأكيد ما عنده مشاكل. هلأ أكيد هذا شخص بيكون عنده كومفورت، بس سألوني لإلي لأنه أنا بعرف من كل الكلاينتس اللي أنا بشتغل معهم. المشكلة هي ذاتها لما نحن نحس حالنا إنه الشخص اللي مقابلنا ما عم بيقدر يقشع الجرح يلي جواتنا، لما بحياتنا ما يكون عنا هالقد love and belonging، نشوف انه انا ما عم بنتمي بهالبيت مع اني انا عم بحط طاقة عم بحط effort بمحل هيدا الشخص اللي مقابلي عم بحسسني اني انا less than، انا اقل، بمحل انا عم نبش على significance انه انا عندي كلمة، ما يكون موجود هيدا الشيء لإلي. أنا يكون عندي يقين على القليلة إنه أنا اليوم إذا عم بعطي كل وقتي كل طاقتي كل انضباطي لشيء معين، أعرف بيقين إنه أنا رح يجيني شيء حلو، كلام حلو، في certainty منلاقي إنه لا، أوقات كتير لو إنه في مصاري كتير بس ما في هالاحترام، ما في هالمودة، ما في هالحنان وهالطيبة وهالرحمة. كل حدا حسب وين ماشي هو بدروب الحياة رح يلاقي انه في كتير صعوبات. دايما منفكر انه بركة هونيك احسن، بس صدقوني الوجع وجع وين ما كان، كل واحد بيحمل صليب على قده. بس انا اللي بيستفزني وانا يلي بيزعلني هون بليتل تشويسز انه ليه انا بدي اسمح بهيدا الشيء انه يكلني هالقد من جوا. في مشاكل في صعوبات بس انا ما بدي استسلم، انا ما بدي ارسح تحت هودول، انا ما بدي اروح فيها مثل موجة عم تجي تضربني، موجة قوية بتشقلبني فوقاني تحتاني، ما بعود بعرف أنا وين الله حطتني. وأوقات هالدنيا هيك بتكون كريمة معنا، بتعطينا نكهة بمحل معين، بتجرب هالحياة تعطينا نكهة، بس نحنا قد ما بعدنا نحنا عم نبرم بمحلنا من ورا هالموجة اللي ضربتنا، مش قادرين ندوق نكهة أي شيء بالحياة. دايما بليتل تشويسز انا هيدا هو اللي بيستفزني، دايما بليتل تشويسز هيدا هو اللي انا بكون مسكته بايدي وجاي لعندكم. بدي انه كل حدا منكم حتى لو ما عم يستشير لاي سبب من الاسباب منه قادر لا يروح عند ثيرابيست ولا عند لايف كوتش ولا يطلب اي نوع من المساعده، يا الايجو تبعه بيمنعه انه انا اللي بعرف كل شيء، يا اما انا ماديا ما بقدر، يا اما حتى ما بعرف انه فيني انا سقف حالي بامور وأنا أوصل عن جد لنتائج حلوة بالحياة. بس أنا اللي بيستفزني ودايماً بفكر فيه How can I add value؟ كيف أنا اليوم بحديث اليوم هون بليتل تشويسز ممكن شخص عم بيسمعني ومنه حتى متوقع أبداً يصير في عنده هالتغيير، كأنه غيمة حلوة صغيرة شتت نقطتين مي علي وأنا كأنه كنت بصحراء. هيدا هو هدفي بليتل تشويسز، تولز صغار حلوين ناعمين بخلوني بمحل أوعى، أعرف أنه أنا كمان بقدر ابتسم، أنا كمان بقدر روق، مش ضروري الغضب يكلني، مش ضروري القلق يخدني ويجيبني ويشلني، مش ضروري أنا هالقد يكون بالأوفرثينكينج، مش ضروري أنا أعطي هالقد باور للعالم يلي بحياتي أنه هن يكونوا سيطروا على الجهاز العصبي تبعولي كلني سوا. فيني أتوتر، فيني أزعل، فيني عصب، بس أنه في ليميت معينة ما بطلع أنا منها. ليه بدي أسمح أنه أنا أيامي كلهم يروحوا؟ فكروا فيها شوي. من قضي سنين طويلة بالحزن، بالخوف، بالزعل، بالقلق، بالتوتر، مع أنه ولو أنه أنا هلأ بهاللحظة مني فعلا قادرة غير my circumstances، مني عن جد قادرة غير ظروف حياتي، بس الأكيد الأكيد الأكيد أنا إذا بس بتعلم شوي من جوا رجلج ودوزين وغير هاللانسز اللي أنا حطتهم، بتطلع من خلالهم على هالدنيا، بتطلع من خلالهم على كل الأمور اللي بحياتي، فبجي أنا بترجمهم بطريقة 20 مليار مرة أقوى، أنا ما رح أقدر ارتاح بهالدنيا، لأنه عطول في موج. يعني كأنه واحد مكتف قاعد على البحر عم بيقول أنا رح أعطي لحالي the permission to be okay بالتكي اللي أنا ما بيكون في موج بالبحر، فأنا هيك ساعتها بعرف أنه everything is going to be okay. It will never happen، مستحيل. فأكيد ما نستغرب، ما هو العقل ماستر بهيدا الشيء، عقلنا سيد بهالأمور، يعني بياخد دبلومات بهالموضوع. بأي موضوع؟ بأنه يخلي راحتنا وفرحنا وبسمتنا يكونوا معلقين بأمور مستحيلة. الموج رح يضل موجود، أنا ما فيني حيري بالموج. وهون لما نحن نشوف أنه ما عندنا اكسبتنس بالحياة، ما عندي قبول، ما بقدر أقبل ولا شيء، إذا أنا بدي كتف وقول لا لا بلا موج بنبسط، مع موج ما بقدر، يعني عندي مشكلة، عندي مشكلة غير شو عم بيصير بحياتي. أنا هون بكوريدورات عقلي عندي مشكلة، I cannot accept، أنا ما بقدر أقبل. وهون هيدا يعني إذا بدكم سينياتيخ، أنا عم بمضي إذا بدكم على الدث سنتنس تبعي، حكم بالإعدام، حكم بالموت، أنا عم بمضي، لأنه ولا مرة الموج رح يوقف. أنا يلي بدي أتأقلم، أنا اللي بدي أتغير، أنا اللي بدي I'm gonna expand. ناس بيخافوا من كلمة بدي أتغير، طب ما تتغير، وما بدي أتغير وما تتغيري. بس اللي بدي لكم إياه على الأكيد أنه الشيء اللي لازم يصير هو to expand، فأنا بدي وسع الأفاق، بدي وسع قدرة جهاز العصبي اللي أنا عندي لحتى يقدر يفهم الأمور مش كخطر، وأنا عطول عم بحمي، عطول عم بحمي، ما عندي بقى طاقة، بس عم بحمي، عم بحمي من الناس اللي حوالي، من الظروف، من القصص، وثلاث أرباعهم وين؟ in my imagination. فتخيلوا بقى انه انا عم بقضي هيدا الوقت بهيدا المطرح، لا، فالشوي النيرفس سيستم تبعي انا اذا بمرنه انه يتحمل هالاحاسيس اللي عم بيطلعوا، طالما نغمال ضمن المنطق والمعقول هدول الاحاسيس اللي عم بيطلعوا جواتي، مش انه انا كبرت وعظمت مليار مرة اكتر، رح نشوف انه نحنا كمان مش كل الوقت بس من وقت للتاني، لما هالدنيا تقول انه والله هيدا ابتسم لك شوي لقلك كمان، بيكون إلي نفس أنا شوف هالابتسامة، بيكون إلي نفس هيك أمسك هالابتسامة بإيدي، لحتى لما الدنيا تهجم علي وأكل بوكس ورا بوكس أقدر أقول طب أنه لا، ما فيني أقول أنه الدنيا كلها سوا ضدي، في وقت معين كانت الأمور شوي ماشية أحسن لإلي، هيك ساعتها أنا ما بنهار، وهيك ساعتها بيكون عندي نفس وروح لحتى أنا ضاين للموسم الجديد. نحنا بليتل تشويسز دايما عنا فقرات كتير حلوين وكتير انترستينج، بعرف بالدي ام تبعتولي على الانستا على الفيسبوك بتكونوا ناطرينهم، كل حدا منكم عنده فيفورت سيجمنت، بس المهم اللي بدي قلكن ياه، اذا عن جد حابين انه مش تغيروا حياتكن، بس تكونوا من الناس اللي فيكن دوقوا شوي الفريجرنس تبع هالدنيا، شو ما كنتوا عم تعملوا، مفارسين ولا مش مفارسين، بالشغل ولا مش بالشغل، مع شريك حياة ولا سينجل، اوكي ان سيتويشنشيب ولا اتس كومبليكيتد، اي دونت كير، بس على القليله انتم كمان تكونوا هون جوا، لما تحطوا راسكم على المخده وبدكم تخفوا بيكون في ا سيرتن ليفل اوف انر بيس. انر بيس اتس اور بيرث رايت، يعني هي اول خطوه، اذا هيدي منا موجوده ما بقى في ولا شيء تاني. فلما انا اتعلم هالانر بيس وزيد شوي وزيد شوي، رح بلش شوف الامور البسيطه، الامور اللي حوالي بدوق طعمتها ونكهتها، ساعتها أنا بقدر حط حالي بمحلات وين فيني بعد أجذب لإلي أكبر وأكبر وأكتر، ما بدي أنا نزل الستاندار تبعي أبدا، بس where does it start really، وين بتبلش الأمور؟ أنا بقلكن ولا مرة حدا منكم يفكر الأمور بتبلش برا وهونيك، الأمور بتبلش جواتنا هون بكوريدورات العقل بين هالستة سنتيمتر اللي بين الدينة والدينة. كنت عم بقلكن إذا حابين تدوقوا شوي طعم سلام داخلي، شوي هيك نكهة وفريغرنس، تعملوا لي فالو على الإنستغرام كارلا أندرسكور كيشيشان أندرسكور وكيم، وعلى الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي أند تينيجر كوتش. رح تشوفوا إنه في فيديوهات عن جد they can take you to another level بحياتكن، ما بدها كتير. وأوقات لما نسمع الفيديوهات ونسمع حديث مثل هيدا ويطلع جواتنا إحساس إنه واو I really want this، أنا كمان عبالي يكون حدا هالقد مرتاح مع حاله، بس ما عم بقدر، في بلوك، في بلوك كتير كبير مسكني، مشنجني، عملي باراليزي، كأنه أنا خلص مني قادرة. هون ساعتها هيدا كأنه شي عم يندهلي إنه بدي نقزة هيك دفشة أقوى، أوكي دفشة صغيرة أكتر من أنه أنا أكون عم بتسمع على فيديو. ساعتها أنا بتلفين بستشير باخد موعدين ثلاثة بشقلي بحياتي. تعرفوا قدين الناس بيجوا لعندي بيكون عندهم غضب كتير كبير ما بيعرفوا ليه، سنين طويلة عم بيحاربوا لسيمتوم، أوكي شو عم بيصير من برا، بس ولا مرة راحوا على روت كوز، ولا مرة راحوا يعرفوا يكتشفوا شو في وراء هالغضب الكبير. ناس عم بيشلون القلق والتوتر مش قادرين يوصلوا للنتائج اللي هن بحاجة يوصلولون، ناس عم بينكدوا على حالهم عيشتهم وعلى الناس اللي بحياتهم. يعني أنا إذا بروح بسأل هدول الناس اللي عايشين معهم بيقولوا لي لا هيدا شخص ما بينطق أبدا كارلا. لما نعمل مثلا جلسة الإبنوز اللي أنا يعني كنت أول ما بلشت كتير معروفة فيها، وهي الشغلة بموت فيها أنا، ليه؟ لأنه الشخص بيكون إنه هيبنوتيك ترانس وبتحبه يكون في ساعة هيك عم تبروم بس تسمعوا كلمة إبنوز، ما في هيك شيء. Sorry to disappoint you. بالحكي منروح ل a very relaxed state ومن بعدها I regress the person، برد الشخص لورا أربع مرات للسبب الرئيسي ليه هو عنده هالبلوك، إن كان غضب، قلق، توتر، حزن، جرح، اللي بدكن ياه شو ما كان، منرجع للسبب الرئيسي للروت كوز. نحن بنبقى منشوف البرانشز الأغصان، ما بيهمني أسقس الأغصان، هيدا اللي على فكرة نحن كتير نعرف نعمله وشاطرين فيه، أسقس أسقس أسقس بيرجع بيطلعوا. بجلسة الإبنوز منروح للروت كوز تبع المشكلة، للجذور، للجذور، مننتهي منهم once and for all and we start something beautiful and something new. هيدا الشيء الحلو، هيدا اللي أنا عم بقولكم. فيلا فالو على الإنستغرام كارلا أندرسكور كيشيشان أندرسكور وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي and teenager coach. Let's go together to our first segment. Can I ask you a personal question؟ فيني أسألك سؤال شوي شخصي؟

A personal question. سيدي العزيز بيفرما ماسيتا كل شخص عم بيسمعني انتبهوا منيح رح نسأل سؤال شوي personal وهيدا السؤال مش ضروري نجاوب عليه على صوت عالي هيدا السؤال نحنا فينا نجاوب عليه على السكت بيناتنا سنس ما في حدا عم بيتسمع وبدي انتبه أنا وعم جاوب بركة أول جواب بيطلع معي ما يكون الجواب الصح يمكن لازم فكر شوي أعمق وبدي انتبه كمان لأنه بركة لما جاوب هيدا الجواب يغير لي نظرتي لكتير أمور بحياتي السؤال لهالأسبوع بيقول وين نحنا هالقد عم نقضي وقت عم نحمي شي وشو هو هيدا الشي يلي نحنا عم نحميه كل حدا منا خليه يفكر شو اللي أنا عم بحميه يا هل ترى هيدا هو السؤال لهالأسبوع شو يلي عم بتجرب تحميه سيد العزيز What are you trying to protect؟ رح قلكن ليه أوكي؟ خليني ساعدك شوي سيد العزيز بالغضب لأنه تعرفوا رحنا شاطرين بالغضب بالغضب أوقات منجرب نحمي كرامتنا بالغضب منكون عم نجرب نحمي كرامتنا My dignity بالperfectionism لما أقول أنا perfectionist أنا مشان هيك ما بعمل الشغلة أو بعملها صح على الآخر عم بحمي حالي ضد الشيم ضد العار لما أرضي الكل بكون أنا عم بحمي هالحاجة يلي عندي إياها للانتماء لما أنا بستعمل التحكم بالناس اللي حوالي شو اللي عم بحمي بتفكروا بكون عم بحمي هالإحساس اللي أنا كتير بحبه إنه يكون عندي certainty إنه يكون عندي يقين لما كون أنا عم بأجل تعرفوا للبروكراستينيشن لما أنا كون عم بأجل شو اللي أنا عم بحمي بتفتكروا هالخوف اللي أنا عندي إياه من الفشل وإذا أنا كمان عندي شوية أغوغانس وشوية شوفة حيل شو بتفتكروا أنه أنا عم بحمي؟ تقديري الحقيقة لذاتي لأنه أنا بكون شخص من جوا من جوا من جوا ما عم بقدر أنه يكون عندي هالقد تقدير لذاتي فأنا بدي أقلك ساعدتك سيدي العزيز فلأنه لما السؤال يكون جديد علينا أوقات صعب نجاوب ما منعرف منضيع شو اللي عم بحميه كارلا أنا معود بحمي عيلتي بحمي بيتي بحمي حبيبي بحمي صيتي بس إنه نحنا نكون هالقد عارفين إنه جهاز العصبي تبعنا وعقلنا هالقد شاطرين بإنه يحمو الجواب بيطلع مختلف بس يطلع الجواب معنا لستبت نرجع نقول هيك أنا بدي كمل كل حياتي أو في اشتغل لحتى غير هيدا الشي شوي جوابك سيدي العزيز منه لا صح ولا غلط بس هو على الأكيد شباك صغير طاقة هيدا الشباك بفرجي شو عم بيصير جوات عقلك فبيرفل ماماسيتا سيدي العزيز هيدا هو السؤال كان لهالأسبوع ومن وراه فتحنا شباك صغير على شو ممكن يكون عم بيصير جوات عقلنا

0: Little Choices من صوت كلبنان.
1: عم تتسمعوا لليتل تشويسز، خيارات صغيرة، معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان واكيم. عم نحكي اليوم عن هالويندو يلي نحنا فينا نفتحه لحتى نشوف شو عم بيصير جوات عقلنا، لأنه صدقوني يلي عم بيصير جوات عقلنا بكوريدورات عقلنا عم بيتحكم in all aspects of our life. فشوفوا معي، إذا في شي محل بحياتكم شي مش حابينه، نتائج مش لست بد، ما تعملوا حرب، أوكي؟ وما تزعلوا كل هالقدة، وروقوا على حالكم شوي وقولوا يا هل ترى أنا اللانسز اللي أنا عم بحطهم كل يوم لحتى أشوف القصص اللي حوالي، هالإنتربرتيشن اللي أنا بعملها صح ولا أوقات عم بيكون في إكزاجيريشن، عم بيكون في نيجاتيفيتي؟ شو القصص الصغيرة اللي أنا فيني أعملها عن جد لحتى هندس وزبط؟ هلأ وصلنا to our second segment اللي هو بعرف إنه كل المجوزين بيكونوا ناطرينه. Our second segment is the honeymoon is over، خلص شهر العسل.

خلص شهر العسل، شو بدنا نعمل لكل اللي عم يتجوزوا هلأ؟ حضروا حالكم، أوكي؟ حضروا حالكم لكل شيء، للجيزة، للتياب، للميك أب، للمصاريف، للسهرة، هدول كلهم بعقده، والله يهنيكم سلف، بس كمان سون بتكونوا مخططين لشهر العسل. هلأ أنا ما رح أفقسكم، ما تخافوا، شهر العسل ما رح يخلص معكم أنتوا بس، هو خلص مع كل العالم، بس ما تخافوا، this is not a problem at all، هيدا اللي نحنا منقوله كل مرة، بليتل تشويسز. شهر العسل بيخلص بس في شي تاني ببلش، ولا مرة حدا بيعلمنا، ولا مرة حدا هيك بياخد وقته لحتى يفسر لنا انه ايه خلص شهر العسل، بس دفنتلي في شي تاني بلش بنفس الوقت. شو هو الخيار؟ اني انا اقعد وقول هيدا شخص انا اخترته، وانا هيدا شخص سجلته باسمي بوقت كنت انا قادرة احط لانسز بيخلوني شوف القصص الحلوة فيه، وهلأ لأنه صار في كتير proximity، هلأ خلص صار لإلي وصرت لإله، حطيت كأنه غير لانسز وصرت عم شوف كل الأبا وكل الأغلاط. فإذن إذا أنا هيك عم بعمل بقدر أقول لحالي لأ، بدي أشتغل على حالي لحتى أتذكر ليه أنا نقيته لهيدا الشخص، لأنه لأ أكيد it was not an accident. فأنا بدي أقلكن عن كتير couples بشوفهم صار لي أكتر من 15 سنة، أوكي؟ صار لي أكتر من 15 سنة كتير بشوف هالحالة. بيجوا لعندي اتنين، حدا منهم بيكون عم يركض ورا التاني، بده هالقد قرب وبده هالقد حب وبده هالقد حنان وبده هالقد انتماء، وما بشوف غير التاني عم بيهرب من هيدا الشخص اللي لاحقه كل هالقد. شخص هالقد بده انتمسي، شخص هالقد عم بينبش على Are we still okay؟ شخص عم بيسأل هيدا السؤال، عم بينبش هيك على دلائل بشريك الحياة، نحنا منيح مع بعضنا؟ انت بعدك بتحبني؟ عم نبش على هيدا الدليل، اذا بتنبش علي، اذا بتحكيني، اذا بتسأل عني، اذا بنعمل سوختيات سوا، كيف عم بتكون؟ فأنا في رادار ماشي عم يعمل سكان لكل هيدا الشيء. Are we still okay together my darling؟ والشخص التاني رادار تاني كليا عم بيقول Oh my god can I still breathe؟ فيني ضلني أنا عم بتنفس؟ بعدني أنا موجود كشخص كبني آدم ولا أنا عم بدوب بقلب هيدي العلاقة؟ شوفوا أنا ما بدي قلكن Anxious attachment style، avoidant أو dismissive avoidant، حتى شو بدنا بالليبلز؟ شو بدي أنا بالليبلز؟ أنتوا بس حدا منكن هيك يقول Are you talking about me؟ هلأ بس خلي اسمعكم، أنا كتار من زبوناتي بيبعتولي واتساب كنت عم تحكي عني كارلا، ما هيك؟ لا ما عم بحكي عن ولا حدا منكم، بس أنا I know this is out there. كتير أوقات هيدا هو الشيء اللي موجود وكتير بيحزننا، لأنه شخص عن جد بيكون هالقد مرعوب، والشخص عن جد هالقد بيكون عتلين هم وخايف أنه أنا طب معقولة أنا هيك بدي ضلني؟ طب خلص أنا مني معلقة فيك مرضياً، فأنا حدا عندي maturity وأنا حدا مني نيدي وأنا حدا I'm gonna take my distance. خلص رح فرجي أنه أنا مني مرضياً عم بركض ورا. بتفكر هي مثلاً تنعتبر أنه هي اللي عندها the anxious attachment style، بتفكر أنه إذا بتعمل هيك يلا أنا عطيته مجال أنه هو يتنفس. شو هي بتفكر؟ أنه هيدا الحل، خلص أنا تركته على راحته، بعدت أنه هو صار عنده مجال أنه هو يقرب. أوقات بتزبط، بس تعرفوا شو؟ أوقات كتير إذا الشخص هالقد avoidant، إذا الشخص هالقد بيختنق وعنده boundaries، قد ما أنت تبعده قد ما هو بيضل محله. ليه؟ لأنه بالنسبة لإله هو منه شايف أنه أنتوا عم بتبعدوا عن بعض، هو بالنسبة لإله you are okay، هالقد بيكفيه، لأنه أهم شيء لإله ما يدوب بقلب هيدي العلاقة، أهم شيء يضل حاسس أنه please please please أنا بعدني بقدر أتنفس، I'm a separate human being. هون لما نحنا نفوت بهيدا العذاب بهيدا الوجع، في حديثين عم بيصيروا ولا مرة نحنا منعرف نفكر بهيدا الموضوع. في حديث عم بيصير بالتم، وفي حديث عم بيصير بالقلب. في حديث عم بيصير بالتم انه ليه بتتركني وانت ما بتحبني وانت ما بقى بدك ياني، ليه تجوزني، اوكي؟ وهو بيكون عم بيقول عم تتحكمي فيي، خلص بليز بليز بليز انا ما عم بتحمل قدي انت نيدي قدي بتنقي. في حديث تاني عم بيصير بالقلب، حديث تاني بالقلب عم بيقول شي تاني كليا، رح تضلك انت عم بتنقيني؟ هيدا هو السؤال الاساسي، 1 مليون دولار كويستشن، رح تضلك انت عم بتنقيني؟ وهو في سؤال كمان جواته عم بيصير بالقلب، انا بقدر ضلني ترو تو هو اي ام؟ بقدر ضلني مين انا من دون ما انا دوب بقلب هيدي العلاقه؟ لاي كونفرسيشن نحن عاده بنتسمع
أنا بقلكن دايماً، حتى لما ما كون أنا عم بشتغل مع الكابل أو مع العيال أو التينيجر أو مع الشخص، أنا حتى لما كون عم بعمل leadership workshops لشركات كتير كبيرة ومهمة، إن كان بالكويت أو بدبي أو بلبنان، it's the same thing. دايماً لما كون عم بشتغل مع leaders، هيدا هو الحكي، دايماً في حديثين عم بيصيروا أنا بدي انتبه لهم للتنين، مش للحديث اللي عم بيصير بتم الحديث السطحي. لا لا، أحلى النتائج نحن بناخدها لما نتعلم يكون عندنا هالشطارة، أنه أنا دايما بتسمع للحديث اللي عم بيصير تحت الرادار. فأنا اللي بدي أقوله هون لهيدا الكابل اللي هو هالقد موجوع، ولا مرة في هالمطرح وين رح نوصل، وين we are 100% satisfied. بس تعرفوا بالحياة دايما في كومبرومي، وين أنا اليوم بقبل أنه كارلا أهون لإلي صار هلأ لما فهمت أنه ما عم يهرب مني، هو هيك this has nothing to do about me، ما له علاقة قدي أنا قيمتي كبيرة وقدي أنا بستاهل انحب ويغمرني ويقضي وقت معي ويكون ملزق فيه مثل ما أنا بحب وبريد. هيدا منه question mark علي وعلى قيمتي، نص المصيبة بتهون، عرفتوا كيف؟ ومطرح تاني وين أنا بقدر أقول لحالي طيب أوكي، أنا كيف فيني أعمل يكون عندي حديث صريح واضح مباشر عن حاجاتي أنا، أني أنا انتمي لإلك، ونحن يكون عندنا هالحب والغرام والانتماء من دون ما أنت تحس أنه أنا هالقدي عم كون overwhelming لإلك. هيدا البالانس اللي نحن مننبش عليه، ولا مرة فينا نوصل له هيك كيف ما كان، نعمل argument شريعة، نجرب نزعل ونصرخ ونعيد ونروح للإكستريم. It will never happen that way. الطريقة الوحيدة هي أنه أنا جرب أفهمه للشخص اللي مقابيله، وجرب شوف أعمل بالانس بين حاجاتي وحاجاته. ولا مرة رح نوصل لولا نتيجة إذا أنا عم بحمل إيجو تبعي وهو عم بيحمل إيجو تبعه. الكوبلز اللي بيداينوا مع بعضهم، تعرفوا مين هن؟ هن اللي بيقبلوا يكونوا vulnerable مع بعضهم، بيقدروا يمسكوا جرحهم هيك، ما خيوفهم هيك بإيدهم، ويروحوا عند الشخص التاني يفرجوه هالووند، هالجرح اللي موجود. أكيد أنا ما بحكي إذا كنتوا عايشين مع حدا نرجسي بامتياز عنده narcissistic personality disorder never never ever do this، شو بعمل حكوني أنا بساعدكم أوكي؟ بس no، مش لما أنا أكون مع شخص نرجسي، بس لما أكون مع أي شخص تاني أنا بقدر أمسك وجعي وروح لعند الشخص التاني أقول ليكي أنت عم تخنقيني، أنا ما عم بتحمل، عم حس إنك عم تتحكمي فيي، خلص انهيتيني، صرنا أنا وياك واحد. فيني أحكي هيك أنا بطريقة ناعمة بطريقة حلوة، وفيني أقول أنا لحبيبي أنه نحن تجوزنا، أنا كتير مجروحة، عم بحس أنه ما بتنقيني هيك، أنت عن جد ما بتنقيني. وهون الحديث الحقيقة يلي عرفته الحديثين هو هذا الحديث اللي من القلب للقلب، هيدا هو الحديث اللي أنا بدي أتسمع له أكتر وأكتر وأكتر.

0: Little Choices من صوت كل لبنان.
1: Little Choices معكم الميكرو كارلا كيشان وكيم. عم نكمل لليوم, غطينا أول segment. Can I ask you a personal question؟ شو اللي عم تحمي أنت سيدي العزيز بيوفا ماماسيتا؟ بعدين بتاني segment كنا عم نحكي عن The honeymoon is over. Please دايما حديث واضح صريح مباشر. I'm vulnerable with my lover. عن جد vulnerable, بقدر أحكي عن الضعف اللي عندي مع هيدا الشخص اللي سجلته باسمي. أجمل شيء لما نحترم مش بس بعضنا والإيجو تبعنا, نحترم الووند والجرح اللي عند الشخص التاني اللي نحنا منحبه. segment number 3 لهلأ, I love this one, عن جد كتير بحب هالسegment, ما في كذب بقى. stop lying to yourself, حيش تكذوب على حالك.

بحاجة تكذب على حالك لليوم. بدي أقلكم كتير من ماي كلاينتس بيجوا بيقولوا لي كارلا أنا كتير ضايعة كارلا I'm so confused، ما بعرف شو بدي أعمل. كارلا بتعرفوا شو، من بعد ما هيك نقعد نحكي مع بعضنا بقلب السيشن كتير بسرعة بلاحظ إنه لا أنت منك ضايعة، ما أتفنسي على حالك لما تقولي ضايعة و I'm confused you are making it so big. بتعرفوا شو اللي بيكون صاير؟ بيكون في conflict بالنيتس تبع الشخص اللي قدامي. يعني أنا اليوم عندي خيارات بدي أعملهم، يمكن بمطرح بعرف كتير منيح شو الخيار اللي لازم أنا أعمله، بس في صراع جواتي. ليه؟ في حاجات عندي ياهن هن اللي عم بيتصارعوا مع بعضهم، ما عم بيخلوني أرسي على بر، لأنه عم بقدر شوف كل الأوبشنز. اليوم أنا بختار هيدا الشيء، بعرف أنه في حاجة معينة أنا بدي شبعها، بس بنفس الوقت إذا ما بختار هيدا الشيء التاني اللي كمان كان فيني اختاره، في حاجة تانية أنا عم بخسرها. إذا بدي أعطيكم إكزامبل كتير سهل، بتكوني بمطرح من المحلات عبالك عن جد بقى تكوني وقت أطول مع أولادك، عم تتفرجي حواليك، في كتير أمات مع أولادهم عمر معين، عبالك تشوفيهم عم بيكبروا، you have a feeling of loss، عبالك تكوني معهم. بغير مطرح كمان حابة شغلك ومنك حابة تتركي، القرار بده يكون أوضح وأسهل لما أنت تسألي حالك. لما أنا أكون بدي ضلني معهم وحابة عن جد أترك الشغل، أي حاجة أنا عبالي لبي، أي حاجة واعية جواتي أكيد love and belonging، الانتماء لعائلتي. ولما أنا أكون عم فضل شغلي بمحل وما عم بقدر أخذ القرار، it's significance, it's security and certainty، لأنه بتحبي أنه أنت يكون عندك مدخول لقليك. بمطرح أنت بدك تقولي لأ، بس منك عم تقدري تقولي لأ، عم تسكتي. شو اللي أنت الحاجة اللي بدك إياها لما تقولي لأ؟ it's significance، أنت بتعرفي أنه أنت عندك صوت، عندك القوة، عندك الباور. بس لما تكوني ما بدك تعملي هيدا الشيء وعم تترددي، الحاجة هي للانتماء. لما أنت تكوني مع شريك الحياة عبالك تفسري له، لأنه أنتو بأرجمنت، فيك تسكتي، فيك تعملي خيار. كل مرة أنا فيني أسكت كارلا، ما عم بقدر أختار، ضايعة بسكت ولا بحكي. لما أنت بدك تحكي، اللي عم تختاري هي الحاجة للجستس، أنه أنا في شيء عدل بحياتي، أنا عم بعيش حياة عادلة مع شريك حياتي، شفتي؟ وأنا لما أسكت كمان فيها وين؟ لأنه في الحاجة لأنه أنا أكون عم بحافظ على السلام in my couple. لما أنا my needs يكونوا they are colliding this way، أنا ساعتها بقول أنه أنا ما عم بقدر أرسي على بر، أنا ما عم بقدر أخد قرار. هون أجمل شيء بقدر أعمله هو أنه next time لما حس حالي أني أنا ضايعة، أسأل حالي سؤال، في قسمين جواتي عم بيتصارعوا، بس عشو؟ شو الأوبشنز؟ شو الخيارين؟ ما عندي ضياع، دغري بفوت لجواتي بشوف شو هن الحاجات يلي واعيين جواتي هن يلي عم بيعملوا مشكل وحرب مع بعضهم، ما عم بيخلوني أنا أرسي على بر. أي حاجة هي اللي بدها تربح هي لما أنا أقول لحالي أنه بكرة على 80 لما أرجع أطلع لورا وأقول لحالي دايما بالحياة في شي مهم وفي شي أهم، بس في شي ما بيتعود، في شي لازم أعمله بهيدي اللحظة. إذا أنا ما عملت هيدا الشيء وما عشته بهيدي اللحظة، ما في ولا شيء بيخليني أرجع أنا لورا. هيك بصير القرار اللي بدي أخده له علاقة مش بمزاجي، له علاقة بالفاليوز يلي أنا عندي جواتهم. فبربوط قراراتي للفاليوز تبعولي، بحط التغمومات على النيدز اللي أنا عندي ياهن، وهيك هيدي الكلمة ما بقى رح نرجع نسمعها بحياتنا. هيدي كلمة I'm confused it will never ever happen again.

0: Little Choices من صوت كل لبنان.
1: Segment number 4, Beautiful People, يلي هو The Mental Gym. هيدا المطرح وين نحنا مش بحاجة فيه لا لا يوغا مات ولا لا running shoes. هيدا المطرح وين نحنا ما منعلي فيه أثقال, نحنا منعلي فيه بس أفكارنا. So, Mental Gym.

منتل جيم اسمه لهيدا الأسبوع The X-Ray. I love this one. إله علاقة بالسيجمنت اللي كنا عم نحكي عنه. The mental gym for this week is X-Ray. أنتوا بتعرفوا دايما أول شيء منبلش بالوارم-أب. بالوارم-أب بدي أقول لحالي أنا في قرار صعب لازم أخده بس أنا ما عم بقدر أخده. ما بقى بدي أسأل سؤال شو القرار يلي أنا لازم أخده. بدي أسأل سؤال تاني. بدي أقول شو يلي عم بيخليني قول إيه لا هيدا القرار يلي عم بقله إيه وعم فكر إنه هو صح، وشو يلي عم بيخليني قول لا لهيدا القرار هو ذاته. And this was only the warm-up. بالأكزرسايز لهيدا الأسبوع بدي أسأل حالي هيدا السؤال، شو الحاجة يلي كل سبب عم بيحمي؟ الإيه عم بيحمي شي، أوكي؟ لما أنا أقول إيه شو الحاجة يلي أنا عم بحميها، ولما أقول لا هيدا لا شو الحاجة يلي عم بيحميها؟ شفتوا كيف؟ هيدا هو الأكزرسايز. الإيه تبعولي للقرار اللي أنا بدي أخده، شو الحاجة يلي عم بيحميها، واللأ تبعولي كمان نفس الشيء، باللأ تبعولي شو الحاجة يلي أنا عم بحميها. وهون أنا بجي بسمي، يا هل ترى الحاجة للأمان والاستقرار، الحاجة للمرح أو للتنوع، الحاجة للسيجنيفيكنس إنه أنا كون شخص عنده كلمة عنده باور، أنا سبيشل أند يونيك، الحاجة إنه أنا حس حالي إنه مهمة بمطرح من المحلات، الحاجة إنه يكون عندي حب، الحاجة إنه يكون عندي انتماء، الحاجة للتطور، الحاجة للبروغرس، الحاجة للكونتريبيوشن. شو هي هيدي الحاجة يلي ما عم بعرف أنا وما عم بفهم عم بقول إيه وعم بقول لا؟ هيدا كان الأكزرسايز. بالستريتشينج القرار بيصير أسهل لما وقف حارب وجادل وصارع جوات حالي عن القرار والخيار، وبلش أفهم الحاجة يلي عم تتهدد من ورا هالقرار، وشوف كيف بدي أعمل كرمال أفهم أكتر هالحاجة وشو بدها مني. شوفوا هالستريتشينج عن جد أجمل شي عوج الأرض. بالستريتشينج أنا عم بلش أقول لحالي الشي الصح، أنا ما بقى بدي حارب، ما بقى بدي صارع، ولا بدي فوت بالقلق والتوتر، ولا حس حالي helpless and hopeless. أنا اليوم بدي أفهم كتير بوضوح شو الصراع يلي عم بيصير جواتي من ورا هدول الحاجات اللي أنا عندي إياهن. بالتكي اللي أنا بفهم فيها هال internal forces يلي عم بيتحكموا فيه، أنا عن جد هون بقدر أقول

لما نحن ما نكون مرتاحين، لما نحس انه في شيء جواتنا ملبك، نتائجنا مش مثل ما بدنا. بمطرح من المطارح انا بعرف انه في شيء غلط، عم بشعر بهيدا الشيء، اوتوماتيكلي لازم فكر هيك، في قوى داخليه عم تشتغل فيي وانا ابدا ما عم بعرف وما عم بفهم كيف بقرا هيدا الشيء. بتعرفوا كيف شخص بيكون illiterate، ما بيعرف يقرا، ما بيعرف يكتب، بيضيع مثل حدا اعمى هيك بختاتون مو عم بيمشي، عرفتوا؟ تخيلوا قد ايه صعبه. اوقات بتزبط، اوقات بتزبط معه يوصل محل ما بده، بس بالشانس انا ما بدي هيك، انا بدي انه يكون عندي وضوح. صدقوني اذا بقول لكم من على بكره لعشيه، نهار اللي ما عندي حدا بيكون عندي 9 اشخاص بالكابينه عندي، اللي بلاحظه واللي بشوفه باترن. لما نحنا ما نعرف اللعبة اللي بيلعب علينا عقلنا شو معناتها، يعني الأسلوب اللي عنده يا عقلنا لحتى لما يشوف الأمور بحياتنا يعطي معنى لهالأمور، هيدا هو بده يخلق وجع كتير كبير جواتي. لأنه شخصين، كل شخص منهم بيواجه نفس المسألة، منلاقي شخص راح للغضب، شخص راح للقلق والتوتر أو أي شيء تاني، وشخص تاني ضيق شوي، اتلبك شوي، رجع على السنتر تبعوله. شو السبب؟ أنا عم بقولكم السبب هو internal forces. فإمتى أنا بدي أدعي حالي قول أي إذا هلأ هالقد هينة وبسيطة، هي هينة وبسيطة، بس بده يكون شخص عن جد حابب وبده لحتى يعمل investment. لأنه ما نحنا العقل تبعولنا من وين وصل لهون؟ كيف تعلم يعطي هالmeaning؟ بتقولوا لي كارلا طب ليه؟ ليه ما عم بفهم؟ ليه انا بدي يكون عقلي بيعطي هالقد معاني غلط وبشعة، بفوت بالشك وبفوت بالقلق والتوتر، بفوت بالداوت والغضب، بفكر انه كل شيء ضدي، وانا عم بغطس حالي باني انا احمي مشاعري، احمي الديجنيتي تبعولي، كرامتي، بحس حالي على طول اني انا بخطر، كانه شخص عم بيوطيني، كانه شخص عم بيسرق مني شيء، كانه اللي موجود لغير ناس مش موجود لإلي. ليه انا كارلا هيك؟ ليه انا عطول في شيء كانه عم بحميه؟ ما انا هدول كلهم تعلمتهم، ما اجوا هيك شتوا علي، تعلمتهم من وراء امور انا مرقت فيهم بحياتي بعمر معين، اعطيت اوتوماتيك مينينج من دون ما اعرف، من دون ما افهم. يو نو وات، اتس توتالي اوكي، مهمه، اتس فاين، هي قصتنا، ذيس از ذا ميزري اوف هيومن بينج. الله لما خلقنا وحطنا هون يا جماعه شو عمل؟ عمل شغله كتير حلوه. يمكن في ناس هلا يقولوا يا ريت ما عملها كارلا، يا ريت ما عمل هيك. شو هالشغله اللي عملها؟ عطانا ذا تشويس. التشويس ما عمل مثل الشجره بتشوفها ما عندها تشويس. هاي شجره هي معموله لتكون سنديانه. شفت لك شي مره شجره كانت هي معموله لتكون سنديانه وصارت شجره سنوبر؟ نو واي. شفتوا شي مره شجره سنوبر ما وصلت للفول بوتنشل تبعها؟ لا. بس نحن كبشر الله ترك فينا التشويس انه انا يا اتطور وانا اتقدم وانا اتحسن وعن جد كون مين انا رب العالمين كان بده ياني كون، ترك هيدا الخيار لالنا. شو صار؟ لانه ترك الخيار لالنا، في ناس بيعرفوا يمشوا على هيدا الباث، وفي ناس لا، بيغرقوا محل ما هن. ليه؟ لانه هن وعم بيكبروا في ناس حواليهم ما بيهمني مين، يمكن يكون الأهل، يمكن يكون الأستاذ، يمكن يكون المدير، يمكن الجيران، يمكن الأصحاب، يمكن الكازنز، يمكن يكونوا القرايبين. It doesn't matter. We are not blaming. ما عم ننبش حدا نعلق عليه مشاكلنا. بس الأكيد اللي مهم هو أنه صدقنا. نحن وعم نكبر صار معنا أمور، صار معنا قصص. هي شو المعنى اللي بدي أعطيه؟ لأن أنا بعرف غير المعنى للأمور. الشيء الوحيد اللي بعرف أعمله هو أقوس على حالي. فبيجي بعطي معنى انه انا ناقصة وفي شي غلط، وانا مني مثل غيري، انا مني تمينة كفاية، انا مني حلوة كفاية، ذكية كفاية، انترستينج كفاية، انا مني خارج حدا اصلا ينقيني. هودول المعاني اللي بنجي بنعملون ببلشوا يصيروا البرمجة تبعيتنا، وصاروا البرمجة تبعيتنا راحت علينا. لانه بوقت من الاوقات كنا ضحية، ايه كنا هيلبلس، كنا هوبلس، كنت عاجزة، كنت يأسانة، كنت ولد صغير لا عندي صوت ولا عندي قوة، ما بقدر غير الشي اللي أنا عم بعيشه. فهالوجع اللي فات لجواتي وتحكم فيه، شو صار؟ مرق الموسم ومرقوا مواسم ومواسم سيد العزيز بيرفع ماماسيتا وكل شخص عم يسمعني، مرقوا مواسم، خلص مرقوا مواسم. وين

0: أنا بطلت هالبنوت الصغيرة يلي ما عندها صوت ما عندها قوة. بس أنا نسيت، أنا بجسمي كبرت وأنت بجسمك كبرت سيدي العزيز، بس من جوا من جوا من جوا هيدي البرمجة بعدها بنفس الموسم. فأنت شو بتقوم تعمل؟ هلأ أي شخص بده يذكرك بهيدا الجرح اللي قاعد جواتك، أي شخص بحركش بهيدا المطرح اللي أكتر شي بيوجعك، أنت رح تخوت وتجن، وهيدا الشي اللي أنت رح تحميه. مش بسيجمنت نمبر 1 سألتكن السؤال شو يلي أنت عم تحميه لحديد هلأ؟ هيدا هو اللي أنت عم تحميه، هيدا ما بده كتير تفكير. فأنا بدي أرجع أسألك بالختام، شو اللي عم تحميه سيدي العزيز؟ وأنا بدي أسألك عن جد هلأ بعد لازم تحميه ولا خلص أنت هيدا الموسم راح، ولا صرت أنت شخص تاني؟ شو بدك تنطر أنت الناس يجوا يحسسوك أنك كافي؟ تنطر الناس يعطوك البريز والزقفة؟ هو حلوين، مين ما بده، كلنا بدنا appreciation وتقدير، بس شو بدك أنت بهالشي هيدا؟ شو بدك بالناس اللي حواليك؟ بركي عندهم مصلحة معك. تعا نتفق أنا وياك نحنا نعطي هالكلام الحلو لحالنا، تعا نتفق أنا وياك أنه أنت بتشوف قيمتك وأنا بشوف قيمتي، أنت بتشوف قيمة الولد الصغير اللي جواتك كل يوم بتحكيه، كل يوم بتقله أمور حلوة، I believe in you، I trust you، بأمين فيك، بوثق فيك، بصدق إنك بتستاهل الأحسن. شو بدي بالعالم؟ نحن فينا نتحكم بالعالم؟ هلأ أنا وماشي يمكن حدا يسبلي لأنه أنا ما عم بسوق منيح، صراحة أنا بسوق كتير منيح، بس اعتبره حدا غلط معي. أوكي؟ هاي أهم شيء عندي، أوه حدا يغلط، بسوق من أنا وعمري 15 سنة. بس اللي بدي قلكني، طب أنا فينا أتحكم بالعالم؟ لا، شو بدي أقعد فسر للعالم أنا شو أنا مين؟ ما بيهم الولد الصغير اللي جوه، البنت الصغيرة اللي جواتي، ما بيهم إلا شيء واحد بس، صوت واحد بس، صوتي أنا. إيه بس نحنا ما حدا بيعلمنا هيدا الشيء، أنا عم بعلمك سيدي العزيز. قدي حلو إنه أتعرض لهيك حديث أنا، قدي حلو يكون عندي شخص يقدر يعلمني شيء أنا ما بعرفه أصلا، لحتى أنا أقول آه والله، طب أنا كمان ميتو خلاص. قدي بعد عندي حياة هودول الأيام اللي أنا رح يكونوا موجودين لإلي، خلاص أنا ما بقى رح أسمح لحدا يطلعني من السنتر تبعولي. لا لا، ولا أنا حدا بيرفكت وحدا توب وحدا كتير قوي، بس إنه شو ما كنت ومين ما كنت، أنا I love who I am، I love the little baby that is in me. طب أنا كمان لما أكون أنا هيك لوحدي بختلي بالليل لما بدي فوت نام، بدي أقول للولد الصغير اللي جواتي إنه sorry عن جد، إنه عن جد pardon، إنه كل حياتي بمحلات شوهت لك صورتك، وأنا بدي أقول كل حياتي يمكن بمحلات شوهت لك صورتك. لما أنا غضبت وصرخت وعيطت وعملت ردات فعل شرسة، عن جد خليت العالم يفكروا أنه أنت هيك وأنت بتعقدة، أنت شو هالقلب الحلو شو هالقلب الطيب، سوري لأنه شوهت لك صورتك. ويمكن أنت تقول غير شيء، وكل شخص مثلا ضل يعمل people pleasing ويخلي شو غير ناس بدهن أهم، وما يعرف يقول لا وما يعرف يحط حدود، وهالحرب اللي كان لازم تصير مع الناس يلي حواليه خلى الحرب تصير جوا مع الولد الصغير، لأنه أنا ما بعرف أقول لا، فخلص أنا بطم حالي من جوا، بموت من جوا، بس مهم ما زعل حدا. كمان بدي أقول سوري لهالبيبي يلي جواتي، سوري لأنه خليت حاجات غير عالم يكونوا أهم من حاجاتنا. لما كون هيك، لما عن جد تكون هيك، بزهر الربيع تبعولي، اي بلوم، الوردة بتتفتح، شو بصير؟ كل الناس اللي حوالي رح يكونوا happy to be around me. So this is not selfishness، ما عم كون أنانية هيك بهالطريقة، هالوردة بتتفتح بتعطي الفريغرنس لكل العالم اللي حواليها. يلا بقلكن أنا، يلا بلش وبرلي هلا سافيو. فإذا خلي صوتي يروح معكم، يتخلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يوعي جواتكم، يجدد جواتكم، كل طاقاتكم، كل مهاراتكم، وخلي كمان صوتي يكسر كل الحواجز اللي عملينا يلي بتقول انه ما نكون قادرين نكمله. الى اللقاء بحلقه جديده من Little Choices، نهار الجمعه الجايين، الله راد.
1: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، ويسكي هايج 700 ملي $6.70، فودكا سميرنوف 700 ملي $5.90.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: تفجير شقيف يسبق جولة مفاوضات روما وعشية عيده تأكيد أمريكي على دور الجيش في تنفيذ اتفاق الإطار.
2: راديو راما من صوت كل لبنان مع رومي واكد جمعة، فادي أبي تامر وسافيو بوصعب.

0: العناوين.
1: الوضع مبدئيا بزوطة غربية كتير منيح،
2: احنا كبلدية كمان عم نشتغل على رفع الانقاض، واليوم اكيد كان في زيارة لقائد الجيش وقال نحن جاهزين كقيادة الجيش، شوفينا شو مطلوب مننا ندعم.
3: تكهنات بشأن الجلسة المقبلة في روما يعني بدأت قبل أيام وكانت سلبية في المطلق، يعني من لم يعطي شيء طوال الأيام في ثلاث الاجتماع الماضي في روما لن يعطي شيء بعد ذلك.
4: بالمحروقات المخزون طبعا تتأسبية تاريخيا نزل اليوم حوالي أقل من أسبوعين بكل صراحة، الأدوية لازلنا بين 3-4 أشهر ما في أي نقص بأي دواء، وآخر واحدة الخبز والقمح.
5: السفير كرم إلى روما قريبا ومسار المفاوضات بين هيكل وعيسى، بري عن تفجير الشقيف ما حصل مدان ويجب عدم السكوت عنه، والجيش الإسرائيلي لا أضرار في القلعة وماضون في اتفاق وقف النار. في عيد الجيش عون يستذكر شهداء المؤسسة العسكرية، ذكراهم أمانة في أعناقنا. على وقع التوتر الأمريكي الإيراني، اتفاق غزة التاريخي يدخل حيز التنفيذ، وإسبانيا في مواجهة أزمة المهاجرين غير الشرعيين.
0: وفي راديو راما أيضا، خاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم والأحوال الجوية.

0: مشوي مش مقلي، القزي صحة ولذة.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: طابت أوقاتكم. بينما تنكب المساعي السياسية على تحقيق أهداف جديدة في الجولة التفاوضية المزمع عقدها في روما الأسبوع المقبل، رفعت إسرائيل أمس منسوب التوتر جنوباً عبر تفجير منشآت تحت الأرض في منطقة لشقيف بالتزامن مع تأكيدها البقاء في المنطقة الأمنية، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل التفاهمات القائمة. وعشية توجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير سيمون كرم إلى العاصمة الإيطالية، حضر ملف التفاوض بين قائد الجيش والسفير الأمريكي الذي جدد التأكيد على دور المؤسسة العسكرية ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار. إقليمياً، توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق مبدئي حول غزة برعاية مجلس السلام، دخل حيز التنفيذ اليوم فيما العين على خطوة الرئيس الأمريكي المقبلة في مواجهة طهران بعد طلب البنتاغون رفع تمويل الحرب. أما إسبانيا فتواجه أزمة المهاجرين المغاربة الذين بلغ عددهم 49,000 وسط تهديد أوروبي بسحبها من منطقة شنغن.
1: من المنتظر أن يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم إلى العاصمة الإيطالية روما في خلال اليومين المقبلين لترأس وفد لبنان في جولة جديدة من المفاوضات مع إسرائيل. الوفد اللبناني سيحمل في صدارة أولوياته مطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن عودة الأهالي إلى مناطقهم ويمهد لإطلاق ورشة إعادة الأعمار في المناطق المدمرة والمتضررة.
0: إجرائيا، عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا مركزيا خصص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية، وشدد سلام على أهمية تكثيف التنسيق بين جميع المعنيين لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي وتفاديا لأي معوقات ميدانية، وجه بعقد اجتماعات متابعة مفتوحة في السرايا الحكومية لمواكبة سير الأعمال أولا بأول.
1: واليوم بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في خلال استقباله السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أهمية دور الجيش ضمن الألية التنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما، وأكد السفير عيسى أهمية جهود الجيش المتواصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان.
0: وإلى بلدة زوطر الغربية توجه قائد الجيش ظهر اليوم، حيث جال متفقدا الوحدات العسكرية وأوضاع وحاجات الأهالي. رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين أثنى على هذه الزيارة، وفي حديث لإذاعتنا شرح واقع الحال في البلدة. ماذا أيضا في الأوضاع جنوبا في هذا التقرير للزميل حسين معنا؟
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني بالقصف المدفعي الذي لا يزال مستمرا وبشكل متقطع، وقد استهدف بلدات دير سريان وحداثة وحي الصوان في بني حيان وطلوسة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، طالت أيضا وادي سلوكي. كما أضرم العدو الإسرائيلي النيران في منازل وأراضي وممتلكات الأهالي في ميس الجبل ومحيبيب وعيطرون وحداثة، التي سجل فيها أيضا تحرك لآليات العدو داخل البلدة وصولا إلى حي البركة. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في محيط كفر تبنيت ورب 30 وحداثة، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وبيوت السياد وقنابل حارقة فوق مرتفع علي الطاهر. كما يسجل منذ ساعات الصباح تحليق للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية. وكان العدو الإسرائيلي قد نفذ بعيد منتصف الليل الفائت سلسلة تفجيرات ضخمة هزت الجنوب واستهدفت منطقة يحمر شكيف أرنون، كما استهدفت كفر تبنيت وحداثة، وترددت أصداؤها على مساحة كل الجنوب ومناطق أخرى في جبل لبنان. من جهة ثانية وفي زيارة مفاجئة قام بها قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى بلدة زوتر الغربية، حيث جالع داخل البلدة برفقة عدد من الضباط ورئيس بلدية زوتر الغربية عبد عز الدين، الذي تحدث لإذاعتنا عن هذه الزيارة وعن أوضاع زوتر بعد 10 أيام على عودة الأهالي إليه، وقال:
3: الوضع على مبدئيا بزوتر الغربية كتير منيح الحمد لله، يعني الناس رايحة جاية عم تشتغل بأرزاقها، عم تعمل إعادة ترميم لبيوتها لخرج إنه يترمم لحتى تسكن الناس ببيوتها. نحن كبلدية كمان عم نشتغل على رفع الأنقاض من طرقات البنى التحتية لحتى الناس كمان تقدر تتحرك أكثر مثل ما لازم، لأنه مثل ما بتعرف زوطة الغربية بلد كتير منكوبة ما فيها شيء نهائيا، في ناس وعيال عم تبقى موجودة بزوطة الغربية، وقديش فينا عم نعمل لهم نأمن لهم متطلباتهم. بس بنا شوية وقت، واليوم أكيد كان في زيارة لقائد الجيش الله يقويه ويعطي العافية، بسطنا فيها كتير، وكانت الزيارة جدا مهمة لزوطة الغربية وعطتنا كتير معنوية لأهل البلد. وكمان تحدثنا نحن وياه وحكينا، وقال نحن جاهزين كقيادة الجيش شوفينا شو مطلوب مننا ندعم لزوطة الغربية، نحن جاهزين وحاضرين.
2: من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
1: ونتيجة تفجيرات أمس، أعلن المركز الوطني للجيوفيزياء أن التفجير الإسرائيلي في منطقة لشقيف أحدث موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 على مقياس ريختر.
0: الجيش الإسرائيلي قال عبر أكس إن تفجيرات أمس مخططة وبدقة، وهدفت إلى تدمير شبكة أنفاق تحت الأرض تابعة لحزب الله، مشيرا إلى أن المشاهد التي تم تصويرها صباح اليوم تظهر أن قلعة الشقيف لم تتعرض لأي ضرر. وأكد الجيش الإسرائيلي مواصلة التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشددا على أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يستهدف قواته. أعلنت وزارة الثقافة أن قلعة شقيف لم تتعرض للتدمير نتيجة التفجيرات التي نفذها العدو الإسرائيلي في المنطقة المقابلة للقلعة، وأوضحت أن الارتجاجات قد تكون تسببت بأضرار في محيط القلعة، إلا أن حجمها لا يمكن تحديده إلا من خلال معاينة ميدانية مباشرة، وأشارت إلى أن المكان يقع تحت الاحتلال، ما يتعذر معه على الفرق الفنية المختصة التواجد هناك وإجراء الكشف اللازم.
1: وتعليقا على تفجيرات محيط قلعة لشقيف، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن الارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر. ما حصل مدان ولا يجب السكوت والصمت عنه والاستسلام لوقائعه.
4: خاص راديو راما. ضيف راديو راما لهذه الليلة الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرام، أهلا بك. ما المتوقع من الجولة المقبلة من المفاوضات في روما في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير وأسرار إسرائيل على البقاء في المنطقة الأمنية؟
5: يعني بالتأكيد التكهنات بشأن الجلسة المقبلة في روما يعني بدأت قبل أيام وكانت سلبية بالمطلق، إنه يعني من لم يعطي شيء طوال الأيام التي تلت اجتماع الماضي في روما لن يعطي شيء بعد ذلك. حتى قيادة الجيش نفسها أصدرت بيانا كما نعلم بأنه إسرائيل لم تلتزم بشكل كما هو مطلوب بمسألة المناطق التجريبية أو المناطق النموذجية، وبالتالي لم يحدث هناك انسحاب من المنطقة يعتد به، يعني منطقة زوتر الغربية. بالتالي واضح تماما بأنه الدولة اللبنانية الآن أو الوفد اللبناني سيكون متنبئا لهذه المسألة. المعلومات التي انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية قالت بأنه يعني سيكون هناك اعتراض أكبر من جانب الوفد اللبناني على التجربة السابقة، يعني بالتالي يعني الجيش اللبناني المؤسسة العسكرية أيضا لها رأيها في ذلك، وقد أصحت عنه أكثر من مرة بأنه المطلوب هذه المرة يعني خطوات أكثر من جانب الإسرائيلي يبدي فيها التزامه حقيقة بمسألة المناطق التجريبية والانسحاب. نحن نعرف بأنه من البداية كان هاجس المعترضين على مسار المفاوضات أنه مش أنه ضد المفاوضات بشكل مطلق، لكن المفاوضات المباشرة بهذه الطريقة من الاستسلام من التراجع من التخلي عن أوراق القوة لن يبيح لإسرائيل أن تعطي شيئا.
4: يعني نعم. وبعد أن كسر الرئيس نبيه بري الجليد من خلال زيارته الأخيرة إلى بعبدة، كيف تتوقعون أن يكون موقف حزب الله من أي تقدم قد يتحقق في مسار المفاوضات؟
5: يعني حزب الله من البداية كما نعلم، يعني الرئيس بري كما أشرت حضرتك أنه قال اليوم أنه هذا الاتفاق اتفاق الإطار ويد ميتا ودفنته إسرائيل من خلال رفضها التجاوب معه ومع مندرجاته، واضح تماما. ومع ذلك الرئيس بري كما نعلم ويعلم الجميع ذهب إلى قصر بعبدة والتقى الرئيس عون، وكان لهذا الأمر تفسيرات عدة. واضح تماما بأنه بري لاحقا أو جو بري أو مناخات بري أنه صحيح نحن التقينا مع الرئيس لدعم الدولة اللبنانية، لكن هذا لا يعني أننا أن رأينا بالاتفاق وبمسار اتفاق الإطار ومسار التفاوض قد تغير. نحن ضد هذا المسار ونحن نعرف سلفا بأنه لن يعطي نتيجة. حزب الله أيضا يعني محسوم القصة عنده من البداية كان ضد المسار وضد نتيجة هذا المسار الدبلوماسي.
4: الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم، شكرا جزيلا لك.
0: عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أوضاع الفلسطينيين في لبنان مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني ياسر عباس، وشدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء. ولمناسبة ذكرى شهداء الجيش، قال رئيس الجمهورية: ذكراهم أمانة في أعناقنا، وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها: لبنان الحر، السيد المستقل. المجد لشهدائنا والخلود لذكراهم، والعزة لجيشنا الحارس الأمين، ختم عون.
1: وللمناسبة، وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلا من الزهر على نصب الشهداء شهداء الجيش في وزارة الدفاع تكريما لتضحياتهم. هذا ونشرت قيادة الجيش عبر إكس صورة مرفقة بعبارة: شهداؤنا فخر الوطن.
0: وفي عيد الجيش، إجماع على دور المؤسسة العسكرية في حماية الوحدة والأمن، ودعوة لرفض ازدواجية السلاح. جاية الغالب.
4: توالت المواقف المهنئة للجيش اللبناني لمناسبة عيده، وفي هذا الإطار كتب وزير الداخلية أحمد الحجار عبر إكس: الجيش اللبناني هو ركيزة الدولة وحارس سيادتها والضمانة التي يلتف حولها اللبنانيون، وفي عيده نعول على دوره في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بدءا من الجنوب وترسيخ الأمن والاستقرار. بدوره حيا رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري الجيش اللبناني في عيده، وكتب للمناسبة على منصة إكس: في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان وفي كل الأوقات، يبقى الجيش اللبناني الحامي الأول لحدود الوطن والضامن لاستقراره الأمني والسد المنيع أمام كل أشكال الفتنة. في عيده 81، تحية لجنود وضباط وقيادة جيشنا الوطني الذين يسهرون على أمن اللبنانيين وأمانهم ولا يبخلون بالروح في سبيل ذلك. وأضاف: وكلنا أمل بأن نحتفل في العيد التالي وليس على أرضنا إلا سلاح الشرعية وخياراتها. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع قال من جهته: حين يحتكر الجيش اللبناني وحده السلاح يصبح عيد الجيش عيدا حقيقيا. وأضاف: إذا كنت تحب الجيش فارفض ازدواجية السلاح، فلا وطن قوي بجيشين، جيش لبناني وجيش إيراني. أما رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فكتب عبر إكس: بعيد الجيش اللبناني نجدد تأكيدنا أنه ضمانة للبنان الكبير ولوحدة أرضه وشعبه وحصنه المنيع في وجه كل محاولة الفتنة والتقسيم، مؤكدا أن دعمنا للجيش قديم وثابت لأنه لكل اللبنانيين، وهو حامل الاستقرار والركيزة الأساسية لبناء دولة قوية وعادلة تجمع ولا تفرق. واعتبر النائب فؤاد مخزومي أن عيد الجيش يحل هذا العام فيما يواجه لبنان مرحلة مفصلية تتطلب أعلى درجات المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته وتمكينه من القيام بمهامه على كامل الأراضي اللبنانية وخصوصا في الجنوب هو الطريق إلى تثبيت السيادة وحماية اللبنانيين واستعادة ثقة الدولة.
1: في نشاط بعبدة، عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع النقدية والمالية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المالية بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة. كما تناول البحث استمرار مصرف لبنان في تنفيذ آليات سداد الودائع للمودعين وفقا للتعاميم النافذة بما ينسجم مع النهج المعتمد في حماية حقوق المودعين ضمن الأطر القانونية والتنظيمية القائمة.
0: وفي بعبدة أيضا، عرض الرئيس عون مع وزير التنمية الإدارية فادي مكي تقدم في عمل وزارة التنمية الإدارية، ولا سيما إطلاق منصة دولة إلى جانب عدد من مبادرات الإصلاح ضمن مسار إعادة تكوين إدارات الدولة 2030.
1: طمأن وزير الاقتصاد عامر لبساط في حديث إلى صوت كل لبنان أن لا أزمة في المواد الغذائية والقمح والمحروقات من جراء التطورات في المنطقة والعالم، لسيما أن العمل طبيعي في المرافق اللبنانية والمعابر الحدودية.
6: عندنا رصد دائم للمواد الآتية: الأكل، تنعرف قديش في مخزون. بالبيك تبعه كان حوالي 4 أشهر بالسوبر ماركت وبالمخازن، نزل شوي اليوم بعده لازال بعده فوق 3 أشهر. بالمحروقات المخزون طبعا 3 أسابيع تاريخيا. بكل صراحة مثل ما قلت لك بالأول، لأنه في تأخر البواخر والنقص اللي خبرتك عنه، نزل اليوم على الأقل بالمخازن الموجودة بالمرفأ نزل لحوالي أقل من 2 أسابيع بكل صراحة. لكن وهذه النقطة اللي بدي أكد عليها، إيميديتلي نحن أول ما نشوف إنه في نقص دائما دغري نحكي مع المستوردين تجيبوا بواخر بسرعة. الأدوية لازلنا بين 3 و4 أشهر ما في أي نقص بأي دواء. وآخر واحدة الخبز والقمح، نحن بالبيك تبعنا كنا 3 أشهر، اليوم شوية أوطى، فعم نحكي نحن مناقبة المستوردين مطاحن يجيبوا بواخر بسرعة.
0: حياتيا طالب رئيس اتحادات ونقابة النقل البري بسام طليس وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد وسائر الجهات المعنية بالتدخل الفوري لمعالجة أزمة المحروقات في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع، وبوضع اليد على أسباب الأزمة وكشف المسؤولين عنها ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو التلاعب أو التقصير.
1: واليوم حمل جدول تركيب أسعار المحروقات ارتفاعا بلغ 42 ألف ليرة لبنانية على سعر البنزين بنوعيه، وفيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 91 ألف ليرة لم يطرأ أي تعديل على سعر قارورة الغاز.
0: علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على اقتراح قانون العفو العام الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة في اجتماع يوم أمس، مطالبا رئيس مجلس النواب بعقد جلسة في أسرع وقت ممكن على أن يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو العام إحقاقا للحق ورفعا لظلم متماد استمر سنوات طويلة. وقال جعجع: كان هذا موقفنا منذ اللحظة الأولى لطرح قانون العفو، ولا نعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا هذا، لكن في نهاية المطاف يفشل التشويش وتظهر الحقيقة كاملة.
1: تربويا، عقدت وزيرة التربية ريما كرامي مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه عن خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل بما يضمن سير التعليم رغم الأزمات وأثار العدوان الذي تعرض له الجنوب في خلال الفترة الماضية.
7: تطلق وزارة التربية والتعليم العالي اليوم خطة استمرارية التعليم للعام الدراسي 2026-2027. هذه الخطة ليست خطة لبدء العام الدراسي فحسب، بل إطار وطني دائم لإدارة استمرارية التعليم في المدارس والثانويات الرسمية رغم الأزمات. يحدد مسبقاً كيف تقيم أوضاع المدارس وكيف تحدد الأولويات وكيف تتخذ القرارات وما البدائل المتاحة لضمان استمرار التعلم في مختلف الظروف. وأول ما حنفتتح العام الدراسي حنكون عم نعمل امتحانات تشخيصية.
0: في الشمال تتواصل أعمال الجيش وفرق الدفاع المدني على محاصرة الحريق الكبير الذي اندلع منذ فجر اليوم في منطقة جبل الحصين أكروم داخل مساحة حرجية غنية بأشجار الصنوبر، وقد ساهمت الرياح باتساع رقعة الحريق.
1: دان حزب الله العدوان الأمريكي على العراق محملا واشنطن مسؤولية تداعياته، ولفت إلى أنه كان الأجدر بالسعودية اللجوء إلى الحوار مع الحكومة العراقية بدل المشاركة في التصعيد. وفي بيان رأى حزب الله أن الصمت على الاعتداءات الأمريكية سيقود المنطقة إلى عواقب خطيرة.
0: أعلن الجيش الكويتي أنه دمر مسيرات معادية داخل مجاله الجوي، مشيرا إلى وقوع أضرار مادية نتيجة سقوط الشظايا بعد تدميرها من دون تسجيل أي إصابات. الخارجية الكويتية دانت استمرار العدوان الإيراني على البلاد الذي استهدف منشآت حيوية وعسكرية.
1: واليوم أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف ناقلتين مخالفتين في مضيق هرمز وأوقفهما، مشيرا إلى أن الناقلتين لم تستجيبا للتحذيرات، وأربع ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها بعد هذا الحادث.
0: وسط هذه الأجواء أفادت وكالة بلومبرغ بأن البنتاغون طلب من الكونغرس 18.2 مليار دولار من تمويل الحرب على إيران لشراء صواريخ اعتراضية.
1: أكد مجلس السلام الخاص بغزة التزام جميع الأطراف بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة لتحقيق السلام في القطاع.
0: ورأت حركة حماس أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام الاحتلال بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى. في غضون ذلك أكد الرئيس التنفيذي لمجلس السلام في غزة أن تنفيذ الاتفاق يقتضي أن يسير انسحاب إسرائيل من القطاع بالتوازي مع عملية نزع السلاح.
1: إلى إسبانيا، حيث أشار رئيس حكومة سبتة الإسبانية بأن التقديرات تشير إلى عبور نحو 60,000 إلى سبتة حتى الآن. وأفاد مسؤول إسباني لرويترز بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن عبور المهاجرين إلى سبتة إلى 34.
0: وأشعل جيب سبتة الإسباني الواقع على الساحل الإفريقي خلافا إسبانيا إيطاليا على خلفية تصريحات وزير الخارجية الإيطالية الذي انتقد سياسة الهجرة الإسبانية ودعا إلى إغلاق منطقة شنغن أمام إسبانيا، الأمر الذي لاقى دعما من فنلندا. في المقابل أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة استعداد بروكسل لتقديم دعم إضافي لإسبانيا، هذا وأكدت بريطانيا أنها تدعم إسبانيا وأنها على تواصل معها لتبقى على دراية بتفاصيل أزمة المهاجرين.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية، كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس 40 درجة في المناطق الداخلية، ويستمر تأثير الكتل الحارة حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث تبدأ بالانحسار. في ختام راديو راما تذكير بعناوينها: السفير كرم إلى روما قريبا ومسار المفاوضات بين هيكل وعيسى، بري عن تفجير لشقيف، ما حصل مدان ويجب عدم السكوت عنه، والجيش الإسرائيلي لا أضرار في القلعة وماضون في اتفاق وقف النار، أهالي زوتر الغربية يعودون إلى ديارهم، ورئيس البلدية لإذاعتنا الوضع جيد ونثمن زيارة قائد الجيش. في عيد الجيش عون يستذكر شهداء المؤسسة العسكرية، ذكراهم أمانة في أعناقنا، الإبساط لصوت كل لبنان، لا أزمة محروقات أو غذاء. على وقع التوتر الأمريكي الإيراني، اتفاق غزة التاريخي يدخل حيز التنفيذ، وإسبانيا في مواجهة أزمة المهاجرين غير الشرعيين. وكان في راديو راما أيضا خاص راديو راما مع الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم والأحوال الجوية. راديو راما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى لقاء غدا 5:15.

0: برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
1: معمول.
2: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
4: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
3: مباشرة على الهواء من موسكو.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: عالم سبوتنيك،
6: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
5: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
7: والاقتصادية
6: والرياضية،
7: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
5: عالم سبوتنيك.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، نسعد بصحبتكم صبري سراج وجيهان لطفي. والبداية من العناوين.
9: حماس تعلن موافقتها على نزع سلاحها وتنفيذ خطة خارطة الطريق في غزة.
8: ترامب يدرس توسيع الحرب على إيران بحملة جوية قد تمتد لأسبوعين.
9: الدفاع السعودي تقول إن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع تحالف بحري دفاعي.
8: تقارير إعلامية حول تمرد في الجيش الإسرائيلي بعد مغادرة عشرات المقاتلين من لواء جفعتي.
9: خطة إنفانتينو التجارية لكأس العالم تؤجج الغضب وتهدد بقائه على رأس الفيفا.
8: إلى التفاصيل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح الكامل لحماس والفصائل المسلحة في غزة، وأعلنت حماس موافقتها على خطة مجلس السلام لنزع السلاح الكامل في غزة. وبينما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه إنجاز تاريخي، أكدت حماس والفصائل الفلسطينية أن أي خطوات تتعلق بحصر وتخزين السلاح ستظل مرهونة بانسحاب إسرائيل المتزامن من قطاع غزة.
9: وقال ترامب إن إسرائيل ستنسحب من غزة مع اكتمال نزع السلاح، ووصف الاتفاق بأنه خطوة حاسمة نحو حكم غزة أخيرا من قبل حكومة فلسطينية جديدة. وتشمل المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة التي توسطت فيها الولايات المتحدة نزع سلاح حماس، كما تشمل المرحلة الثانية إعادة إعمار غزة. وتنص مسودة الاتفاق على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها، ويربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة. من تونس ينضم إلينا الدكتور رائد موسى، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدولي. دكتور رائد، وبعد التحية، ما الذي أدى إلى تغير موقف حماس بشأن تسليم السلاح لما يسمى اللجنة الوطنية؟
10: يعني الموضوع هو طبعا يعني كان متدرج، ما بدنا نقول أنه تم التغيير بشكل كامل. يعني يبدو أنه حركة حماس كانت تحتاج إلى يعني بعض التطمينات أو الضمانات لمصير عناصرها وأفرادها ومصير حركتها حتى في قطاع غزة كي تسلم السلاح، لأنه عندهم كان مخاوف من مواضيع مختلفة، منها أن يتعرضوا لانتقام من بعض خصومهم في قطاع غزة، أن يتعرضوا لمزيد من الاغتيالات والقتل من جيش الاحتلال. برضو عندهم الإشكالية الكبرى اللي هي موضوع الرواتب لموظفين حكومة حماس. حتى عناصر حركة حماس المسلحين كانوا يتقاضون رواتب على حمل هذا السلاح، والرواتب كانوا يتحصلونها من خلال فرض الضرائب أو ما يسمى ضرائب على التجار، على البضاعة، على كل من يبيع، من يشتري، حتى كانوا يفرضون رسوم على كل من ينصب خيمة على الأرض. هذا كله كان يوفر لهم مصدر دخل. أعتقد أن الوسطاء يعني توصلوا إلى حلول أو وعودات لحركة حماس كي تعوض يعني هذا الوضع اللي كانت تعتاش من وراءه. هذا اللي يعني أوصلها إلى أن تأخذ القرار أو توافق على تسليم سلاحها طالما هناك ضمانات بموضوع الأمن الشخصي وبموضوع التمويل. وأنا أرى أن الأهم هو التمويل، ويقال أن هناك جهات استعدت إلى دفع تعويضات وتمويل لكل عناصر حماس الذين سيفقدون مصدر دخلهم من جراء تخليهم عن هذا السلاح.
9: وممن تتكون هذه اللجنة الوطنية التي سوف تقوم بحصر السلاح وتخزينه، وأين دور قوة السلام الدولية في هذا الأمر؟
10: يعني أعتقد أنه اللجنة هي اللجنة التي تم تشكيلها، يعني هي التي ستكون يعني مسؤولة عن هذا الموضوع. طبعا أنا ما بعرف، أنا بسمع بالأخبار كأي متابع، يعني ما عندي دراية كيف من هي اللجنة، ولكن كما هو واضح أعتقد أنها لجنة الحكم اللي تم تشكيلها بناء على خطة مجلس السلام هي التي ممكن أن تكون لديها لجان عن طريق مسؤولها الأمني اللي في اللجنة الموجود حاليا في مصر، وليفترض أن تدخل قطاع غزة. أما موضوع قوة الاستقرار الدولية، لحد الآن نرى في الأخبار أنه تمت يعني تشكيل أو تواجد بضعة عشرات أو بضعة مئات، يعني أنا شايف أن الموضوع لا زال يعني بطور الإعداد، لم ينجح بالوقت المناسب. أنه كان مفترض قبل عدة أشهر أن تشكل كما طرح قوات دولية من آلاف العناصر من دول كبرى كأندونيسيا وغيرها، ولكن أرى هناك تراجع كبير من بعض الدول التي أبدت استعدادها. سمعنا بوجود قوة مغربية ولكن برضو أعدادها قليلة جدا، لذلك أعتقد أنه حيكون الحمل بشكل رئيسي على إعادة تشكيل شرطة فلسطينية هي التي ستقوم بالعبء الأكبر الأمني، لأنه يبدو أن دول العالم أو الدول الغير متحمسة بالانخراط في الوضع الفلسطيني كي لا تضطر يعني طبعا، لأنه هذا المشروع ممكن أن يفشل في أي لحظة، ممكن أن تحصل صدامات مع عناصر حركة حماس. الدول غير متحمسة لدخول بهكذا نوع من الصدامات، لذلك أنا أرجح أن يتم الاعتماد بشكل أساسي على شرطة فلسطينية كما يقول ترامب شرطة فلسطينية جديدة، ولكن في النهاية ستعود الأمور إلى الشرطة الفلسطينية التي تدربها مصر والأردن، وهي الشرطة الفلسطينية الرسمية الشرعية هي التي ستأخذ الدور الأوسع بالترتيبات المستقبلية، هكذا أرجح حسب الواقع الفلسطيني.
9: ترامب قال إنه مع استكمال نزع السلاح ستنسحب إسرائيل وستتولى قوة الاستقرار الدولي وشرطة فلسطينية جديدة مسؤولية الأمن في غزة، فماذا يعني ذلك وهل سيكون الانسحاب على مراحل؟
10: الانسحاب الاحتلال الإسرائيلي سيرهنه يعني بالتطورات على الأرض. إن اقتنعت إسرائيل بأنه انتهت وجود مجموعات وفصائل مسلحة فلسطينية ستصبح يعني ذرائعهم بعدم الانسحاب يعني صعبة، وهنا يأتي الدور الأمريكي. الضغط الأمريكي هو الذي سيكون حاسم في الموضوع. دولة الاحتلال دائما لا ترغب بالانسحاب حتى لو لا يوجد سبب للبقاء، ولكن هؤلاء المحتلين دائما يرغبون بالاستمرار بالسيطرة على الأرض. هنا يأتي دور الضغط الأمريكي بشكل رئيسي كي يفرض يعني رأيه في موضوع الانسحاب. وأيضا طبعا هذا يعني مرهون بتطور الوضع على الأرض بشكل حقيقي، مرهون بانتشار قوى أمنية فلسطينية على الأرض يعني تقوم بتولي زمام الأمور كي لا تبقى هناك ذرائع للاحتلال كي ينسحب. لذلك الأمور يعني دائما تأخذ أكثر من وقتها المرسوم، ولكن هناك بعض الأطراف وأنا أيضا أراهن بأنه ممكن بعد الانتخابات الإسرائيلية أن تتشكل حكومة إسرائيلية جديدة، أن تنخرط بعملية تسوية جديدة مع السلطة الفلسطينية تؤدي إلى تغييرات أخرى غير التي نتحدث عنها اليوم في ظل وجود نتنياهو وحكومته اليمينية المتطرفة. طبعا هذا لو يعني كما تظهر استطلاعات الرأي لو سقط اليمين الإسرائيلي المتطرف لربما تحصل هناك تغييرات أفضل من المطروح حاليا حسب والمتوافقة مع رغبات نتنياهو الذي يرفض وجود سلطة فلسطينية ويرفض فكرة حل الاستقلال دولة فلسطينية. لذلك الأمور يعني تتضح أكثر خلال الأشهر القليلة القادمة، والتي أعتقد أنها ستكون أفضل من الوضع الحالي.
9: دكتور رائد، إذا تم بالفعل نزع سلاح حماس، فما الضمانات التي ستحصل عليها الحركة والفصائل الفلسطينية لمنع تكرار أي عمليات عسكرية إسرائيلية مستقبلا؟ وهل يتضمن الاتفاق آليات رقابة دولية ملزمة؟
10: يعني كي نتحدث بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع ممارسة عمليات عدوان عسكرية بأي وقت بوجود السلاح وبعدم وجود السلاح. 90% من عمليات العدوان الإسرائيلي تتم بواسطة الطائرات الحربية. الطائرات الحربية يعني لا قيمة للسلاح أمامها. وحتى القصف المدفعي وحتى الاغتيالات وحتى طائرات الدرون المسيرة، كل الأسلحة أو 99% من الأسلحة التي يستخدمها جيش الاحتلال لا علاقة للسلاح الفلسطيني باستمرارها أو بتوقفها. يعني لنكن واقعيين، السلاح هو مشكلة داخلية، هي مشكلة تنظيم الحكم الذاتي الداخلي داخل قطاع غزة، وليس له علاقة باعتداءات الاحتلال. لذلك يعني الضامن الوحيد هو فرض معادلة جديدة، عدم وجود ذرائع داخل قطاع غزة، سينزع أي ذريعة من الاحتلال كي يمارس عدوانه على قطاع غزة. والعشرة والعشرين وحتى الثلاثين سنة الماضية أثبتت أن الاحتلال الإسرائيلي يحتاج إلى ذرائع كي يدمر وكي ينسف المباني وكي يمارس عدوانه اليومي على قطاع غزة. لذلك الموضوع لا يحتاج إلى ضمانات بقدر ما هو يحتاج إلى فرض معادلة جديدة تنزع ذرائع من الاحتلال كي تستقر المنطقة وتهدأ ويعاد إعمارها وتعاد التسوية والمشروع السياسي يأخذ مساره الصحيح نحو إنهاء الاحتلال.
9: أخيرا، هل تبدأ خطة إعادة الإعمار ودخول كل المساعدات فورا أم تؤجل لما بعد نزع السلاح والانسحاب الإسرائيلي؟
10: ما هو موضوع إعادة الإعمار والمعدات مرهون أكثر بإرادة الدول المتبرعة والدول الداعمة. الدول المتبرعة يعني لربما نصل إلى حقيقة أنها غير متحمسة إلا إذا رأت واقع يلبي مصالحها أو يلبي رؤيتها للحل، يعني على الأقل بدناش نحكي مصالحها. لذلك الأمور ستتم بشكل تدريجي، لن تتم بشكل يعني مرة واحدة ومفاجئ وهناك إعادة إعمار سريع، لا، ستبدأ مراحل، مرحلة إزالة ركام، مرحلة نصب كرفانات أو بيوت مؤقتة. لن تسير الأمور بالشكل السريع الدراماتيكي الذي يعني سيحدث انفراجات فورية، إنما سيكون مرهون بكل شيء على الأرض. وأيضا أعتقد أنه اليوم كل الأطراف المتبرعة والداعمة كله ينتظر موضوع الانتخابات، إن كانت الانتخابات الفلسطينية ولا الانتخابات الإسرائيلية، كي تستقر النظم السياسية لدى الدولة الفلسطينية والنظام السياسي لدى دولة الاحتلال. هنا تستطيع الأطراف أن ترى بشكل واضح ماذا يمكن أن تفعل على الأرض وكيف ستنفذ يعني رؤيتها للحل الفلسطيني.
8: تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توسيع عملياتها العسكرية ضد إيران عبر حملة جوية مكثفة قد تمتد بين 10 أيام وأسبوعين في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وفق ما أعلنته باكستان. وأفادت مصادر مطلعة بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر أعد خطة لشن حملة جوية واسعة تستهدف مراكز القيادات ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري.
9: وطرح كوبر خيارا يقوم على تصعيد سريع ومركز يهدف إلى تقليص القدرات الصاروخية الإيرانية بدرجة كبيرة، بما يقلل الحاجة إلى استخدام المزيد من صواريخ الاعتراض الأمريكية عبر إضعاف قدرة إيران على تنفيذ هجمات جديدة. لكن ترامب لم يحسم موقفه بعد، إذ يدرس خيارين متوازيين: المضي في حملة جوية تستمر من 10 إلى 14 يوما أو الاكتفاء برد عسكري محدود يتيح استمرار المسار الدبلوماسي. من القاهرة تنضم إلينا الدكتورة هدى رؤوف الباحثة في الشؤون الإقليمية والإيرانية. دكتورة هدى، ماذا يعني توسيع العمليات العسكرية الأمريكية على إيران؟
1: يعني هي محاولة طبعا من الولايات المتحدة لاستمرار العمليات العسكرية التي تستهدف بها تقويض قدرات إيران على التأثير والسيطرة على الملاحة في مضيق هرمز، من أجل طبعا دفع إيران إلى تقديم تنازلات وبالتالي إنجاح المسار الدبلوماسي. لا ننسى هذه العمليات العسكرية تتزامن بالتوازي مع مسار دبلوماسي، وباكستان بالأمس كانت تتحدث عن أن هناك يعني ما يعد وكأنه يعني حوار ما بين الطرفين أو محاولات من أجل يعني العودة للمفاوضات مرة أخرى. وبالتالي نجد أن المسارين الدبلوماسي والعسكري يسيران بالتوازي معه.
9: وهل تحديد مدة تصل إلى أسبوعين لهذه الضربات يعني أنه بعدها يمكن وقف إطلاق النار تماما؟
1: يعني غير محدد طبعا توقيت العمليات، بالعكس يعني لو فشلوا في العودة للمفاوضات والتواصل لتفاهمات حقيقية قابلة للتنفيذ، بتصور أن هذه الأزمة ستظل ممتدة ربما تتخذ سنوات يعني على غرار الحرب الروسية الأوكرانية، ويكون هناك تصعيد أو يعني عمليات عسكرية بوتيرة منخفض التصعيد، لكنها يعني لم تحقق أي حسم عسكري حتى هذه اللحظة.
9: كيف تطلق الولايات المتحدة على كل ضرباتها في إيران اسم ضربات محدودة رغم تأكيد ترامب مرارا أنه دمر كل شيء؟
1: لا، محدودة بمعنى محدودة النطاق، يعني بمعنى أنها ليست الحرب المفتوحة التي اندلعت في 28 فبراير الماضي بمشاركة إسرائيلية أمريكية، لكن الآن هي عمليات بتستهدف تحقيق بعض الأهداف، عمليات نوعية عسكرية تستهدف تحقيق بعض الأهداف، مثل ما ذكرت مثلا إضعاف قدرة إيران على الملاحة، على الرقابة أو يعني مراقبة الملاحة والسفن والناقلات حتى لا تتمكن من توجيه ضربات لهم كل فترة، فكرة إطباق الحصار وبالتالي تدمير البنى التحتية والجسور الإيرانية التي قد تستخدم يعني هي ممرات لوجستية يمكن أن تستخدم كبدائل لاستخدام المضيق في التجارة الإيرانية، وبالتالي بدلا من أن تبحث عن ممرات برية ومسارات برية بيقوم ببعض العمليات العسكرية، يعني واشنطن تقوم ببعض العمليات العسكرية اللي تهدف إلى تقويض هذه القدرة الإيرانية، وبالتالي هي محدودة في أهدافها، لكنها يعني بتكون مع الوقت تحدث تأثير أكبر.
9: الولايات المتحدة طوال نحو شهر ونصف لم تنجح في وقف هجمات إيران أو فتح مضيق هرمز، فماذا تغير حاليا؟
1: لم يتغير شيء، الوضع كما هو، يعني الملاحة متأثرة بدرجة كبيرة جدا في مضيق هرمز، بالإضافة طبعا إلى الحصار البحري الذي نفذه أو أعاد تطبيقه ترامب مرة أخرى.

0: بتصور ان الخروج الامريكي من هذا المأزق الذي اوجده لنفسه منذ البداية يعني هيكون صعب، ما لم يكون هناك تفاهمات ونجاح للمسار الدبلوماسي. ستظل هذه العمليات مستمرة، ستظل الحصار، ستظل ايران معطلة للملاحة في مضيق هرمز، وسوف تعمل على إغلاق الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر أيضا من أجل رفع الكلفة على الجميع والتأثير على الطاقة في البحرين، البحر الأحمر والبحر المتوسط أيضا. وبالتالي يعني لا يوجد مخرج لترامب غير هو التوصل إلى تفاهمات بينه وبين إيران، لكن كل من هما لديه مطالب والتي يتعنت ويرغب فيه يعني هم يتعاملوا وكأنه يعني zero sum situation، يعني وكأن يعني إما ينجح أو يفشل، ليس win-win situation.
1: إيران لوحت مرارا بتوسيع دائرة الرد عبر استهداف المصالح الأمريكية وحلفاء واشنطن في المنطقة، فإلى أي مدى ما زالت تمتلك أوراق رادع لم تستخدمها بعد؟ وهل يمكن أن تدفع أي ضربة جديدة المنطقة إلى مواجهة إقليمية شاملة؟
0: يعني إيران شبه يعني زالت تستخدم، يعني نحن نرى الآن الميليشيات الشيعية في العراق والحوثيين لازالوا هم أحد الأدوات التي حركتها إيران مؤخرا من أجل إحداث توترات، ونحن نرى الضربات الأمريكية على مقار ومخازن ومستودعات الأسلحة للميليشيات العراقية في العراق. الحوثيين تحركوا ضد السعودية، يعني إيران أدواتها هي ليست أدوات ردع بمقدر ما هي أدوات إحداث اضطرابات ورفع التكلفة على الجميع.
1: إلى أي مدى برأيك يمكن أن تؤثر هذه الضربات على التماسك في الداخل الإيراني؟ يعني هل تعزز الضغوط العسكرية للالتفاف الشعبي حول النظام، أم أنها قد تفتح الباب أمام تصاعد الانتقادات الداخلية؟
0: يعني طبعا استمرار الوضع العسكري هذا المتأزم هيؤدي إلى استنزاف مزيد من القدرات العسكرية والاستراتيجية والاقتصادية لإيران. يعني لو هنتكلم بقى يعني وسعت مدى أو الأهداف الضربات الأمريكية ربما تشمل أهداف اقتصادية حيوية، نتكلم على البنى التحتية للطاقة والكهرباء، وبالتالي هذا كله يقسم من قدرات الدولة الإيرانية وينعكس طبعا اقتصاديا على الوضع. يعني هي إيران من مصلحتها إنهاء الحرب بالمناسبة، حتى تلتفت إلى الوضع الاقتصادي من مصلحتها أنها تحصل على يعني ترفع العقوبات عنها، تبيع النفط بشكل يعني مثلما حدث في بداية توقيع مذكرة التفاهم مع ترامب، كانوا يتباهوا بأن ارتفعت مبيعات النفط الإيراني وبسعر أعلى من الأسعار الحالية في السوق، وبالتالي كانت إيران بتستفيد اقتصاديا. لذلك إنهاء الحرب يعني الاستفادة اقتصاديا من عوائد المسار الدبلوماسي، وبالتالي نوع من المتنفس للوضع الداخلي المأزوم اقتصاديا. إذا لم يحدث ذلك طبعا في أي لحظة يمكن أن ينفجر الوضع الداخلي، خاصة مع لو استمرت هذه حرب الاستنزاف ما بين إيران وواشنطن.
1: دكتورة هدى، في حال انتهت العمليات العسكرية دون تحقيق حسم واضح لأي طرف، كيف سينعكس ذلك على مستقبل البرنامج النووي الإيراني؟ بمعنى هل ستعود طهران إلى طاولة التفاوض من موقع أضعف، أم أنها ستتمسك أكثر بتسريع برنامجها النووي باعتبارها الضمانة الوحيدة لأمنها؟
0: يعني استمرار العمليات العسكرية لا يعني بيعني من ناحية أخرى أن ما لا يوجد مسار دبلوماسي، يعني توقف العمليات العسكرية هيعني العودة إلى المفاوضات التي ترتبط بالملاحة في مضيق هرمز وبملف النووي الإيراني، والذي مليء طبعا التحديات ما بين الطرفين. لكن مع استمرار العمليات العسكرية صعب التوصل إلى المفاوضات، وأيضا استمرار العمليات العسكرية قد يدفع إيران إلى إظهار بعض المرونة من أجل وإظهار النية للعودة للمفاوضات من أجل توقف العمليات العسكرية. يعني
2: أعلنت وزارة الدفاع السعودية أن 14 دولة أكدت دعمها لمشروع إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته المملكة العربية السعودية بمشاركة رؤساء هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لبحث سبل تعزيز الأمن البحري وحماية

0: حماية الممرات الدولية. وأشارت في بيان إلى أن الاجتماع ناقش التهديدات المتزايدة التي تواجه حركة الملاحة العالمية، فضلا عن مشروع ميثاق التحالف وهيكله التنظيمي وآليات القيادة والسيطرة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق التحالف.
1: وأكدت الدفاع السعودية أن البيان المشترك الداعم للمبادرة وقعته كل من السعودية والكويت والبحرين وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن واليمن وبنغلاديش وجيبوتي والصومال والسودان وجزر القمر، فيما تواصل دول أخرى إجراءاتها الوطنية للانضمام. وأضافت الوزارة أن المملكة ستكون الدولة المضيفة والقائدة للتحالف على أن تستضيف مقره الرئيسي، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي الدولي والتصدي للتهديدات البحرية في مناطق تشمل مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
0: وحول هذا الموضوع معنا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي السيد حسين جمال. أهلا بك معنا، وبداية إلى ما يهدف هذا التحالف الدفاعي البحري الذي أعلنت عنه السعودية، خاصة مع التوتر القائم في الملاحة الدولية حاليا.
2: يعني هو تحالف بين دول عدد من دول الخليج بالإضافة إلى دول أخرى، بينها وبين دول الخليج تحالفات واتفاقات دفاعية هي لتأمين الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة بين الدول التي تعاني الآن بسبب إغلاق مضيق هرمز، ودول أخرى تستفيد من مضيق هرمز سواء بالنفط أو التجارة البينية أو غيرها من يعني المنتجات التي تستخرج من النفط والغاز. وعليه فهذا التحالف تحالف دفاعي، وفي نفس الوقت يؤمن إمدادات الطاقة والتجارة بين دول الخليج والدول العربية والدول الأخرى التي تستفيد من باب المندب.
0: سيد حسين، الاجتماع الذي عقدته السعودية شاركت فيه هيئات الأركان وممثلي 43 دولة، لكن الذين وافقوا على التحالف 14 دولة فقط، هل يعني ذلك رفض باقي الدول أم أن هناك حاجة لمزيد من الوقت لبلورة هذا التحالف؟
2: يعني هذا التحالف لحد الآن في بداياته، أنت تعلمين بأن الاضطرابات في سلاسل الإمدادات العالمية بسبب الحرب في منطقة الخليج، بسبب الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج ودول أخرى، فإن هذا التحالف هو للحفاظ على ما تبقى من إمدادات سلاسل إمدادات الطاقة ومنتجات والتجارة في المنطقة بالتحالف مع الدول. الدول التي شاركت كما تعرفين هي إما عندها تحالفات مع دول الخليج أو عندها اتفاقات معها أو مستفيدة بشكل مباشر أو غير مباشر مع دول الخليج، لكن هذا لا زال التحالف في بداياته، وعلى أقل التقادير يؤمن باب المندب، يؤمن البحر الأحمر من الاضطرابات التي يمثلها يعني ما تقوم به ما يقوم به الحوثي وغيره من المجموعات الخارجة على القانون.
0: الدول التي وافقت على الانضمام للتحالف دول مهمة جدا في مواقعها على البحرين الأحمر والمتوسط مثل مصر والصومال واليمن وتركيا، هل يمكن لهذا التحالف إذن أن يفرض سيطرته على المنافذ الحيوية لتأمين طرق الملاحة الدولية، وكيف سيتمكن من ذلك؟
2: شوفي، الدول كبرى مثل مصر، مثل المملكة العربية السعودية، مثل تركيا، دول تملك قوات بحرية وقوات جوية قادرة على تأمين الملاحة البحرية في البحر الأحمر، بالإضافة إلى قدرتها على الضغط السياسي على الحوثي وعلى إيران وعلى دول أخرى لفرض إرادة جمعية لمنع هذه الاضطرابات من أن تكبر، وهو جزء من سياسة الردع للدول المحيطة في على ساحلي البحر الأحمر. هذا التحالف هو نواة أولى. أنا أعتقد أن كثير من الدول التي تضررت وستتضرر من منع الإمدادات أن تدخل وتخرج من البحر الأحمر ستدخل في هذا التحالف. هذا التحالف ليس شكلي، بل هو سيفرض إرادة لهذه الدول على المجموعات الخارجة على القانون.
0: بالحديث عن الضغوط والردع، إلى أي مدى يمكن أن يذهب هذا الحلف في إجراءاته لضمان أمن الملاحة في ظل التطورات الحالية؟
2: في البداية هو ضغط سياسي، ثم قد يتحول إلى ردع، ثم قد يتحول إلى استخدام القوة لمنع المجموعات المضطربة من منع سلاسل الإمداد من الدخول والخروج من باب المندب. هذه الدول اليوم تتضرر مثلما كثير من الدول في دول الخليج اليوم تتضرر، سواء بالاعتداءات أو بالإضافة إلى منع إمداداتها من الدخول والخروج من مضيق هرمز. هذا التحالف أعتقد هو بداية لتحالف إقليمي لمنع هذه الاضطرابات السياسية والأمنية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
0: هل تبلورت ملامح لشكل قيادة هذا التحالف وحجم مشاركة الأعضاء؟ ومتى يمكن أن يرى هذا الكيان النور في تقديرك؟
2: أعتقد أنه بداياته، لكن سيكون قريب جدا، لأن الخطر قريب وحاضر حاليا، فلا يمكن التأخير والتأجيل والدخول في بيروقراطية التحالفات. هذا التحالف أعتقد بداية لعمل سياسي وتقوده المملكة العربية وجمهورية مصر العربية. هذا التحالف هو بداية، لكن أنا أعتقد كثير من الدول التي تضررت وستتضرر في المستقبل ستدخل في هذا التحالف لمنع أولا لمنع المجموعات المسلحة من استخدام باب المندب لفرض إرادتها وفرض إرادة دول أخرى مثل إيران على المنطقة. ثانيا ليكون لدول الإقليم سواء مصر أو السعودية أو دول الخليج كلمة في الحفاظ على مصالحها، لا تأتي الولايات المتحدة أو دول أخرى لتفرض إرادتها على المنطقة، بل دول الإقليم، دول الشرق الأوسط، دول مثل مصر والسعودية ودول الخليج ودول أخرى تملك القوة وتملك القدرات الاقتصادية وتملك القوة العسكرية لتفرض إرادتها في منطقتها، وليس أن تتحالف مع دول أخرى من دول مثل الولايات المتحدة لكي تفرض إرادتها على منطقتنا.
0: أخيرا سيد حسين، الأحلاف الكبرى مثل الناتو لم تتمكن حتى الآن من فعل أي شيء حيال أزمة الملاحة العالمية، لأن الدول المشاطئة عادة يكون لها الكلمة الفصل في هذه الحل، لكن كيف تقيم إذن هذا التحالف الباسخ؟
2: أعتقد أن هذا التحالف هو في بداياته. ثانيا أعتقد أن هذا التحالف هو تحالف سياسي عسكري أمني، سيكتب له النجاح، لأن دول المنطقة تتهدد مصالحها بسبب غلق باب المندب. ثانيا هذه الدول تعتمد في حياة الناس التي تعيش بين ظهرانيها وفيها بسبب هذا الإغلاق، ولذلك أنا أعتقد سيكتب لهذا التحالف النجاح الأمني والعسكري والسياسي. ثانيا سيكتب له أنه تحالف لبداية تحالف في المنطقة من دول المتشاطئة ومن دول أخرى ليست متشاطئة في البحر الأحمر ولكن تتضرر مصالحها مثل دول الخليج. اليوم باب المندب أصبح هو الملاذ لكثير من الدول في منطقة الخليج بعد إغلاق مضيق هرمز، وهي أيضا تتضرر. وهذا التحالف هو المنفذ الرئيسي والوحيد لبناء تحالف إقليمي قوي قادر على فرض إرادته في المنطقة.
1: شهدت قاعدة سدي تيمان العسكرية الإسرائيلية واقعة غير مسبوقة تمثلت في مغادرة نحو 100 جندي من لواء جفعاتي، بينهم مقاتلون وقادة في كتيبة تسابار العسكرية، وترك أسلحتهم عقب خلاف مع قائد الكتيبة وفق تقارير إعلامية. وقالت التقارير نقلا عن مصادر عسكرية إسرائيلية إن انسحاب الجنود أدى إلى إخراج الكتيبة من الجاهزية العملياتية، رغم أنها كانت تستعد للانضمام إلى العمليات العسكرية في قطاع غزة خلال الفترة المقبلة.
0: وردد الجنود وهم يغادرون قاعدة سدي تيمان هتافات جميع الضباط إلى الجحيم، احتجاجا على قادتهم الذين أزالوا اللافتات والرموز التي علقوها. وبدأ ضباط من اللواء يتجولون في المنطقة بمركبات في محاولة لتحديد مكان الجنود وإعادتهم. وأفاد مصدر عسكري بأن العديد من الجنود بدأوا في العودة، وسيتم التعامل بحزم مع هذا الحدث الخطير. وحظيت مقاطع الفيديو التي تم نشرها من المكان بصدى واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما وصف بالتمرد في الجيش الإسرائيلي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس الكاتب المختص بالشؤون الإسرائيلية السيد فراس ياجي. أهلا بك معنا، وبداية ما هي حقيقة ما يحدث في صفوف الجيش الإسرائيلي والتقارير الإعلامية بشأن حدوث تمرد؟
3: لا، هو يعني لا نستطيع القول بأن الحدث الذي حدث في سدي تمام، في معسكر سدي تمام، وهو أيضا كسجن معروف سمعته السيئة، وحدث فيه حادثة اغتصاب لمعتقل فلسطيني وتمت فضيحة حول هذا الموضوع، أن الحادثة عبارة عن حادثة تمرد بقدر ما هي حادثة خطيرة جدا في لواء جفعاتي في كتيبة الصبار. وهذه الكتيبة كان المفروض أن تدخل إلى العمليات في داخل قطاع غزة، ولكن يبدو بأنه فترة وطول مدة الخدمة العسكرية أدت إلى وجود ضغط حقيقي في داخل هذه الكتيبة، وأدت إلى نوع من تآكل المعنويات في داخل الجيش، إضافة إلى أن هناك دائما علاقة فيها تماس ما بين ثقافة الأقدمية في داخل الجيش وبين المجندين، وهذا فرض نفسه في الواقعة هذه، حيث حاولوا ضباط وجنود قدماء أن يفرضوا بعض مفاهيم تتعلق بعادات وتقاليد للكتيبة خارج نطاق ومفهوم الأمور الرسمية أو الانضباط في داخل الجيش، ورفض الجيش ذلك، وهذا أدى إلى صراع ما بين الجنود وبين قائد الكتيبة، وعلى ضوئها حدث التمرد. الجيش أخذ الموضوع بمفهوم أنه حدث خطير جدا يحدث في داخل الجيش، وأخذ قرارات بهذا الخصوص. 17 من أولا أرسل رسالة وطلب من كل الجنود العودة إلى القاعدة حتى الساعة 4 بعد ظهر يوم أمس، ومن لم يعد سيتم اعتقاله فورا واعتباره غير مقاتل. وعلى ضوء ذلك اعتقلوا 17 مقاتل وأرسلوا إلى السجن لمدة 30 يوم، وأيضا آخرون قد يكون هناك أيضا 3 آخرون قد يرسلون إلى السجن، ويفكرون بأن يخرجوا الكتيبة بشكل كامل. يعني هناك تفكير بأنه ممكن أن يقوموا بحل الكتيبة أو إعادة ترتيبها من جديد في داخل الجيش، وعاقبوهم بعدم إعطائهم أي راحة التي كانوا المفروض أن يخرجوها في عطلة يوم السبت هذا، وبالتالي الحادثة تم السيطرة عليها. ولكن هذه كتيبة متميزة في داخل الجيش، ومع ذلك رغم ذلك إلا أن الجيش يريد أن يتخذ قرارات حازمة ليعيد الانضباط إلى داخل الجيش الإسرائيلي، لأن طول أمد الحرب ثلاث سنوات والجيش يحارب على جبهات متعددة، هذا خلق نوع من ليس فقط تآكل في المعنوية وإنما في قلة انضباط الجيش. لذلك تحدث رئيس هيئة الأركان إيال زمير وقال نحن بحاجة إلى عادة تأهيل وتدريب الجيش وفترة من الراحة حتى يستطيع الجيش أن يستعيد قدراته من جديد، لأن الاستنزاف هذا سيستنزف الجيش ويؤدي إلى تآكل الجيش بشكل كبير.
0: ما هي الأهمية العملياتية للواء جفعاتي، وهل ترك عسكريين لمواقعهم في خضم حرب متعددة الجبهات يشي بوجود خلل كبير في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية؟
3: لا، هو مش خلل كبير، في أزمة في المؤسسة، لأنها بسبب طول أمد العمليات والاستنزاف القوات النظامية والاحتياط وقدرة الجيش على مواصلة القتال بنفس الوتيرة السابقة أيضا تآكلت بشكل كبير. ولواء كفاعاتي هو من الجيش النظامي للمشاة، وأهميته بأنهم هم الذين يقودون العمليات على الأرض في داخل الجبهات، وخاصة في جبهة قطاع غزة، ورأينا دورهم بشكل كبير في تدمير وإبادة قطاع غزة بشكل كلي. ولكن بين ثقافة الأقدمية والانضباط الرسمي في فرق، لأنه التقاليد التي يحاول البعض فرضها على الكتيبة قد لا تكون ملائمة للجنود الجدد أو الجنود الذين يرفضون مفهوم الثقافة التي تتخالف مع انضباط الجيش ومع مفاهيم الجيش، لأنه بعض الرموز والشعارات في داخل هذه الكتيبة قد تكون صهيونية دينية توراتية ليس لها علاقة بالجيش الإسرائيلي وبمفاهيم الانضباط في داخل الجيش الإسرائيلي. لذلك رفضوا المجموعات الجنود هؤلاء تنفيذ المهمة، ورفضوا التعامل مع هذه المفاهيم التي طرحها بعض الضباط والقادة، خاصة أنه قائد الكتيبة أيضا يقال عنه أنه لديه نوع من الجنون ويعاني من مشكلة في كيفية قيادة الكتيبة، ومع ذلك حتى الآن لم يتخذ الجيش قرار ضد قائد الكتيبة بهذا الخصوص، وضع كل شيء ضمن آلية التحقيق وهو يقوم بعملية تحقيق شاملة الآن فيما حدث في إسديه تمام ولماذا قام الجنود. ولكن مهما كان التحقيق، في شيء مهم في داخل الجيش، انه ما قام به الجنود هو نوع من خلل كبير وأزمة حقيقية ونوع من انواع التمرد الغير مقبولة في داخل الجيش الإسرائيلي. لذلك ستكون قراراته حازمة ضد جنود هذه الكتيبة، ورأينا الخطوات التي اتخذها الجيش في محاولة للحفاظ على الانضباط، أي أنه على الرغم من جنون قائد الكتيبة، على الجنود كان عليهم أن يلتزموا وأن يقوموا بالرد على ذلك عبر التسلسل القيادي للجيش، لا أن يقوموا بالانسحاب من معسكر في ظل وجود جبهة مفتوحة وخطة عملياتية كان من المفروض بهم أن يذهبوا لتنفيذ هذه المهمات. ولكن واضح جدا بأن هؤلاء لديهم 4 شهور في القتال والآن يسلمون مهمة جديدة، وبالتالي شعروا بإرهاق وتعب وعبء كبير عليهم.
0: ولكن إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الحدث ورد الفعل الكبير الذي تفضلت بالحديث عنه؟ كيف يؤثر هذا على الجنود، خاصة في ظل الخلافات الأخرى المتعلقة بانضمام المتشددين للجيش ونقص العديد وتوقف النشاط الاقتصادي نتيجة اللجوء إلى استخدام الاحتياطي لفترة طويلة؟
3: لا، هذه ظاهرة في داخل الجيش، إذا انتشرت ولم يستطع الجيش أن يسيطر عليها ويحصرها في نطاقها المحدود، نعم هذه ستؤثر بشكل كبير على الجيش. ولكن هذه دقة نقص الخطر في واقع الجيش الذي تحدث عنه رئيس هيئة الأركان قبل أكثر من سنة، عندما تحدث عن العلامات التي قد تؤدي إلى انهيار الجيش الإسرائيلي، ومن هذه العلامات استمرارية حرب الاستنزاف، تآكل المعنويات، عدم الانضباط في داخل الجيش، عدم ثقة الجنود بقيادتهم وبالذات قيادات الكتائب، خاصة مع عدد القتلى والجرحى الذي حدث في قطاع غزة وفي لبنان وفي الحرب مع إيران، وبالتالي تسلسل القيادة في داخل السرايا وفي داخل الجيش ضربت، واضطر وضع قيادات في الكتائب لم يتلقوا تدريب حتى تحصل على وتصبح قائد في الكتيبة، بحاجة إلى 7 سنوات من التدريب في داخل إسرائيل. لذلك إصابة ضابط أو قتل ضابط هذا سيؤدي إلى خلل في داخل الجيش. لذلك أعتقد الجيش الإسرائيلي يأخذ بالحسبان ما حدث في سيدي تمام بالجدية التامة، ويريد أن يتخذ قرارات حازمة بحيث يحصر المسألة في نطاق معسكر سيدي تمام ولا يتأثر بها الجيش أو تنتقل إلى بقية الوحدات والكتائب في الجيش النظامي في الجيش الإسرائيلي. وأعتقد بأنه في نقاش المهني الذي سيجري بما حدث سوف يتم الإشارة للمستوى السياسي بأن الجيش يتعرض إلى إرهاق والجيش الإسرائيلي تعب من حرب الاستنزاف، وأن على المستوى السياسي أن يذهب إلى إنجازات سياسية عبر توافقات. وأعتقد أن هذه الرسائل قد وصلت للمستوى السياسي، لكن للأسف الشديد لا زالت لدينا حكومة على رأسها نتنياهو تبحث عن مصالحها الشخصية ومصلحة نتنياهو وبقاء نتنياهو أكثر من مصلحة الجيش ودولة إسرائيل.
1: يواجه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم غضبا متصاعدا بسبب خطته لبيع حصص كأس العالم لمستثمرين خارجيين، وخاصة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا الذي يدرس دعم القطري ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان في الترشح لرئاسة فيفا. وتنص الخطة المثيرة للجدل بإنشاء كيان جديد تابع له بقيمة 20 مليار دولار لإدارة كأس العالم وغيرها من البطولات التابعة لفيفا، مع طرح حصص أخرى أمام مستثمرين خارجيين.
0: وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا في بيان أن روح كرة القدم وحوكمتها ليستا رأس مال للمضاربة، ولا أحد يملك كرة القدم وليس من حق فيفا بيعها. ويعقد يويفا اجتماعا طارئا مع الاتحادات الوطنية 55 التابعة له بهدف التوصل إلى موقف موحد بما في ذلك احتمال مقاطعة بطولة كأس العالم المقبلة، فيما وجه الاتحاد الأسيوي انتقادات شديدة لإنفانتينو بسبب خطته الجديدة.
1: للحديث حول الموضوع ينضم إلينا من باريس الناقد الرياضي محمد مندور. محمد، كيف يمكن فهم خطة إنفانتينو لبيع جزء من كأس العالم لشركات تجارية مقابل حصة تصل إلى 20% من قيمة الحدث؟
4: أهلا بيك وأهلا بكل مستمعين الكرام. يعني محدش بتوقع خطة إنفانتينو لإفساد كرة القدم الحقيقة، أمر في غاية السوء. حتى تصل الأمور أنه لأول مرة من عقود يصل خلاف بين الفيفا والاتحاد الأوروبي لحد التهديد بمقاطعة كأس العالم، وده بينعكس أن القضية لم تعد خلاف إداري، بقى أصبح صراع على مستقبل كرة القدم. والحديث أن الويفا في طريقه لترشيح شخص قوي جدا ضد إنفانتينو، الحديث عن ناصر الخليفي، قد يكون ناصر الخليفي أو قد يكون أحد الأعضاء البارزين في الاتحاد الأوروبي. أعتقد أن الأمر لابد أن يحسم في الفترة القادمة، وما فعله الاتحاد الأوروبي هو أرى أنه فعل جيد من لإنقاذ كرة القدم من إفساد إنفانتينو.
1: لكن لماذا أثارت خطة إنفانتينو كل هذا الغضب الذي وصل بالاتحاد الأوروبي للتهديد بمقاطعة المونديال وبطولات الفيفا؟
4: يعني أصل الاتحاد الأوروبي يعني شايف ان إنفانتينو بيحاول انه يبيع كرة القدم للمستثمرين. هو بيرى ان كرة القدم من وجهة نظره قادرة على تحقيق عوائد مالية اكبر بكثير مما تحققه حاليا، ويريد جذب استثمارات ضخمة تضخ مليارات الدولارات وبيع حقوق كأس العالم للمستثمرين. وده بيضر بسمعة الكرة، خصوصا وانك تعلم تماما كما يعلم الجميع أن المستثمر لن يضخ أموال إلا إذا ضمن المكاسب، والمكاسب أمامها علامات استفهام كثيرة حول الضغوط الإعلامية، حول الضغوط التحكيمية، حول ضغوط تذاكر المباريات العالية جدا وغالية الثمن في أمريكا، والتي لم يكن أحد يستطيع من الناس العادية أن هي تشتري تذاكر أو تحضر مباريات. وده حيأثر، إذا لم يكن مؤثر في أمريكا لكن قد يكون مؤثر في المغرب، قد يكون مؤثر في البرتغال، في أسبانيا، في المباريات القادمة في الأرجنتين أوروجواي باراجواي في النسخة الاستثنائية القادمة. فبذلك الاتحاد الأوروبي شايف أن كل هذه الأموال كل هذه الأمور بتضر بسمعة كرة القدم وكل هذه الأمور بتجر كرة القدم لطريق مسدود سيكون المسيطر فيها دائما هو المستثمر بأمواله، وإن لم يفعل الفيفا أو الويفا ما يريد هذا المستثمر فسيقلب الطاولة على الجميع.
1: ذكرت أن هناك اتجاه أوروبي لترشيح ناصر الخليفي لرئاسة الفيفا، هل هناك مرشحين آخرين سوف يظهرون أم أن الخليفي هو الاسم الأبرز حتى الآن؟
4: الحقيقة هو الاسم الأبرز حتى الآن طبعا، لأنه يعني أثبت السنوات الماضية قدرته على قيادة باريس سان جيرمان، أثبت حتى في وجوده في على رأس رابطة الأندية الأوروبية وعلاقاته الجيدة جدا والدعم القطري الغير محدود المنتظر أن يكون موجود خلف ناصر الخليفي. طبعا إذا تحدثنا عن هذا الأمر سنتذكر محمد بن همام ومحاولته الفاشلة أيضا لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولكن الوضع الآن متغير. محمد بن همام كان عنده بعض الاتهامات بالفساد، ولكن ناصر الخليفي هو الكل بيتفق أنه هو رجل جيد، الكل بيتفق أن هناك لن نستطيع أن نقول أنها صفحة بيضاء للجميع، فكرة القدم أصبحت ملوثة للأسف الشديد، ولكن هو من أحسن الوحشين زي ما احنا بنقول.
1: رئيس الاتحاد الأفريقي أعلن قبل أيام قليلة أن الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي قررت بالإجماع دعم إعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للفيفا لفترة جديدة، فلماذا جاء هذا الإعلان مبكرا وقبل الانتخابات بأكثر من عام؟ هل يمكن أن يحدث فيه الكثير؟
4: نعم، كان في علاقة مشوهة الحقيقة الفترة الماضية ما بين إنفانتينو وبين رئيس الاتحاد الأفريقي في عدة أمور واضحة للجميع وعدة مشاكل حدثت، يعني ومشاكل مشكلة المغرب وبعض المشاكل الأخرى فأعتقد أن القصة قصة مصالح ولعبة مصالح. إنفانتينو يريد إرضاء الاتحاد الأفريقي بكل الطرق، ليس من أجل جمال الاتحاد الأفريقي ووسامته، ولكن من أجل الحاجة و50 صوت اللي بيمتلكهم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهو بالتالي يرجح كفة إنفانتينو بشكل ما في التصويت. أنا أتحدث عن ربع العالم، ربع المصوتين في الفيفا من أفريقيا، فإذا استطاع أنه يحشد على باقي العالم كله ربع آخر فهو بالفعل ضمن الفوز. هي لعبة مصالح، رجل أعمال يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، يرشح بقوة رجل آخر يدعي أنه يعني رجل دولة ويعيش دور أنه هو رئيس جمهورية ويعامل كرئيس جمهورية، ومحاولات للإفساد في كل مكان الحقيقة وبقت حاجة صعبة جدا، والأصوات العاقلة في كل الأطراف لن تجدها مسموعة بشكل ما، سيتم التغطية عليها وسيتم الغلوشة كده زي ما احنا بنقول بالمصري عليها ولن تسمعها أبدا. فهي يبدو أننا أمام مذبحة أخرى كالتي حدثت في فترة من الفترات، طلب تعيس حياته ميشيل بلاتيني وجوزيف بلاتر، وإن كانوا الثلاثة تحديدا ليسوا أكثر فسادا بأي حال من الأحوال من الموجودين حاليا.
1: إذا استمر هذا الصدام بين إنفانتينو والاتحاد الأوروبي، هل يمكن أن نشهد لأول مرة ظهور تكتل كروي عالمي يسعى لتقليص نفوذ الفيفا أو إعادة توزيع سلطاتها؟
4: هو ده اللي بيحدث حاليا، إذا لم يستطع الاتحاد الأوروبي أن هو يدفع بمرشح قوي في مواجهة إنفانتينو وإن لم يستطع حسم المواجهة دي فسيكون هناك قصاصة ريش. هو يعلم تماما أن الاتحاد الأوروبي أن نسب فوز أي مرشح كان ضد إنفانتينو ستكون صعبة للأسباب اللي احنا ذكرناها، هو الرجل يحتاج فقط لأصوات آسيا وأفريقيا من أجل حسم ترشحه أو جزء حتى من أصوات آسيا ليست أصوات آسيا بالكامل، فبالتالي العيار اللي ما بيسيبش يدوش عزيزي صبرك. أنا النهاردة ممكن أسقط قدامك في الانتخابات، ممكن ما أخدش التصويت، ممكن أنت تنجح، لكن في المقابل حكون أسقط لك ريشك، حكون بينت لك أنيابي جيدة جدا من خلف الابتسامة التي تراها، هكون أخذت بعض الوعود قبل الانتخابات أنك لن تفعل ولن تفعل ولن تفعل، وإذا لم تلتزم بكل هذه الأمور فأنا أستطيع أن أقلب الطاولة عليك مرة أخرى. أعتقد أن الاتحاد الأوروبي الآن في مرحلة قصاصة ريش إنفانتينو سواء باستمراره أو سقوطه الغير متوقع.
1: بحسب متسبي فإن الاتحاد الأفريقي سيعيد انتخاب إنفانتينو، لكن هل يملك إنفانتينو بالفعل شبكة دعم كافية داخل آسيا وأمريكا اللاتينية لضمان بقائه، أم أن أي تحالف أوروبي مع اتحادات أخرى قد يقلب موازين انتخابات رئاسة الفيفا في 2027؟
4: هي المشكلة الحقيقية الآن أن الاتحاد الأوروبي بمفرده في مواجهة ذلك الفساد الكبير. كلما قلت أهمية الدول في كرة القدم كلما يعني سهل السيطرة عليها، سواء ببعض الدعم من الفيفا، سواء ببعض الأموال، سواء بضخ جزء عشان أبني لك ملعب أو أعمل لك مشروع أو أي شيء، أو تجديد مقرات، يعني حاجات من الحاجات اللي بيستطيع أنه يعملها الفيفا للاتحادات الصغيرة. لما يعني من الطبيعي أن أنا النهاردة كاتحاد أقدر سيطر على نيبال، وأقدر سيطر على جزر، أقدر سيطر على اليمن، أقدر أسيطر على دول صغيرة جدا في آسيا بدون ذكر أسماء طبعا مع احترامنا لكل الدول، لكن السيطرة عليهم سهل بالإضافة لأعضاء الاتحاد الأفريقي، تبقى الأمور حسمت بشكل كامل. أما أمريكا الجنوبية هي كلها على بعض كم سوق، الكونكاكاف برضو نفس الحال زيها زي أفريقيا تصل السيطرة عليها. إذن سيكون الاتحاد الأوروبي فقط في مواجهة هذا الرجل مع بعض الدول الأخرى اللي تستشعر الفساد وشايفة أنها مش هتقدر تواجه كل هذه الأمور كرة القدم في حالة يرثى لها مع هذا الرجل. فأعتقد أن هو نجاحه مضمون، حتى ولو كان نصر خليفي، ورغم أنه بيتمتع بشعبية ويتمتع بقوة ويتمتع بدعم، ولكن في النهاية أنا بظن أن الرجل حسم أموره تماما.
1: أخيرا منظور، إلى أي مدى قد تؤثر هذه الأزمة على استعدادات كأس العالم 2030 و2034، وهل يمكن أن تنعكس على مشاركة المنتخبات الكبرى أو حقوق البث والرعاة؟
4: حتى الآن لا يبدو في الأفق أن في مشكلة ممكن تؤثر، ولكن وارد جدا إذا نشأ إنفانتينو في قصة 64 منتخب التفاهة التي يتحدث عنها، إذا نشأ إنفانتينو في قصة بيع حقوق كرة القدم، خصوصا في بيان صدر منذ لحظات، ما عرفش انت لحقت تشوفه قبل الهوى لا من الفيفا، يعني عنوان يعني البيان بيقول لا انتم مش من حقكم، من الاخر كده انتم مش من حقكم تفرضوا رايكم على 211 عضو في الفيفا. يعني هو ضامن الرجل اللي معاه الاغلبيه، وبالتالي وارد جدا يحدث ان هو يحشد هذه الاغلبيه من اجل دعم 64 طبعا منتخبات صغيره ستصوت انها بتحلم انها ترى نفسها في كاس العالم وتحصد الملايين الكثيرة اللي دفعها وتحصد الشهرة، وكما حدث مع منتخبات زي كروزاو زي كابفير زي غيرهم. فبالتالي ممكن تؤثر، ممكن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذا الوضع لابد له من وقفة، لابد له من مقاطعة الكأس العالم، حتى لو اضطر أنه لا يلعب كأس العالم القادمة. وده طبعا هتكون ليس الخسارة سهلة وليس الخسارة بسيطة، بل بالعكس هو انهيار كامل لمنظومة كرة القدم في العالم، وانهيار كامل لكل مخططات إنفانتينو نفسه، لأنه أنا آسف يعني مع احترامي للجميع لا يوجد أي أحد يبيع كرة قدم في عدم وجود المنتخبات الأوروبية، مع احترامنا حتى للبرازيل والأرجنتين أكبر المنتخبات خارج هذه القارة، لن يستطيع أحد أن يبيع كرة قدم بدون المنتخبات الأوروبية.
0: عالم سبوتنيك مستمر معكم، والآن موعدكم مع جولة حول العالم. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تواصل استهداف الموانئ والسفن التي تعمل لصالح نظام كييف. وقالت الدفاع الروسية في بيان إن القوات المسلحة الروسية وصلت شن هجمات بأسلحة دقيقة تطلق من الجو ومركبات جوية مسيرة على البنية التحتية للموانئ في أوكرانيا والسفن البحرية المشاركة في مصالح القوات المسلحة الأوكرانية. وأضاف البيان تم استهداف خزانات الوقود ومواد التشحيم المخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا، وتم استهداف سفينة كانت تنقل معدات عسكرية إلى إحدى الموانئ الأوكرانية عند عبورها مياه البحر جنوبي أوديسا. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية استهدفت خلال الليل سفينة شحن في ميناء يوجني وسفينتي شحن شرق وجنوب أوديسا كانتا تحملان أسلحة ومعدات عسكرية.
1: دعا وفد روسيا الاتحادية خلال أعمال الجمعية 31 للسلطة الدولية لقاع البحار الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وذلك عبر بيان صادر عنه. وجاء في البيان إن روسيا تدعو الولايات المتحدة مجددا إلى أن تصبح طرفا في اتفاقية عام 1982 من أجل الامتثال الكامل لأحكامها وإجراءاتها، ولعقود امتنعت الولايات المتحدة عن الانضمام إلى هذه الاتفاقية التي صادقت عليها جميع دول العالم تقريبا. وفي مطلع عام 1982 أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان أن واشنطن تجد أحكام الاتفاقية المستقبلية بشأن استخراج موارد أعماق البحار غير مقبولة، ودعت روسيا الولايات المتحدة وجميع الدول إلى عدم اتخاذ تدابير أحادية الجانب في هذا المجال، وعدم إنشاء اتفاقيات أو آليات موازية من شأنها أن تهدد الاستخدام المنظم والآمن والمستدام لموارد قاع المحيطات في العالم.
0: علق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط المصري عبر منشور باللغة العربية على منصة إكس أكد فيه أهمية أمن مصر بالنسبة لإيران، وقال عراقجي إن مصر تعد صديقا وشريكا مهما في المنطقة ويشكل أمنها أولوية قصوى بالنسبة لإيران، وأضاف أن الجميع يجب أن يظل يقظا تجاه المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي. وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن التهديد واضح ومشترك ويستهدف وحدة وتضامن المسلمين.
1: أكدت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمال أفريقيا أن أكثر من 20,000 مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية على حد قولها. وقالت التقارير سارت عائلات بأكملها حول حاجز الأمواج الحدودي في ترجال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم.
0: وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام عالم سبوتنيك لهذا اليوم. كنا معكم صبري سراج وجيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
5: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
5: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
6: نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: في حياتنا تتشكل المساحات،
8: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
7: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
8: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
7: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
8: فأهلا بك في
7: مساحة حرة.
9: أهلا بكم في مساحة حرة، معكم فيها عبد الله حميد. في هذه الحلقة نستضيف واحدا من أبرز نجوم المسرح والسينما والدراما المصرية، فنان أثر الشاشة بعشرات الأعمال التي قدم فيها فنا راقيا فبقي حاضرا في وجدان الجمهور داخل كل بيت عربي. مسيرة فنية حافلة صنعتها محطات مضيئة في الأعمال الاجتماعية والتاريخية والدينية، حتى أصبح اسمه مرادفا للأداء الرصين وهيبة الحضور والقدرة على تجسيد الشخصيات بإتقان وصدق ليحفر مكانة خاصة في ذاكرة المشاهد. حين يذكر اسمه تعود إلى الأذهان أعمال خالدة وشخصيات لا تنسى، في مقدمتها دبور في مسلسل ذئاب الجبل، إلى جانب أدواره المميزة في رأفة الهجان والفرسان، نابليون والمحروسة وغيرها من الأعمال التي صنعت تاريخا فنيا يمتد لأكثر من 5 عقود. قدم شخصيات تاريخية واجتماعية ودينية اتسمت بالعمق والإقناع حتى أصبح وجها مألوفا ارتبط لدى الجمهور بالأدوار الجادة والقوية. صنع مكانته بموهبته وثقافته وإتقانه للغة العربية، وبين خشبة المسرح وكاميرات الدراما ظل مؤمنا بأن الفن رسالة وأن قيمة الممثل تقاس بصدق أدائه قبل مساحة دوره. في هذه الحلقة نقترب من رحلة فنان استثنائي نتعرف على أبرز محطاته وأسرار أشهر أدواره ورؤيته للفن والدراما مع الفنان الكبير الأستاذ أحمد ماهر. أهلا بك أستاذنا القدير والكبير أستاذ أحمد ماهر.
10: أنا شاكر فضلك وشاكر على المقدمة الرائعة اللي تفضلت بها.
9: شكرا جزيلا لحضرتك، وهذا يعني قدر قليل من قيمتك وعطائك وقدرك الكبير لدى كل جمهورك. أستاذ أحمد، يعني تاريخ كبير بين كل أنواع الفنون، كيف تنظر إلى هذه الرحلة من العطاء الكبير لفنان كبير الكل في الشارع يعني يحبه ويقدره ويبجله؟
10: فضل الله، يعني بعد نعمة ربي سبحانه وتعالى ليس هناك من كلام. أنا واحد من كثيرين رب العزة سبحانه وتعالى أنعم عليه بمحبته، فاتركت في الدنيا شكل من أشكال النجاح والتوفيق وحب البشر. المسألة مردودها أني أحمد ماهر ورث الفن عن والدته، إلا أنها بحكم أنها ربة بيت فكانت مقيمة في البيت، إلا أنها كانت تجيد التقليد والمحاكاة، فورث منها هذا المعنى وهذا الأسلوب. وبدأت الحياة الفنية وأنا طالب في المرحلة الابتدائية، ولأن الخالة رحمة الله عليها كانت مديرة لإحدى دور التربية والتعليم أدخلتني الحياة التعليمية قبل أن أصل إلى السن القانونية. وكل أساتذة الأنشطة في المدرسة بيحاولوا يجملوا الست المديرة، فبيتعاملوا معايا على إني ابنها لإني شايفيني رايح جاي في إيدها، فابن المديرة ابن المديرة ابن المديرة. وبدأ الكل يخطب ود المديرة بإكرامه لابنها. فأنا في قسم الأناشيد والتمثيل وطابور الصباح أنا اللي حي العلم، وجماعة الخطابة وجماعة الرحلات والقسم المخصوص. من هذا المنطلق تم تدفئة لهذه الموهبة التي تنامت على مستوى المرحلة الإعدادية ثم الثانوية، وشاهدني النجم الراحل رحمة الله عليه أستاذنا عدلي كاسب في إحدى الفروفات، فقال لي يا ابني أنت مكانك الطبيعي أكاديمية الفنون. فين يا فندم أكاديمية الفنون؟ ألف العرب. وتقدمت للأكاديمية بعد أن حصلت على الثانوية العامة، وبعد دراسة 4 سنين تم تعييني ممثلا في وزارة الثقافة بالمسرح القومي.
9: ماذا تقول لمن دعم أحمد ماهر خلال هذه المرحلة الكبيرة حتى ذاع صيته منذ الشباب وحتى الآن في هذه الرحلة الكبيرة؟
10: أقول أني أثمن هذا الدعم وهذا التعضيد وهذه المساندة وهذه التدفئة التي أكرمنا الله أن بلغنا من خلالها هذه المكانة التي شاء المولى عز وجل أن أتبوأها.
9: أستاذ أحمد، ما الذي جذبكم في البداية إلى التمثيل؟ هل يعني كان هناك يعني حرص كبير من حضرتك أن يعني تذهب إلى هذا المجال وتكون نجما فيه؟
10: والله الشاهد والرواية على لسان الأم رحمة الله عليها إنها وقتها إن كانت تحمل طفلها فكانت تصرخ بالضحك وتقول لأفراد العائلة أن ما في بطني ليس بإنسان إنما هو أرجوز. هذا كائن لا ينام ولا يسمح لي بالنوم، فهو دائم الحركة. وكانت عشان تضحك اللي قاعدين معاها تحط أدوات المكياج بتاعتها، صباع الروج وعلبة البودرة وما إلى ذلك على بطنها، وتتراقص هذه الأجزاء ويضحك الجميع إلى أن خرج أحمد ماهر إلى الحياة، فكانت ترضعه، ومن حبها الشديد كانت تغني وتقسم أنها لو سرحت في مشكلة من المشاكل وكفت عن الغناء يترك الرضاع ويصرخ ويلكزها بإيديه ورجليه إلى أن تعاود الغناء فيعاود الرضاع. أنا بتصور إن ده ارتباط شرطي سيكولوجي كان له بالغ الأثر في تكوين الشخصية الفنية.
9: أستاذ أحمد، بعد 5 عقود من العمل الفني الكبير تم تكريم حضرتك في المسرح القومي، ماذا مثل لكم هذا التكريم؟
10: مثل لي جرح غائر. ذلك أن أحمد ماهر كان من المفروض أو من المفترض أن تقوم هذه الهيئة المعنية بتكريمه من سنين، فكم شاهدت في العديد من الدورات شخصيات قامتها الفنية لا تطاول قامت أحمد ماهر فنيا، ومع ذلك تم تكريمهم وتم مجافاة ومحايدة اسم أحمد ماهر. وفي ذلك كان هناك شعور بالغبن وشعور بالقهر وتساؤل لما هذا التجاهل. لذلك في كلمة التكريم التي خرجت بها على الجمهور أكدت على أن هذا التكريم جاءني متأخرا جدا.
9: ليه أستاذ؟ يعني هذا الحديث في ظل ما تعرفه ويعني من قدر كبير للأستاذ أحمد ماهر في الوسط الفني وحتى في الشارع، لماذا قلت أن هذا التأخير يعني أن هذا التكريم تأخر كثيرا؟
10: أنا حضرت دورات شعرت فيها بجرح غائر، أن هناك شخصيات بيتم تكريمهم تاريخهم المسرحي لا يرقى لتاريخ أحمد ماهر. يعني أحمد ماهر إلى جانب الإنتاج الغزير، أحمد ماهر مثل مصر في العديد من المهرجانات. أحمد ماهر كان رئيس لجان تحكيم في العديد من البلاد العربية، فكيف يتم التجافي لأحمد ماهر وأحمد ماهر مقدم للحقل الفني العديد والعديد من التلامذة اللي درسوا في أكاديمية الفنون وهم تلامذته أساسا؟ فهل هذا يجوز؟
9: هل تقصد حضرتك أن هناك يعني كان عملية تربص بالأستاذ أحمد ماهر خلال فترات معينة؟
10: ما من شك.
9: من شخصيات معينة؟
10: ما من شك.
9: ينفع نقول أسماء ولا ما ينفعش؟
10: أنا في حل.
9: جميل. طيب أستاذ أحمد، خلينا نروح للأعمال اللي حضرتك يعني قدمتها للجمهور. بين كل هذه الأعمال الكبيرة، عشرات الأعمال في الدراما، السينما، المسرح، كل هذه الأعمال التاريخية الدينية، الأقرب إلى قلب الأستاذ أحمد ماهر حتى وإن لم يكن جماهيريا؟
10: أسألك سؤال. فضل. ممكن أسألك سؤال؟
9: تفضل.
10: حضرتك متزوج؟
9: نعم.
10: عندك أولاد؟
9: صحيح.
10: هل تميز بعضهم على الآخرين؟
9: أكيد لا.
10: هذا هو حالي مع الشخصيات التي عرقتها وقدمتها وعشقتها وأصبحتها.
9: نعم. طيب، مفيش أي دور ندم عليه الأستاذ أحمد ماهر خلال هذه الفترة؟ دور قدمته أو حتى دور ما اتعرض على حضرتك ورفضته؟
10: لا، من حيث الرفض الكثير والكثير، ولكن دور ندمت على أني تعاطيته بطولة مسلسل اسمه مغامرات ميشو. وفي مغامرات ميشو جاء السيد المرحوم ممدوح الليثي ودخل علينا أول بروفة وأول لقاء مع المخرج وعمل حالة من حالات التعارض، وقال الأستاذ تلميذ المخرج العالمي إليا كازان والتلفزيون بيشرف إن ده أول عمل هيبقى لي في مصر. عملنا المسلسل، وأثناء العمل كلنا لمسنا أن هذا الرجل مستواه متواضع ومالوش علاقة لا من قريب ولا من بعيد بإليا كازان. وفشل المسلسل فشلا ذريعا.
9: بسبب المخرج أم بسبب الكتابة؟
10: المخرج.
9: لكن كان السيناريو كان جيد بالنسبة لحضرتك؟
10: بالنسبة لكل الفنانين.
9: دايما في أعمال يتعلق بها الجمهور، بالنسبة لحضرتك ذئاب الجبل وبعض المسلسلات الأخرى مثل رأفة الهجان، أعمال للتاريخ، كلما يعني عرضت نجلس ونتابع لنرى هذه التحف الفنية والدرامية الجميلة، حتى في مقاطع على الإنترنت نتابعها جيدا. هل هناك مثلا أي كواليس خاصة تذكرها حضرتك في ذئاب الجبل أو حتى في رأفة الهجان؟
10: أذكر في ذئاب الجبل أن هناك مشهد أبكي فيه هذا الحب الذي اختفى فجأة من حياتي وضاع، فبكيت هذه المحبوبة التي عشقتها، وأنا لأول مرة يطرق قلبي الحب. فبقول مونولوج مطول يعني قرابة الصفحة ونص في الأسكاب. وبعد أن انتهيت ده مشهد بيني وبين الأستاذة العظيمة الراحلة زوزو نبيل. فوجئت بالمخرج بيفتح التوكباك المفتوح في الاستوديو وقال نعيد بقى نعيد، بس نفهم احنا بنعيد ليه حتى لا نقطع في نفس الخطأ.
9: حتى لا؟
10: فقال لي هو في صعيدي بيعيط. نعم.
9: حتى لا نقع في نفس الخطأ. نعم.
10: فقال لي هو في صعيدي بيعيط.
9: نعم.
10: قلت له ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بكى.
9: عليه الصلاة والسلام.
10: أنا عيني شافت الأسد النتاية بتصرخ كما النسوة لأن ابنها مات، وبتحوم حواليه وتوطي عليه وتلحق جسده بلسانها وتصرخ وتصوت زي الحريم. أنت بتتكلم في إيه؟ أنا بتكلم حتى على الحيوان. ومش هعيد المشهد. ونزل المشهد كما قلت.
9: طيب رأفت الهجان أبرز كواليسه،
4: نعم.
9: وهو كان مع مجموعة كبيرة ومهمة من الفنانين وكان عدة أجزاء.
10: نعم.
9: كواليسه.
10: لا الكواليس كثروا يعني. مش هنسى أبدا رحلتنا لإيطاليا عشان نصور الإكستريال هناك. وطبعا خوفي كراجل مسلم اني اكل حاجه فيها لحم خنزير. فمن مطار روما الى ميلانو في الشمال كل شويه اوقف الباص اللي واخدنا

0: من المكرونة وبيحط عليها جبنة رومي مبشورة وصوص للطماطم. وأنا ما باكلش المكرونة، ولكن الجوع دفعني لأني آكل. فالراجل بيجيب بوت كبير ويعدي على كل فنان قدامه صحن يجر له معلقتين. أنا مش بتاع معلقتين، أنا واقع من الجوع. فانتظرت لما راح يغير البوت وجايب بوت جديد ومتواخده منه، قلت له امشي انت بقى. ووقف حاطط ايده في وسطه عشان يشوف الافندي ده خد الكم الهائل ده هيعمل بيه ايه. وانا من شدة الجوع معلقة ورا التانية ورا التالتة خلص البوت. وفوجئت بالطباخ او الشيف بيسقف يقول برافو ترزم، واسموني على مدار رحلة إيطاليا ترزان.
1: تأثير الشوكولاتة. السكريات متجوع. نعم.
0: لا وغير كده أنا متعود على فتنة الملوخية، البامية، المسقعة، السبانخ، الخضار.
1: نعم. مسلسل رأفت الهجان لماذا نجح وينجح حتى الآن في جذب المتابعين حتى بعد يعني عقود من عرضه في خلال الفترة السابقة؟
0: أولا هذا المسلسل يشفي صدور كل أبناء المنطقة العربية لأنه انتصار للمخابرات المصرية. هذا المسلسل يحمل من توفيق الله ما يجعله في مقدمة صفوف المسلسلات الناجحة. عظمة الكتابة، عظمة الإخراج واختياره للفنانين. حتى إن المخرج رحمة الله عليه أستاذنا يحيى العالمي استحضر شخصيات كادت أن تنسى ودخلت في طي النسيان، لكن ذاكرته الفنية وحرصه على تسكين كل فنان في موقعه خلق حالة من الدهشة. إلى جانب الإنتاج القوي المحترم الحريص على كل كبيرة وصغيرة، على الفاسيليتي، على المكياج، على الملابس، على الديكورات، على الاكستيريور. موضوع فوق ده وده بقى في مسألة أنا شايف إنها شيء خطير ومهم لنجاح الأعمال. حالة الحب التي كانت تلف هذا الكاست وهذه المجموعة وإحساسهم إن هم في بيكنيك أو في رحلة أو في عزومة شهية، الكل متحاب والكل متعاون والكل حريص على نجاح العمل، لذلك جاءت هذه النتيجة بفضل من الله العلي القدير.
1: أستاذ أحمد، لا أريد أن أترك مسلسل رأفت الهجان لأنه كان مع نجم كبير هو الأستاذ محمود عبد العزيز، وحضرتك تتحدث عنه دائما بكل خير، لكن ربما استوقفنا واستوقف الجمهور ما قلته أنه هذا العمل ربما كان معروض على الفنان الكبير الزعيم عادل إمام في البداية وتم رفضه من جانب الزعيم. ما قصة هذه الرواية؟
0: والله أنا كنت ربنا يوعدك ويوعد كل مشتاق في رحلة حج، وفوجئت بإني هذا الحج جايني بدعوة من خادم الحرمين. وضمن مجموعة هذه الدعوة الراحل الجميل محمود عبد العزيز، الراحل الجميل نور الشريف، الراحل الجميل عمر الحرير. بعد ما نعمل مناسك الحج

0: احنا عموما بنفطر ونتغدى ونتعشى سوا. ففي احدى الايام قاعدين بنتعشى والحوار دار بيننا، فالمرحوم محمود عبد العزيز قال والله السعودية لا في نفسي قدر بالغ القيمة. يعني مش مسألة بقى ان فيها بيت الله ومركز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبس، لا، ده انا حصل لي وقعة هنا كانت في غاية الطرف. انا رشحت لمسلسل رأفة الأبجان وجابوا لي السكريبت وبدأت أقرأ ودخلت في حالة الغرام، وفجأة قالوا لي احنا هنبعت حد ياخد منك النسخ لان انت هتعمل الفوازير. دون فوازير ايه؟ قالوا معلش عشان احنا شفنا ان الدور بتاع رأفة الأبجان يناسب فنان غيرك وانت تعمل فوازير. قال لهم لا، لا هعمل الأبجان ولا هعمل الفوازير. وأصيب بحالة نفسية متردية، وعلى لسانه أقسم إن هو سافر للسعودية كي يغتسل من هذا الغم بأنه يعمل العمرة. وهو عند أحد الصداقات من الأسرة المالكة قال له الرئيس الراحل حسني مبارك وصل السعودية، فتعال معنا وإحنا رايحين نحضر حفل استقبال لي في أحد القصور. فلما لقى محمود قال له اللي جابك هنا؟ فحكوله قال له لا الدور يرجع لك. ورحمة الله عليه رفع السماعة وقال لهم الدور يرجع لمحمود عبد العزيز.
1: يعني الرئيس مبارك هو من أعاد الدور للأستاذ محمود عبد العزيز.
0: نعم. وهذه الرواية على لسان محمود عبد العزيز.
1: نعم، يعني هذه رواية ربما اشتهرت في مواقع التواصل ونقلتها بعض وسائل الإعلام.
0: نعم.
1: وكان
0: نعم.
1: من المهم أن نستوضحها من حضرتك أستاذ أحمد.
0: الحوار تم مع الأستاذ الناقد أديب
1: عمرو أديب ولا عماد الدين؟
0: لا أقول كبير
1: عماد الدين أديب.
0: عماد الدين أديب.
1: نعم. طيب أستاذ أحمد، حضرتك ملك اللغة العربية وما قدمته تاريخيا في من جمال اللغة العربية في أدوارك وإتقان هذه اللغة الجميلة، ما الذي يميز هذا النوع من الأعمال بالنسبة للأستاذ أحمد ماهر؟
0: لا يمثل الكثير، لأنه بتنتمي إلى اللغة العربية الأعمال التاريخية التي توثق البطولات العربية بيوثق السير الشعبية زي عنتر بن شداد، بيحفظ للغة العربية سمتها وألقها وقيمتها وجرسها وموسيقاها. يكفي أن رب العزة سبحانه وتعالى اختار لكتابه الكريم القرآن الكريم اللغة العربية كي تكون هي لغة الكلمات والآيات والصور.
1: كيف كنت تستعد لهذه الشخصيات في الأعمال التاريخية التي تتطلب إتقانا للغة العربية؟
0: يعني هو كان الهم الأكبر البحث عن البانوراما الحياتية وما ورثناه من كتب تحدثنا عن هذه الشخصيات كي أتعرف على ما لم تجئ به أسطر في المكان وفي الإبداع. في التلفزيون، في السينما، في الإذاعة يمكن القيام بالتوقف وتصحيح أي خطأ إلا في المسرح. المسرح في حاجة إلى فنان كونشس بالغ اليقظة بالغ التركيز يلتحف بالشخصية حتى أن يصبح ويخرج الأداء منه بشكل نقول عليه السهل الممتنع حتى يقتنع فيه الجمهور. لذلك أنا بقول ربنا يبارك في وزارة الثقافة المصرية الحاضنة للفن المسرحي وللعديد من ألوان الإبداع. ذلك أن في غياب هذه الوزارة ضياع للهوية الفنية المصرية، فهم سدنا الفن والثقافة في مصر، ألا هم وزارة الثقافة.
1: نتمنى لك كل التوفيق وكل الصحة والعافية ويعني طولة العمر الأستاذ الكبير القدير الأستاذ أحمد ماهر. تشرفت جدا بهذا اللقاء مع حضرتك، وشكرا على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء الذي أعتبره تاريخي بالنسبة لي.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من الملعب. في حلقتنا اليوم نفتح الملف الأهم والأكثر سخونة في المنطقة، مستجدات الميركاتو الصيفي في الدوريين المصري والسعودي. نغوص في التفاصيل، كيف تبني أندية صندوق الاستثمارات في السعودية تشكيلاتها في هذا الصيف، وما القوة الجديدة التي تسحب البساط خارج الرباعي الكبير، وفي مصر كيف يتعامل الأهلي والزمالك مع طموحات أندية الشركات والاستثمار مثل زد وبيراميدز وسيراميكا. جولة شاملة نكشف فيها كواليس الصفقات وتحركات الوكلاء ورؤية الأجهزة الفنية. كونوا معنا، لدينا في الفقرة الأولى الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات المصرية حسين الفرماوي. أهلا بك حسين.
4: أهلا بك أستاذ صبري، طبعا أنا سعيد كالمعتاد اللي أنا أكون مع حضرتك من خلال الراديو، يعني دايما ببقى بتشرف اللي أنا موجود معاك، وإن شاء الله يبقى كلامنا خفيف كده على حضرتك وعلى الناس بإذن الله.
3: نورنا. الميركاتو في مصر هذا الصيف فيه صراع بين القوى الجماهيرية والقدرات المالية لأندية الشركات والمؤسسات، كيف ترى طبيعة الأسعار وتوافر المواهب في السوق المحلية هذا الموسم؟
4: يعني اولا انا حابب اشيد باداره التعاقدات ومسؤولي النادي الاهلي في بدايه الميركاتو الحالي، يعني وخصوصا في حته بيع الثنائي لحد دلوقتي محمد شكري ومصطفى العش للنادي المصري، وطريقه تعامل النادي الاهلي مع نادي البنك. كان النادي الاهلي طبعا عايز يرد زي ما بيقولوا صاصع عين في قصه ان النادي الاهلي اشترى عمرو البزار بتقريبا 60 مليون، فلما نادي البنك كان طلب محمد شكري النادي الاهلي حط نفس المبلغ، في الاخر ما حصلش اتفاق وباع طبعا للثنائي بشكل رسمي للنادي المصري. فدي تحيه لازم يعني انا اوجهها لمسؤول التعاقدات ومسؤول النادي الاهلي، اللي انت بترجع تظبط الدنيا تاني وبتمشي الدنيا زي ما انت شايف من وجهه نظرك، مش زي ما السوق هو عايز يمشي.
3: طيب خلينا نبدا بالاهلي، انت يعني دخلت بشكل ساخن. يعني الأهلي بيدخل الميركاتو وهو يسعى لاستعادة هيبته المحلية مرة أخرى واستعادة لقب الدوري بجانب الحصول على الكونفدرالية تعويضا عن عدم المشاركة في دوري الأبطال. الأهلي دعم هجومه بالتعاقد مع المغربي سفيان بن جديدة هداف الدوري المغربي، وكذلك الجزائري منصف بقرار، بالإضافة إلى ثنائي إمبي الشاب أقطاي عبد الله المهاجم وعلي محمود لاعب الوسط. في ظل اكتمال عدد المحترفين في قائمة النادي الأهلي، كيف يفكر الأهلي حاليا في تدعيم خط الوسط وخط الدفاع، وكيف يدار ملف المحترفين الأجانب داخل التتش؟
4: يعني بالنسبه لملف المحترفين الاجانب زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، هي الفكره كلها ان حاليا قائمه الاجانب مكتمله خلاص، كلنا عارفين ان جرادشار طبق قوسين او ادنى يعني في الناديين الاهلي وسيراميكا في مرحله صياغه العقود، وبنسبه 99% جرادشار هيكون موجود في نادي سيراميكا. اشرف داري خلينا نقول في خلال ايام، مش عايزين نقول خلال ساعات، هيكون برضه مش متواجد في النادي الاهلي. بالنسبه طبعا للخماسي اللي موجود بعد الصفقتين الجداد بالنسبه للنادي الاهلي، الاثنين مهاجمين منصف بقرار او سفيان بن جديده، فقائمه الاجانب في النادي الاهلي طبعا مكتمله. الكلام حاليا او ده الشائع يعني على ممكن محمد علي بن رمضان يرحل في خلال ايام برضو، لو النادي الاهلي ونادي الشمال القطري بالتحديد توصلوا للاتفاق. و انا بالمناسبه كنت كلمت السيد مشعل العلي، ده المدير الرياضي لنادي الشمال، وهو طبعا ما ادانيش رد قاطع، ولكن حتى بعد تدعيم نادي الشمال بالدولي الجزائري وكابتن منتخب الجزائر السابق اسماعيل بن ناصر، يعني يبقى حتى الان محمد علي بن رمضان من ضمن المرشحين، لكن الراجل ما اتكلمش معايا بصيغه مباشره ان هم بيخلصوا اللعب خلال الساعات الماضيه والايام الماضيه من النادي الاهلي. بالنسبه للصفقات الجديده للنادي الاهلي برضو عايز أشيد تاني تالت بمسؤولي التعاقدات في النادي الأهلي لسببين. أول سبب، لما أنت تقدر تتعاقد مع هداف الدوري المغربي طبعا سفيان بن جديد نجم المغرب الفاسي اللي كان يشارك في دوري أبطال أفريقيا مع بطل الدوري المغربي لأول مرة من 41 عام، ويسيب ده كله بعيدا عن القيمة الكبيرة اللي النادي الأهلي دفعها أو حتى راتب اللاعب، وإن هو طبعا يجي للنادي الأهلي اللي هو السنة دي يشارك في الكونفدرالية، فأنا أعتقد إن ده نجاح للنادي الأهلي، وبيبين قد إيه قيمة النادي الأهلي ثابتة ايا كان موسم النادي الاهلي خلص على ان النادي الاهلي مشارك في دوري الابطال او في الكونفدراليه البطوله الثانيه في افريقيا، ده بيعكس قد ايه النادي الاهلي تبقى قيمته ثابته. ده بالنسبه لسفيان بن جديد. بالنسبه لمنصف بقرار فبرضه نفس الكلام، الراجل لعب يعني او كان موجود في قائمه فريقه اللي ممكن بشكل او باخر يكون متواجد في دوري ابطال اوروبا حتى لو في دور المجموعات بس، زي ما احنا ما بنقول اعتقد ان دي بتبقى فرصه مش بتكون متاحه لاي لاعب، ان انت برضو تسيب ده كله وان انت تتمسك باللندا وتتمسك دي بناء على كلامي مع مستر داريو المدير الرياضي لنادي الدينامو زغرب، ان منصف كان متحمس لتجربه النادي الاهلي وعايز يكون متواجد بشكل كبير جدا في النادي الاهلي وبيسرع من اجراءات يعني انتقال النادي الاهلي، فانا اعتقد ان ده نجاح كبير للنادي الاهلي، ونتمنى نشوف المردود ده طبعا في دورينا في الدوري المصري مع النادي الاهلي.
5: طيب يعني أنا لدي سؤال واضح، إحنا عرفنا اللاعبين اللي الأهلي تعاقد معهم بالفعل، في ماذا يفكر الأهلي أو كيف يدعم مركز الأهلي مركزي قلب الدفاع ولاعب الوسط المدافع، وهما مركزين يعانيان أو يعاني منهم النادي الأهلي من قلة عدد الأفراد وجودة اللاعبين، خصوصا اللاعب الذي سيشارك في قلب الدفاع. يعني الأهلي يريد قلب دفاع أساسي ويريد لاعب بديل لمروان عطية في خط الوسط، في ماذا يفكر الأهلي حال رحيل بن رمضان وحال بقاء بن رمضان؟
4: طبعا أولا بالنسبة لمحلية في وسط الملعب، أنت عندك أكتر من خيار في وسط الملعب، كنت أنا كتبت أو وضحت أن عمر الساعي ثالث اللاعبين المنتقلين للنادي المصري، طبعا بفرمان من الكابتن حسين عموتة عمر الساعي لحد اللحظة لسه في النادي الأهلي عشان موقف محمد علي بن رمضان، فهو الراجل شايف محليا مفيش حد عندك بعيدا عن ثلاثي القمة أو الفرق الكبيرة في الدوري المصري أهلي وزمالك وبيراميدز طبعا موجود أحسن من اللي عندك، فبالتالي هو لحد اللحظة موقف إجراءات انتقال عمر الساعي للنادي المصري، لأن في حالة رحيل محمد علي بن رمضان عمر الساعي هو اللي يكون متواجد في نص الملعب في النادي الأهلي، ويتم تعويض أو تلبية طلبات الراجل بمدافع أجنبي وفقا لاحتياجات الكابتن حسين عموتة. وبالفعل الكلام طبعا اللي احنا عرفناه صباح اليوم يعني ان بالفعل النادي الاهلي تواصل مع موكلي اللاعب الليبي الدولي لاعب نانت الفرنسي علي يوسف، اللي الراجل طبعا مرحب برضه بشكل كبير جدا انه يكون متواجد في النادي الاهلي. وبالمناسبه طبعا ده مش اول موسم انتقالات يكون علي يوسف مرشح للنادي الاهلي، من وهو في الافريقي التونسي كان مرشح. هي الفكره دلوقتي ان الميزه ان نادي نانت طبعا كلنا عارفين هبط لدوري الدرجه الاولى اللي هو الفرنسي، وعلي من ضمن اللعيبه اللي هتمشي، فانت ليك فرصه اللي انت تخلصه، مدافع طبعا واعد جدا من اثناء تواجده حتى في الافريقي التونسي يعني، وهو له قيمه كبيره. وبالمناسبه برضو كابتن حسين عمود اعطى الضوء الاخضر او ادى الابروف دي يعني ان نبدا تفاوض معايا. الفكره كلها برضو موقفه مرهون بموقف رحيل محمد علي بن رمضان يعني.
5: طيب سؤالي الأخير فيما يخص النادي الأهلي، الأهلي كان يسعى لإنهاء عقد المدافع أشرف داري، وكان يواجه بعض التعنت من جانب اللاعب ووكيله اللي هو والده زهير داري، لكن قرأنا بالأمس أن اللاعب هو الآن الذي يطلب الرحيل. هل هذا حقيقي؟ اللاعب هو الذي يسعى الآن إلى فسخ التعاقد بدون الدخول في تفاصيل لها علاقة بحياته الشخصية؟
4: يعني خلينا نتكلم ان حضرتك وانا وكل متابعين الشارع الرياضي او الكوره في مصر بشكل عام عارفين ان كده كده اشرف داري مش مكمل في النادي الاهلي. بس انت لو جيت اتكلمت مع والده او حتى مع اللاعب ذات نفسه، انا عايز اقول لك ان اللاعب مش ما كانش بيشارك، كان بيشارك ولكن في التدريبات اللي هي البدنيه، ما كانش بيشارك في التدريبات الجماعيه. دي معلومه انا اعرفها كويس. يعني بالنسبه لاشرف داري هو عارف اللي هو ماشي وهو عايز يمشي، ولكن بالبلدي كده او بلغه الكوره زي ما احنا بنتكلم هو عايز يطلع باقصى استفاده من النادي الاهلي. يعني انا همشي ما عنديش مشكله، بس انا مثلا متبقي ليا موسم او موسم ونص، فانا اخد ربي عن الموسم ونص. طبيعه الحال راتبه كبير جدا في النادي الاهلي، بتتكلم تقريبا من مليون او مليون و250 الف دولار، فهو ليه هيفرط في فلوس زي دي؟ بطبيعة الحال سواء الكلام معاه أو مع والده، لا احنا مكملين النادي الأهلي، ما اخترناش اللي احنا هنمشي، أشرف عايز يكمل في النادي الأهلي. ودي طبعا يعني مش هقولك هو مثلا كده هو عايز يكمل في الأهلي، لا خلص، هو عايز يطلع بأقصى استفادة من النادي الأهلي، وعارف اللي هو ملوش مكان في النادي الأهلي.
5: يعني لا صحة لما تم تداوله بالأمس بأن اللاعب طلب الرحيل؟
4: لا يعني ممكن بعد الاجراءات القانونيه طبعا، ده الموضوع ملوش علاقه بالكوره، طليقته او زوجته السابقه
5: يعني بدون الدخول في تفاصيل هل هو بس طلب الرحيل ام لا
4: بالظبط كده. يعني هو كده كده الاهلي متكلم معاه، لكن الفكره كانت في مفاوضات في المبلغ يا استاذ. يعني الفكره كلها ان اشرف والاهلي لم يتوصلوا لاتفاق او الصيغه اللي اشرف يمشي بيها. انا طالب منه اي اشرف عايز ياخد قيمه عقده كامله، الاهلي ما عندوش مشكله في ان يفسخ التعاقد بمبلغ معين مش القيمه كامله. بعد حوارات الامس اشرف طلب تسويه الامور بشكل سريع، لكن هو برضو حتى اللحظه متمسك بقيمه عقده كاملا، فالامور ما فيش فيها اي جديد.
5: طيب ننتقل الى القطب الاخر، بطل الدوري الزمالك الذي هو الآن على صفيح ساخن والرؤية تبدو ضبابية قبل بداية الموسم. الزمالك يواجه عقوبة تأديبية بوقف القيد، وبالتالي لم يدعم الفريق بأي صفقات جديدة، في حين باع عقد مدافعه الأبرز حسام عبد المجيد، وقبل 3 أسابيع من بداية الدوري ينهي ارتباطه بشكل مفاجئ مع المدير الرياضي جون إدوارد، ويقرر إعادة معتمد جمال لموقع المدير الفني، وبدء معسكر متأخر جدا قبل أقل من 3 أسابيع من بداية الدوري. كيف يدير الزمالك ملف الفريق قبل بدء المنافسات المحلية ودوري أبطال أفريقيا الذي يعود إليه بعد سنوات من الغياب؟
4: النهاردة طبعا بالتحديد نادي الزمالك هيبدأ الاستعداد للمعسكر الإعداد اللي المفروض يبدأ بشكل رسمي يوم السبت. النهاردة اللعيبة تعمل يعني جلسات الكشف البدني بمعنى صح، الأحماية البدنية والجلسات البدنية قبل بداية الموسم. طبعا اللي هم كانوا تفاوضوا مع مدرب زي ما كلنا عارفين مدرب صربي، وبعد كده رجعوا كابتن معتمد جمال. الخلافات طبعا اللي معروفة طبعا في جبهات في نادي الزمالك، سواء الرئيس الشرفي لنادي الزمالك اللي اسمه ممدوح عباس من جهة، وطبعا بيؤيد الرئيس النادي اللي هو الأستاذ حسين دبيب، وطبعا الجهة الثانية بقيادة المدير الرياضي الأستاذ جون إدوارد. فالمشاكل دي طبعا بطبيعة الحال منعكسة على فريق الكورة في نادي الزمالك. يكفي ان انت بتقول ان موضوع إيقاف القيد، انت مش عارف تدعم صفقاتك، وبدل ما تحافظ على اللعيبة الأبرز بالنسبة ليك انت فرطت في لاعب زي حسام عبد المجيد. مش عايز اقول برضو تفريط عشان ما بقاش مجحف لحق الناس، لكن في النهاية الزمالك دفع يعني في موضوع الرخصة الأفريقية دفع ما يقارب 8 مليون دولار قضايا لاعبين والكلام ده كله، فده أثر بشكل كبير جدا جدا جدا على النادي. طبعا ده يعني طبيعة الحال هو باع حسام عبد المجيد عشان يساعد في الأزمة بتاعت نادي الزمالك، مش رفاهية يعني. وبطبيعه الحال خسرت مدافع دولي من افضل المدافعين في الدوري المصري ولاعب اساسي وكابتن من كابتن نادي الزمالك. الفكره كلها ان الموسم اللي فات انا برضو شايف ان ما كانش فيه يعني تنظيم بشكل قوي. يعني برضو هو نجاح في النهايه نادي الزمالك وبطل الدوري، ولكن خلينا نقول هو نجاح يعني مش مخطط ليه. الامور مشيت في النهايه ايا كانت الاسباب، وفي الاخر كلنا يعني تفاجأنا ان نادي الزمالك بطل الدوري، ودليل على كلامي ان الزمالك في كل البطولات الباقيه او المتبقيه اللي كان بيشارك فيها في الموسم خرج منها بشكل يعني كارثي. حتى الكونفدراليه الفاينل العوده كان في, في, في, في, في ملعبه، وطبعا يعني اتهزم في ضربات الجزاء من اتحاد العاصمه. فنجاح مؤقت ما قدرش يبني عليه. طبيعة الحال ممكن يكون وقف القيد التأديبي سبب من الأسباب، ولكن مراحل المدير الرياضي اللي انت أعلنت من فترة رحيل كابتن معتمد وبعد كده رجعت كابتن معتمد، الكلام ده كله كمان بيأثر مع اللعيبة بشكل كبير جدا. يكفي ان الحد أول أمس اللعيبة ما كانتش عارفة يعني معسكر الإعداد إمتى أو فترة الإعداد هتبدأ إمتى، وده بحد ذاته مشكلة كبيرة جدا. أنا أعتقد يعني أن ده كمان تأثيره هيبان مع بداية الدوري ومع المشاركة في بطولة أفريقيا. الموضوع ممكن ما يبقاش زي السنة اللي فاتت كمان إطلاقا. عايز أقول لك أن بمناسبة اللي احنا تكلمنا عن نادي الزمالك، فهنتكلم عن فرقة زي النادي المصري او فرقه مثلا زي نادي زد اللي مشارك كمان في الكونفدراليه، دعم صفوفه بشكل كبير جدا، عامل معسكر اعداد في تركيا. ففي استقرار وفرقه تلعب في بطوله افريقيه على النقيض تماما بنلاقي نادي الزمالك المشاكل بتزيد بين الحين والاخر، وده بطبيعه الحال تاثيره خارج الملعب زي تاثيره في الملعب. الدوري في يعني خلاص بنتكلم في 21 او 22 او 23 حتى من اغسطس المقبل، يعني 20 يوم، وزي ما انت حزام حضرتك ما بتتكلم مفيش اي فتره اعداد طبعا، اللعيبه اللي لها مستحقات والى اخره. يعني مشاكل نادي الزمالك اعتقد ان هي معلومه للبيان. يعني ده كله كمان هياثر ان مفيش لعيبه جديده، انت بتشارك في دوري ابطال افريقيا للمره الاولى من 3 سنين، المفروض ان انت ممثل للكره المصريه ومن الفرق الاكثر تفوقا بالبطوله، بس هل الكلام ده مع الفرق اللي بتدعم صفوفها بشكل كبير جدا؟ فرقه زي بيراميدز تعاقدت مع مدرب يعني انا بشوفه متمرس في افريقيا بعيدا عن ممكن تجربته السابقه سواء في الدوري الليبي.
5: بيراميدز يعني بيراميدز تغير نهجه في العامين الأخيرين تحديدا في وركز على استقطاب صفقات نوعية تضيف للفريق، وأصبح لوحة ربما تحتاج إلى قطعتين أو 3 للاكتمال. ما الذي في جعبة بيراميدز هذا الصيف خاصة مع استقدام مدير فني جنوب أفريقي هو مكوينة؟ في ماذا يفكرون وما خريطة التعاقدات الخاصة بهم هذا الصيف؟
4: يعني النقطة اللي حضرتك اتكلمت فيها أنا مؤيد لحضرتك فيها جدا، حتى سياسة التعاقدات بالنسبة لنادي بيراميدز اختلفت تماما، وده حق الناس يعني سواء في السنة اللي هو توج فيها في بطولة أفريقيا بمعنى صح أو بلغة الكرة برضو خلاص الناس بصف وراها عمصر، وهو دلوقتي بيدخل في الصفقة اللي هو محتاجها مش اللي تعمل لي بوم أو اللي هي أنا مثلا الأهل بيفوت سين فأنا بيفوت اللاعب الفلاني فانا هدخل عشان ابوظ الصفقه على النادي الاهلي. الموضوع ده اختلف تماما، الراجل دلوقتي بيتكلم في احتياجك في اللي احنا لحد النهارده الراجل خلص الناس خلصت صفقه واحده بس اللي هو اياد العسقلاني مدافع مصري مش هياخد مكان اجنبي، راجل خد تجربه احترافيه سنه صغير من اللعيبه اللي مفروض عليها السبوت كمان اللي هتنضم لمنتخب مصر في الايام او المعسكرات القادمه. صفقه ناجحه بكل المقاييس، الناس بتشتغل في صمت بعد رحيل طبعا المدرب التاريخي النادي بيراميدز اللي هو كرونسلاف يوريتيتش. الاختيار راح لمدرب متمرس في القاره بعيدا عن ممكن ان هو لم يتوج ببطولات قاريه ولكن له تاثير، هو مدرب مشروع يعني هو في صن داونز بالتحديد ممكن يكون هو برضو لم يتوج ببطوله دوري ابطال افريقيا مع صن داونز ولكن كان ليه تاثير وليه شكل مع الفرقه. يكفي ان الفرقه دايما طبعا صن داونز كانت مرشحه للبطوله وده كان واضح بشكل كبير جدا مع رولاني مكوينة حتى لما راح بعدها لمولوديه الجزائر هو قدر ياخد بطولتين شارك برضه في البطوله الافريقيه عمل نجاحات، ولكن ممكن نقول ان التجربتين الاخيرتين اللي سواء مع مولوديه الجزائر او نادي الاتحاد في ليبيا لم تكن ناجحه بالشكل الكافي، لان الفرق دي جماهيريه ما بتصبرش على المشروع، ممكن يعني عايزين نتائج عايزين بطولات، فممكن يكون ده مؤثر بشكل كبير جدا. لكن الناس في جنوب افريقيا بعيدا عن صن داونز فريق جماهيري، ولكن الدنيا عندهم مش زي عندنا احنا برضه في حته الجماهير والشحن
5: والكلام ده كله. ليس هناك حده في التعامل مع الكوره
4: بالظبط. فاعتقد ان تجربه بيراميدز مع رولاني مكوينه هنشوفها برضه بنفس الشراسه اللي كنا شايفينها مع يوريتش السلبين، ان بيراميدز شئنا وابينا هو فريق قوي جدا ولكن مش جماهيري، وده الجو اللي بيحب رولاني مكوينه يلعب فيه بدون ضغوطات. فاعتقد ان احنا هنشوف ليهم شكل كويس. وبعدين هو السيستم بتاع نادي بيراميدز خلاص الريتش مش موجود، مكونه موجود، اعتقد ان اللعيبه اللي موجوده باللي هو بيتم الاحتياجات فقط لا غير، وبيبني كمان للمستقبل. احنا بنتكلم ان احمد ثاني 32 او 33 سنه، محمود مرعي 31 سنه، اللي انت تخلص صفقه زي اياد العسقلاني ومعاك حد زي اسامه جلال لعيبه برضه صغيره سنا، ده هيفرق معاك للمستقبل. خلصوا خالد عوض باك رايت نادي طلائع الجيش ومن افضل الاظهره في الدوري المصري، كان برضو اللاعب قاب قوسين او ادنى من التواجد في النادي الاهلي، ولكن نادي بيراميدز قدر يعني يخلصوا. دي برضو صفقه للمستقبل، لان محمد الشيبي موسم او اثنين بالكثير ويكون مش متواجد،
5: ولم يكن في افضل حالته في الموسم الماضي. الشيبي اظن ان احنا مع خريطة التعاقدات الحالية في الدوري المصري والتدعيمات الكبيرة خاصة في المصري كذلك البورسعيدي وزد وسيراميكا، نحن على موعد مع نسخة قوية من الدوري المصري الموسم القادم. حسين الفرماوي الناقد الرياضي والصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، كنت ضيفا كريما علينا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. لازلنا مستمرين في الحديث عن الصفقات الصيفية، انهينا ملف الدوري المصري وننتقل إلى الدوري السعودي للمحترفين، حيث ينضم إلينا الأستاذ محمد شداد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات. أهلا بك محمد على راديو سبوتنيك. محمد، كيف تقيم فلسفة التعاقدات في ميركاتو هذا الصيف في السعودية؟ هل نرى استمرارا لاستراتيجية الصفقات العالمية الكبرى، أم أن النهج المالي والفني اتجه أكثر نحو الصفقات النوعية والتكتيكية بعيدا عن بهرجة أو وهج الأسماء الكبيرة؟
6: أهلا بك أستاذ صيوان، كل السادة المتابعين في كل مكان. في الحقيقة ميركاتو ده وروش السنة دي عن السنوات، وكان قبل كده درجة كبيرة جدا. قبل كده كان بيعتمد على أسماء الكبرى زي كريستيانو رونالدو ونيمار، حتى هم بيدفعوا فلوس كتير، حتى في ناس ما بتلعبش زي نيمار. لكن حاليا استراتيجية صندوق الاستثمارات العام اتغيرت بدرجة كبيرة، بيعتمد بدرجة كبيرة على المواهب الشابة واللعيبة الصغيرة في السن، وتحاول يجيبهم من الدوري السعودي في أقرب فرصة. عشان كده أصلا فرص محمد صلاح في انضمام الدوري السعودي قلت السنة دي عن العرض كان موجود 2023، لأن النهج بتاعهم حتى بسبب الضغط الإعلامي الموجود من الإعلاميين السعوديين في القنوات السعودية المختلفة والضغط الجماهيري أكتر، خاصة بعد أن كان في إهدار مال، شبه إهدار مال في بعض الصفقات زي صفقة نيمار دي.
5: طيب الحديث بقى، ننتقل بما أننا تحدثنا عن نيمار نتحدث عن الهلال السعودي. الهلال تعاقد مع حارسي مرمى وطنيين هما عبد الله يعقوب ومحمد العويس حارس فريق العلا، وهناك اهتمام أو حديث عن اهتمام من جانب الهلال بالتعاقد مع حارس مرمى نادي النيوم البولندي مارسن بولكا. هل هذه التحركات تأتي في ظل احتمالية انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس؟
6: والله المصادر اللي أنا وصلت معها من نادي يوفنتوس بخصوص ياسين بونو نفي بشكل كامل أن يكون في اهتمام بشكل أو بآخر بياسين بونو. حتى هم أصلا قالوا أن احنا ما توصلناش مع الهلال أو ممثلين ياسين بونو لا شفهيا ولا رسميا، ورجعوا السبب ده لأسباب كتير. أولا أن سقف الرواتب في نادي يوفنتوس يتجاوز 7 مليون يورو في الموسم الواحد للاعب، الوقت لنفسه اللي ياسين بونو مرتبه مع الهلال بيوصل ل 12 و13 مليون يورو في الموسم. حاليا هم بيركزوا على حارس ايطالي في نادي توتنهام، هو المرشح الابرز والاوحد بالنسبه ليوفنتوس. فبالنسبه لحاليا مفاوضات يوفنتوس مع الهلال دي ما فيش شيء بخصوص بونو. كمان المصادر القريبه من نادي الهلال بتقول ان سيمونو انزاجي اللي هو المدير الفني بالنسبه له ياسين بونو ده رقم واحد، بغض النظر عن المستوى اللي قدمه في كاس العالم اللي هو مبهر اساسا، هو بيعتمد عليه بشكل اساسي من بطوله كاس العالم للانديه. المستويات الكبيره اللي قدمها خاصه قدام مانشستر سيتي اللي هو اكثر من هدف محقق، وكان سبب كتير في المستوى المميز اللي قدمه نادي الهلال، بيعتمد عليه رقم واحد وعليه احمد العوسي اللي هو كان حارس جامد كده برضه.
5: طيب ننتقل للنصر، بطل الدوري يقف أمام ملفات معقدة في حراسة المرمى وفي الدفاع، ما هي آخر مستجدات بشأن الأسماء المطروحة على طاولة التفاوض، وكيف يتعامل النصر مع سقف قائمة الأجانب؟
6: والله بالنسبة لنادي النصر فالأمور على شفا بركان حرفيا، يعني النادي بيمر بأزمة مالية كبيرة، ووصلت لدرجة الديون عندهم 800 مليون ريال سعودي، لدرجة أن كريستيانو رونالدو نفسه بطل الأجازة بتاعته وانضم لمعسكر الفريق عشان يشوف الأجواء المحيطة بالفريق. حاليا النصر كان مخلص مع لابس مسام كوستا من ريال أمريكا الأسباني، واتفق على كافة البنود الشخصية والأساسية وكل ما يتعلق بالصفقة، لكن توقفت الصفقة في اللحظات الأخيرة لحد الآن بسبب أن ما فيش موافقة من صندوق الاستقطاب لحد الآن للصفقة، مستنيين يوافقوا على البنود الشخصية وتنزل ميزانية معينة للنادي النصر من أجل حل المشكلة. لكن بغض النظر المصادر القريبة من نادي النصر بتقول المشكلة أساسا على وشك تتحل، لأن بدليل أنهم بدأوا في مفاوضات ماركوس راشفورد اللي هو لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي اللي رد في نفس اللحظه على المفاوضات الشفهيه ورفض انتقال للدوري السعودي، بيقول ان الهدف الاول بالنسبه له هو البقاء في الدوريات الاوروبيه الكبرى، حتى لو مش هيروح برشلونه مش هينتقل للدوري السعودي، لان في برضه معلومه فرنانديز بس تبع صعبه تبع اللي بيعاني منها نادي النصر، خصوصا برونو فرنانديز اللي هيكون المرتب بتاعه كبير. الأساسية اللي محتاجها النصر هو مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط الوسط الكرواتي اللي مشي، ففي أزمة كبرى في نادي النصر على مستوى الصفقات، ولحد الآن ما فيش أي صفقة فرمها نادي النصر، والجماهير تعتبر في موقف حرج أمام الجماهير بسبب قلة الصفقات، وخصوصا إن النادي عايز ينافس على بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة اللي صدر قرار النهاردة تتقام في المملكة العربية السعودية لمدة 3 سنين جاية 2029، هتكون فرصة كبيرة للفريق يجهل المرة الثالثة يعني التوالي.
5: طب يعني بالحديث عن المسابقات القارية، الأهلي يتألق قاريا ويعيد ترتيب أوراقه بعد موسم شاق، ما هي أبرز المراكز التي يعتمد عليها أو يركز الأهلي على حسمها خصوصا بعد رحيل رياض محرز؟ وأعتقد أن لديك أخبار جديدة تخص الأهلي السعودي.
6: بالنسبة للأهلي لو خلينا نتكلم في الصفقات، الأول هو بالفعل جاب بديل رياض محرز فرانسيسكو وترينكاو من سبورتنج لشبونة مقابل 40 مليون يورو. رياض محرز أساسا ممكن ينتقل لنادي سعودي وهو نادي القادسية. حاليا أبرز المراكز اللي عايز يعوضها النادي الأهلي هو مركز خط الوسط، لأن فرانك سي خلاص ماشي من الفريق، هو كان بالنسبة له رومانتي لميزان الفريق بس هو مش عايز يكمل، فحاليا النادي الأهلي بيدفع على خط وسط قوي يساعده بدل فرانك سي، ولسه في أسماء بس للمصادر في النادي الأهلي مش راضي تكشف عنها، خاصة بعد الموضوع الكبير اللي حصل النهاردة تقريبا من ساعة اللي هو المدير الفني الألماني ماتياس إيسل اللي هو الجماهير وقفت معاه قدم استقالته للفريق بس لسه ما حدش قبلها. ماتياس إيسل المدير الفني قدم استقالته على الرغم أنه حقق 2 بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على التوالي لأول مرة في تاريخ النادي الأهلي، لأنه ما كانش حققها قبل كده، وراح فريق نيوكاسل اللي هيضطر يدفع للأهلي 20 مليون يورو من أجل يكسر عقد إيسل مع الأهلي. حاليا النادي الاهلي بيدور على مدرب اجنبي، فاحتمال التعاقد كبير مع فيتور بيريرا اللي هو كان مرشح للاهلي المصري قبل كده وكان مدرب الاهلي السعودي 2013-2014، على الرغم ان في 2013-2014 ما جابش غير المركز الثالث بس بفرق 20 نقطه عن الاول وخسر نهائي كاس قدام الشباب، لكن حاليا الامور في النادي الاهلي مشتعله برضه بسبب قرار ياسر اللي هو الاستقاله بتاعه، ان من سنه 2024-2025 بدايه الموسم ما كانت جماهير النادي الاهلي وقفت مع يسلا وقفه كبيره على منصه اكس، الاداره وقتها كانت عايزه توقيل يسلا بسبب النتائج السلبيه في الدوري انه مش محقق الدوري، لكن اضطرت تحت الضغط الجماهير والاعلامي ان تجدد ليسلا الثقه، لكن هو النهارده قدم استقالته بشكل صريح وراح نادي نيوكاسل الانجليزي، شايف ان فرصه نادي نيوكاسل دي فرصه مهمه بالنسبه له ما ينفعش تتفوت، والهدف الاساسي بالنسبه له هو التدريب في الدوريات الكبرى. كمان من اسباب رحيل ياسر عن الاهلي او الضغط الاعلامي من جانب الاعلاميين المنتمين للاهلي، لان اغلب الوقت بيقولوا مثلا ياسر النادي الاهلي اكبر منه، ما بيقدمش في المسابقات المحليه، دايما ما فيش مردود فني كويس في المسابقات المحليه، ما بيكسبش الدوري الى اخره. الوقت نفسه الياس اصلا بيقدم مردات كبيره وفي شهاده اكبر من اكتار، سواء في الدوري السعودي برا الدوري السعودي، لدرجه ان بطوله دوري ابطال اسيا النخبه الاخيره دي اطرد منه لاعب في اول الشوط الثاني، قدر يحافظ على الفريق وقدر يكسب في الاخر بسبب الشغلات اللي هو عملها. في بعض التقارير ربطت يسلب نادي النصر، لكنها تقارير ضعيفه بعض شويه يعني، لان النصر لسه جاب مدرب جديد فمستحيل يمشي.
5: طيب الاتحاد
6: امور النادي الاهلي تقريبا الصفقات
5: يعني الاتحاد القطب الاخر في جده كيف يدير ملف الفريق وملف التعاقدات في هذا الصيف؟
6: هو أسوأ فريق حاليا من ناحيه الصفقات في الموسم الحالي، لحد الان لما يبرم اي صفقه، لدرجه ان دخل في صفقه محليه خالد الغنام من الاتفاق ما قدرش يحسم الصفقه لان مفيش فلوس في النادي، لدرجه ان نادي القادسيه دخل معاه في مفاوضات حول خالد الغنام ده، فهم القادسيه اقرب لحسم صفقه محليه منه. حاليا برضو نادي الاتحاد يعوض رحيل فابينيو اللي راح بعد انتهاء عقده.
5: محمد شداد الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات السعودية، كنت ضيفا كريما علينا، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من الملعب، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
7: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
8: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
7: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
8: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
7: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
8: arabic.sputniknews.com.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: إلى اللقاء.
9: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
10: التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب يتردد صداها في بيروت وتسجل هزة بقوة 3.8. لبنان يستعد لمفاوضات روما بوفد موسع، والموفدان بن فرحان والخليفي في لبنان غدا. واشنطن تثبت معادلة جديدة، لا سلطة موازية للدولة ولا سلاح خارج مؤسساتها. ترامب يعلن مواصلة الضربات القوية ضد إيران، فهل تتوسع الحرب من جديد؟

0: مساء الخير. إسرائيل تفجر الجنوب، فمن شقيف إلى كفر تبنين، كفر تبنيت، وصولا إلى دير سوريان، سلسلة تفجيرات كبيرة وقوية نفذتها إسرائيل، أكبرها حصل في شقيف، حيث سجلت أجهزة الرصد التابعة لمركز الجيوفيزياء في المجلس الوطني للبحوث العلمية التفجير كهزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر. إنها كارثة تحل بالجنوب، فمعالم مناطق بأسرها تتغير بالكامل وتضع الحجر والبشر في دائرة الخطر. وإذا كانت إسرائيل فيما تقوم به تمارس إجراما موصوفا، فأن خطيئة حزب الله لا تقل فداحة، فكل ما يحل اليوم بالجنوب وأهله هو نتيجة حربي إسناد فاشلة أعلنهما الحزب، طارة دعما لغزة وطورا إسنادا لإيران. فمن يساند لبنان ويسنده وهو يرى معالم أرضه تتخي والتفجيرات الإسرائيلية تكاد ترسم جنوبا لا نعرفه؟ في هذه الأجواء المتفجرة ينتظر لبنان وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان غدا إلى لبنان، كما يصل الموفد القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي. بالتوازي يستعد لبنان للجولة الثانية من المفاوضات في روما. وفق المعلومات فأن الوفد اللبناني المفاوض سيكون موسعا أكثر من الجولة السابقة. إقليميا، الضغط العسكري الأمريكي على إيران مستمر، وقد أعلن ترامب قبل قليل أن أمريكا ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران حتى تحقيق الانتصار، بحيث لا يعود أمام إيران سوى خيار التراجع. فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن إسرائيل ستنضم للهجوم ضد إيران إذا طلب ترامب ذلك. فهل يتحقق الأمر؟ ما يفتح الباب؟ أمام توسع الحرب؟
1: هكذا بدت اللحظات الأولى لواحد من أضخم التفجيرات التي نفذها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، وتحديدا فيما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بمدينة حزب الله العسكرية تحت الأرض بالقرب من قلعة الشقيف. هذه عينة من غبار التفجيرات الذي تناثر في المناطق المحيطة. 700 طن من المتفجرات استخدمها الجيش الإسرائيلي في عملية التفجير، والتي حصلت على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، واعتبر ردا على ما وصفته تل أبيب بأنه خرق لاتفاق الإطار من حزب الله قبل يومين. تداعيات هذا التفجير أكبر مما كان متوقعا، حيث سجلت محطات قياس الزلازل التابعة للمركز الوطني للبحوث العلمية ارتدادات وصلت إلى العاصمة بيروت وقدرت ب 3.8 على مقياس ريختر. وكان لافتا أن السكان شعروا بالارتدادات قبل سماع صوت التفجيرات.
2: هذا شيء طبيعي، لأنه سرعة الموجات اللي بتمشي بالأرض عم نحكي بين 5 و6 كيلومتر بالثانية، بينما سرعة الموجات اللي بتمشي بالهواء المسمعون الموجات الصوتية عم نحكي ب 340 ل 350 متر بالثانية. كل التفجيرات اللي صارت من وقت اندلاع الحرب لهلأ، وخصوصة الكبيرة، ما تبع أي حركة زلزالية. يعني نحن اللي سجلنا الموجات الناتجة عن التفجير نفسه، ما صار أي حركة زلزالية بعد منه، أكانت حركة طبيعية أو غير طبيعية.
1: لكن الصادم هي الأرقام التي حصلت عليها الام تي في من المركز الوطني للإنذار المبكر، حيث تظهر هذه الخارطة أماكن التفجيرات التي نفذتها إسرائيل منذ 2 آذار 2026 وحتى اليوم، وبلغت 1038 تفجيرا، منها ما سجلته أيضا محطات المركز الوطني للبحوث العلمية.
3: هلا هون عم نشوف اكبر 3 تفجيرات غير عن تفجيرة اليوم، ومنشوف انه هون تسجلوا على كل المحطات. هالتفجيرات هن من بدايه الحرب بال 24 لحديد اليوم.
1: وهنا لقطات بكاميرا الام تي في تظهر 6 فتحات في الجبل بالقرب من قلعه الشقيف، وتفسر مدى قوه التفجير لواحد من اكثر الانفاق تشعبا ضمن منظومه حزب الله العسكريه تحت الارض، لان تلك الانفاق على ما يبدو تربط بين أكثر من منطقة بعضها بعضا. معلومات خاصة تحدثت عن إمكان إصابة عناصر لحزب الله كانوا ربما ضمن نطاق هذه الأنفاق أو حتى ضمن منشأة علي الطاهر التي يشدد الجيش الإسرائيلي محاصرتها.
4: في السياسة، مفاوضات روما قلق وضبابية، وبري لأحد زواره: أنا والرئيس بنعرف أن اتفاق الإطار طار. تقرير جويس عقيقي.
5: في مهب رياح قلقة حذرة وضبابية تنعقد الجولة الثانية من مفاوضات روما في الرابع من آب، فنتائج المفاوضات غير واضحة حتى الساعة، وسط شبه إجماع في الكواليس السياسية على عدم وجود نية لدى إسرائيل بتوسيع مروحة انسحابها من لبنان باتجاه مناطق تجريبية جديدة. فهناك شبه اقتناع عند المسؤولين في لبنان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن ينسحب من مناطق إضافية في لبنان قبل موعد الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 من تشرين الأول المقبل، لأن الانسحاب الإضافي سيضعف موقفه قبيل الاستحقاق. ووسط هذه الأجواء، سيطالب وفد لبنان إلى روما المؤلف من سفيرة لبنان في واشنطن ندى معوض والسفير السابق سيمو كرم وأعضاء الوفد العسكري اللبناني، أولا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والتفجيرات وهدم القرى وجرف المنازل قبل المطالبة بأي شيء آخر، وسط تعنت إسرائيلي حتى الساعة. فالجانب الإسرائيلي وفق مصادره ومسؤولين فيه لا ينوي التراجع ووقف اعتداءاته، لا بل أكثر، هو يريد الحفاظ على حرية العمل الأمني وحرية عودة الدخول مجددا إلى أي بقعة ينسحب منها للتأكد من خلوها من حزب الله. وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي وتفجير مخازن وأنفاق أسلحة لحزب الله في محيط قلعة شقيف، علمت الام تي في أن رئيس الجمهورية أرسل رسالة إلى الجانب الأمريكي عبر القنوات الدبلوماسية، مفادها أن استمرار إسرائيل بتفجيراتها واعتداءاتها يعرقل المفاوضات ويمنع تقدمها، وأن جرف المنازل لا يخدم صيغة الإطار التي وقعت في واشنطن، لا بل يعيق آلية تنفيذها، وهذا ما لا يريده لبنان. وطلب رئيس الجمهورية من الجانب الأمريكي مجددا الضغط على إسرائيل لوقف أعمالها العدائية. كل ذلك في وقت ينعى رئيس مجلس النواب نبيه بري صيغة الإطار، ويقول أمام زواره إن إسرائيل لن تنسحب من لبنان قبل الانتخابات المقبلة في 27 من أكتوبر، ويضيف أن الاتفاق ولد ميتا وإسرائيل دفنته عبر عدم التزامها تطبيقه. ونقل أحد زوار بري للأم تي في قوله بعد زيارة عون في بعبدة الأربعاء: أنا والرئيس منعرف أنه اتفاق الإطار طار. ويتزامن كل ذلك مع ما تقوله مصادر أمريكية للأم تي في إن الاتكال ليس على ما يحصل في روما، بل على إنهاء الحرب بين أمريكا وإيران.
4: في السياق، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزي السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى، وبحث الرجلان في المستجدات المحلية والإقليمية. أكد عيسى أهمية جهود الجيش المتواصلة للحفاظ على استقرار لبنان، إضافة إلى دوره ضمن الآلية التنفيذية في صيغة الإطار. هذا وتفقد قائد الجيش عددا من الوحدات المنتشرة في الجنوب، مستهلا جولته بالاجتماع مع الضباط والعسكريين في قيادة فوج التدخل الثاني في الزهراني. بعدها تفقد زوتر الغربية، مؤكدا للعسكريين أن ما يقوم به الجيش ليس مجرد مهمة، بل مسألة وجود للدولة.
0: أزمة متجددة مع شبكة اتصالات سرية لحزب الله في بيروت، والعنوان يذكر بما كان يخطط له عام 2011. تقرير مريان زوين.
6: خطوط اتصالات سرية لحزب الله، عنوان عاد إلى الواجهة مع معلومات صحفية عن اكتشاف تلك الشبكة مع تمديدات الكهرباء في بيروت على غرار شبكة الحزب في الجنوب والبقاع. كيف؟ عبر استغلاله خطوطا لشبكة الاتصالات في لبنان. وما يتردد يعيد الذاكرة إلى عام 2011، عندما كشفت الام تي في كيف كان يتمدد حزب الله بشبكاته غير الشرعية وصولا إلى ترشيش.
7: بالقانون أنا كنت رئيس بلدية ترشيش، بوقتها أنا استعملت صلاحياتي. نحنا شفناهم إجوا عم بيقربوا على خراج ترشيش، وما كانوا يقولوا هن لمين عم يشتغلوا أو شو عم يشتغلوا. وبعدين اكتشفنا الموضوع بالصدفة، الدولة اجت عم تعمل فايبر اوبتيك وبينزلوا متر بالحفر، بتطموا على نص متر، والنص المتر الثاني كانوا عم يستعملوه حزب الله ليمرقوا شبكتهم عليه. نحن منعناهم إن كان بشبكتهم الخاصة ولا أنه يستعملوا الشبكة تبع الدولة فوق الفايبر أوبتيك وخطوط التليفون.
6: اليوم وطلب أي جهة أمنية تتابع الموضوع بالتحرك الحازم، فحتى عندما كان حزب الله في أوجه كان هناك من يقف بوجهه.
7: أكيد إجا كتير تهديدات، حاولوا أنه يعملوا تشيك باسم البلدية، تشيك باسمي الشخصي، ونحن رفضنا. هي ما بدها كتير، بدها إرادة، بدها واحد يكون عنده الرغبة بأنه ينفذ القوانين مثل ما هي. القانون بيسمح لك كرئيس بلدية أنه ما أسمح بأي تمديدات، وحتى لو كانت كهرباء ولو كانت للدولة ولا أي وزارة بده يأخذوا إذن من كل البلديات. بقى عبركم بدي أدعي كل البلديات يفتحوا عيونهم يشوفوا، ما بقى أول شيء إذا كان عم ينعمل شيء هلأ ما يخلوه، وإذا كان معمول شيء من قبل عنده الحق أنه يشيلوه.
6: المعلومات المتداولة تتحدث عن متابعة للاستخبارات الأمريكية لشبكة الاتصالات المكتشفة وتحقيق يجريه جهاز أمني لبناني في هذا الإطار.
4: قضائيا وبناء على معلومات عن وجود حاكم مصر في لبنان السابق رياض سلامي في مستشفى بحنس، تأكدت الأجهزة الأمنية من وجود سلامي داخل المستشفى، حيث تم توقيفه وتنفيذ الإجراءات القضائية بحقه وسيخضع لجلسة استجواب. هذا التطور أنهى مرحلة البحث عن الحاكم السابق المركزي التي بدأت بعد تخلفه عن حضور جلسة التحقيق المحددة أمام النيابة العامة التمييزية. وكان النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أعطى إشارة بالتأكد من المعلومة وتوقيف سلامي إنفاذا لبلاغ البحث والتحري المستطر في حقه.
0: من غزة إلى لبنان، تحاول واشنطن تثبيت معادلة إقليمية جديدة، لا سلطة موازية للدولة ولا سلاح خارج مؤسساتها. من واشنطن التفاصيل مباشرة مع مراسلنا أنتوني مرشا. أنتوني مساء الخير، يعني إلى أي مدى سينعكس موافقة حماس على خارطة طريق تسليم سلاحها كأداة ضغط على حزب الله؟
8: ديانا، يعني بحسب المصادر الأمريكية في لبنان لم يعد ملف سلاح حزب الله منفصلا عن التحول الذي أعلنته واشنطن في غزة، فالاتفاق مع حماس قد يتحول إلى نموذج أمريكي قابل للاستخدام في المسار اللبناني، لا باعتباره هو نسخة مطابقة بل لأنه يقوم على المعادلة نفسها، سلطة واحدة، قانون واحد، وسلاح واحد بيد الدولة اللبنانية. في غزة قال مسؤولون أمريكيون ومسؤولون في مجلس الأمن للأم تي في أن حماس وافقت على الخروج الكامل من الحكم المدني والعسكري ونقل المسؤوليات الأمنية إلى سلطة فلسطينية انتقالية وتسليم سلاح الشرطة أولا، ثم تفكيك الأسلحة الثقيلة والأنفاق ومواقع التصنيع وصولا إلى نزع سلاح الميليشيات والمجموعات الأخرى. وهذا التطابق ديانا مع المسار اللبناني يظهر في آلية التنفيذ، لا ثقة سياسية بل خطوات مرحلية مشروطة بالتحقق. وأكد مسؤول في الإدارة الأمريكية للأم تي في أن لا تبدأ مرحلة قبل التأكد من إنجاز المرحلة السابقة، وهذا هو المنطق نفسه الذي تعمل عليه واشنطن في لبنان، انتشار الجيش داخل المناطق التجريبية، إزالة البنى والمظاهر المسلحة، تثبيت سلطة الدولة، ثم انتقال تدريجي إلى مناطق إضافية بالتوازي مع إعادة انتشار أو انسحابات إسرائيلية موثقة. وفي غزة ربط الانسحاب الإسرائيلي بتقدم فعلي في نزع السلاح، كما ربطت إعادة الأعمار بتصنيف المناطق على أنها منزوعة السلاح وآمنة. هيدي كل المعادلة قد تنعكس لبنانيا عبر ربط الدعم الاقتصادي وإعادة الأعمار والاستثمارات وحتى الخطوات الإسرائيلية المقبلة بنتائج ميدانية قابلة للقياس لا بمجرد تعهدات سياسية. العنصر الأكثر حساسية هو تأكيد مسؤول ورفيع في الإدارة الأمريكية للأم تي في أن إيران حاولت منع حماس من قبول الاتفاق وفشلت، وهذا يضع حزب الله أمام ضغط إضافي لأن واشنطن ستقول أن التنظيم العسكري الأكبر في غزة وافق على التخلي عن سلاحه وأنفاقه وخروجه من الحكم، وبالتالي تصبح حجة إبقاء سلاح مواجه ومواجه للدولة في لبنان هو أكثر صعوبة. لكن الفارق الأساسي أنه حماس وافقت رسميا على خريطة الطريق فيما لم يعلن حزب الله حتى الآن موافقة مماثلة، لذلك اتفاق غزة لا ينزع سلاح حزب الله تلقائيا ولكن يمنح واشنطن سابقة إقليمية وآلية تنفيذ وضغط جديد لتسريع حصر السلاح بلبنان بيد الدولة اللبنانية. شكرا. هذه الرسالة من البيت الأبيض.
0: شكرا أنتوني.
4: إقليميا من الحرب إلى التسوية، ترامب يؤكد أن لديه تفاهما مع إسرائيل وهي سعيدة جدا بهذا الاتفاق، فهل انتهى زمن حماس؟ رنا نمر.
9: ملامح المرحلة الجديدة في غزة تتظهر مع إعلان واشنطن إبلاغ حركة حماس مباشرة عدم تخليها عن الاتفاق وأنها الضامن لتنفيذه، فيما أكد مسؤول في مجلس السلام أن حماس والفصائل المسلحة ستسلم الأسلحة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة. ونشر مجلس السلام خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تنص على استكمال الالتزامات المتبقية بموجب بروتوكول شرم الشيخ خلال 14 يوما قبل انتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة، واعتماد مبدأ سلطة واحدة قانون واحد وسلاح واحد، مع بدء إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة وتفكيك الأنفاق ومواقع الإنتاج العسكري بإشراف دولي. كما تشمل تسوية المستحقات المالية للموردين والمقاولين بما لا يتجاوز 400 مليون دولار بالتزامن مع انسحاب إسرائيل تدريجي، ونشر قوة استقرار دولية، وأطلاق برنامج شامل لإعادة أعمار القطاع. لكن توقيت الاتفاق يطرح سؤالا سياسيا، هل كان انتخاب خليل الحي كبير مفوضي حماس رئيسا للحركة قبل أيام تمهيدا لاتخاذ قرار بحجم التخلي عن الحكم والسلاح؟ لكن السؤال الجوهري، ماذا تبقى من حماس بعد حرب قتلت إسرائيل خلالها معظم القادة ودمرت جانبا واسعا من بنيتها العسكرية والأنفاق والمخازن؟

0: 5 أشهر مرت على تولي مصطفى خامنئي منصب المرشد الأعلى في إيران، لكن السؤال لا يزال نفسه، أين هو؟ فبحسب صحيفة تايمز البريطانية، تخوض الولايات المتحدة وإسرائيل واحدة من أعقد عمليات البحث الاستخبارية في محاولة للإجابة عن سؤالين: هل لا يزال خامنئي على قيد الحياة؟ وأين يقيم؟ منذ اغتيال علي خامنئي في شباط اختفى نجله عن الأنظار، لا ظهور علنيا ولا حتى أي أثر رقمي يمكن تعقبه. وتقول الصحيفة إن خامنئي لم يستخدم هاتفا منذ نحو 150 يوما، فيما يعتقد أنه يقيم داخل منشأة محصنة تحت الأرض، ينتقل وفق إجراءات أمنية مشددة خشية الرصد بالأقمار الصناعية. في الواقع كانت الاستخبارات نجحت سابقا في تعقب علي خامنئي عبر عمليات سبرانية معقدة، أما اليوم فتبدو هذه الوسائل أقل فعالية بعدما خرج المرشد الجديد بالكامل من الفضاء الإلكتروني. من هنا انتقلت الأولوية من الاستخبارات التقنية إلى الاستخبارات البشرية، حيث تعتمد الاستخبارات على شبكة من العملاء داخل إيران. الرئيس السابق لإحدى دوائر الموساد رامي إجرا يرى أن التكنولوجيا وحدها لن تقود إلى الهدف، وأن الوصول إلى خامنئي لن يتحقق إلا عبر اختراق بشري. لكن المهمة داخل إيران أكثر تعقيداً، إذ تشير التقديرات إلى أن عدداً محدوداً جداً من قادة الحرس الثوري هم وحدهم من يعرفون مكان وجود المرشد، وهذا ما يتقاطع مع ما قاله وزير الخارجية الإيرانية منذ أسبوع أنه لم يرى حتى الساعة المرشد الأعلى. وتضيف الصحيفة أن خامنئي يعتمد نظام اتصالات بالغ السرية يقوم على تبادل رسائل ورقية عبر سلسلة من الرسل، بحيث لا يعرف كل شخص سوى الحلقة التي يتولى تنفيذها، ما يصعب الوصول إلى المصدر أو الجهة النهائية. كما لا تستبعد أوساط استخبارية استخدام أشخاص يشبهون مصطفى خامنئي على غرار ما كان يفعله الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بهدف تضليل أي محاولة لتعقبه.
1: حكم الملالي في طهران يواصل بطشه، إعدامات في العلن وأخيرها لشابين، فيما لا يزال 8 آخرون ينتظرون مصيرهم القاتم. زينب بسيل شمعون.
2: الإعدام أمام أعين المارة، مشهد عاد إلى الواجهة واحدة من أكثر العقوبات إثارة للجدل في إيران، بعد أن نفذت السلطات حكم الإعدام علنا بحق الشابين أبو الفضل سباهي باجاني وأمير حسين صفري حسين أبادي في مدينة أصفهان. وتعود القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية ساحة علي خاني إلى الاحتجاجات التي شهدتها المدينة مطلع عام 2026 عندما قتل 4 من عناصر قوات الأمن في محيط الساحة. ووفقا للسلطات الإيرانية أدين الشابان بتهمتي المحاربة والإفساد في الأرض بعد اتهامهما بالمشاركة في الهجوم. لم يكن هذان الشخصان الأولين في القضية، إذ سبق وأن نفذ حكم الإعدام بحق الشابين إيرفان رضائي ومحمد محمدي ليرتفع عدد من أعدموا في القضية إلى 4 من أصل 12 متهما، فيما لا يزال 8 آخرون ينتظرون مصيرهم وسط مخاوف حقوقية من تنفيذ أحكام إضافية. الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من استمرار تنفيذ أحكام الإعدام ولا سيما الإعدامات العلنية، داعية إلى احترام المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإعادة النظر في استخدام هذه العقوبة. تقارير موثوقة أشارت إلى أن السلطات أصدرت أحكاما بالإعدام بحق أكثر من 60 شخصا منذ كانون الأول الماضي، بينهم 3 نساء على الأقل وولدان. ووفقا لما أعلنته السلطة القضائية نفذت أحكام الإعدام بحق 23 رجلا على خلفيات هذه الاحتجاجات. وبين تأكيد السلطات الإيرانية أن الأحكام تأتي في إطار تطبيق القانون وإصرار المنظمات الحقوقية على أن العدالة لا تكتمل دون محاكمات عادلة، تبقى قضية ساحة علي خاني واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل.
3: غير موازين القوى وأعاد رسم تاريخ العالم، لكن بدايته كانت مختلفة تماما. إليكم قصة الأورانيوم عبر تقنية الذكاء الاصطناعي، التفاصيل مع مصطفى غبريس.
4: من مجرد مادة كانت تستخدم لتلوين الزجاج والخزف إلى واحد من أهم العناصر الاستراتيجية يلي غيرت مجرى التاريخ، هيدي هي قصة اليورانيوم. بلشت الحكاية سنة 1789 لما اكتشف الكيميائي الألماني

0: مارتن كلابريث مركب جديد خلال تحليله لصخور البيتش بلاند، وسمى يورانيوم نسبة لكوكب أورانوس يلي كان اكتشف قبلها بسنوات قليلة. ولعقود ما كان اليورانيوم أكثر من معدن تقيل يستخدم لتلوين الزجاج، لحد ما أجت المفاجأة سنة 1896 بتجربة غير متوقعة. اكتشف الفيزيائي الفرنسي أنري بيكيريل إنه اليورانيوم بيصدر إشعاع طبيعي من تلقاء نفسه، وبهالاكتشاف انفتح الباب قدام ولادة الفيزياء النووية. بس نقطة التحول الحقيقية اجت سنة 1938 لما اكتشف العلماء ظاهرة الانشطار النووي، وتبين انه انقسام ذرة واحدة من اليورانيوم قادر يطلق طاقة هائلة. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية تحولت هالمعرفة لسباق تسلح، فأطلقت الولايات المتحدة مشروع مانهاتن يلي انتهى بأول اختبار نووي بالتاريخ قبل استخدام القنبلتين هيروشيما وناكازاكي سنة 1945 بحدث غير وجه العالم للأبد. واليوم ما عاد اليورانيوم مجرد وقود للأسلحة النووية، فهو بيشغل مئات المفاعلات يلي بتولد الكهرباء، وكمان بيساهم بإنتاج نظائر مشعة بتستخدم بتشخيص وعلاج أمراض مثل السرطان، ليصير واحد من أهم الموارد الاستراتيجية بالعالم.
1: بعد الإعلان، بيرلا بدأت رحلة العلاج
2: وخطة استمرار التعلم 2026-2027.

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: أثنى عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عصوت كل لبنان.

0: دوليا عمق تدفق المهاجرين إلى سبت الخلافات الأوروبية، فعلقت إيطاليا العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا. التفاصيل في هذا التقرير.
1: إنه تدفق غير مسبوق لهؤلاء المهاجرين إلى مدينة سبتة الخاضعة للسيادة الإسبانية في شمال أفريقيا، إذ عبر عشرات الآلاف منهم الحدود وهم يلوحون بشارات النصر، ما أحدث مواجهة سياسية حادة بين روما ومدريد بعدما لوحت إيطاليا باتخاذ إجراءات استثنائية لحماية حدودها. ووفقا لوزارة الداخلية الإسبانية، عبر عشرات الآلاف الحدود من المغرب إلى سبتة خلال 24 ساعة، في حين يبلغ عدد سكان المدينة نفسها نحو 80,000 نسمة. رئيس الوزراء الإسباني أشار إلى أن ما حدث في سبتة يمثل انتهاكا للسيادة الإسبانية على أراضيها، مؤكدا أنه يتم تسريع عملية إعادة المهاجرين الذين دخلوا بطريقة غير نظامية، كما أشاد باستعداد السلطات المغربية للتعاون في إعادة المهاجرين. رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أعلنت أن بلادها لن تقف مكتوفة الأيدي، وهي مستعدة للتدخل حتى باستخدام أدوات استثنائية لحماية أمن مواطنيها، مثل تعليق العمل بمنطقة شنغن مع إسبانيا. وفي ضوء هذا الموقف، نددت وزارة الخارجية الإسبانية بما وصفته بالديماغوجية الإيطالية، معلنة استدعاء السفير الإيطالي في مدريد للاحتجاج. من جانبه، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أزمة سبتة واصفا إياها بالمرعبة، وحذر من أن الولايات المتحدة قد تواجه وضعا مشابها إذا تولى الطرف الخطأ السلطة. فرنسا اكتفت بتشديد الإجراءات الأمنية على الحدود مع إسبانيا، وحثت الأطراف المعنية على التهدئة وتجنب التصعيد السياسي والدبلوماسي المتبادل بين الدول الأوروبية، رافضة أي تدابير أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض حرية التنقل داخل منطقة شنغن. أما بريطانيا فأعربت عن دعمها لإسبانيا، مؤكدة أنها تتواصل معها للبقاء على اطلاع بتفاصيل أزمة المهاجرين.
2: إنسانيا، الام تي في تواكب مغادرة بيرلا بوفراج إلى تركيا من مطار بيروت، رح ارجع أقوى من قبل. تقرير ستري دبعين.
3: الام تي في بتحكي باسم الانسان وبتوقف حد وجع الناس، مع قصص بلشت بخوف وبنداء اخير وانتهت بسفر علاج وفرصه جديده للحياه. بخمس كانون الثاني 2026 حملت الام تي في قصه جو نصيف، الشاب يلي كان امله الوحيد زرع كبد، وبليله وحده جمع المبلغ المطلوب 250,000 يورو، وبعد ايام قليله سافر جو لفرنسا وخضع للعمليه وتكللت بالنجاح. وباثنين أيار نقل برنامج حكاية وأمل قصة أندري حداد يلي كانت بحاجة ل 320,000 يورو للزرع قلب بفرنسا، وبعد أيام تأمن المبلغ وسافرت أندري، واليوم عم تخضع للعلاج والتحضيرات اللازمة قبل العملية. وقبلهم كمان بال 2025 سافيو، ستيفن وأمير سافروا على إيطاليا للخضوع لزراعة نقيل عظم. واليوم بيرلا أبو فرج بلشت مشوارها الجديد بعد أيام من القلق والانتظار بالمستشفى بسبب ضعف مناعتها، بس بعد ما تحسنت سمح للطبيب بالسفر لإجراء علاج الكارتيسال بتركيا. ب 29 تموز 2026 توجهت بيرلا مع عائلتها إلى مطار رفيق الحرير الدولي، ودعت بيا وخيا بعيون مليانة أمل إنه هالعلاج رح يكون بداية طريق العودة إلى الحياة.
4: تقريبا 30 يوم بالمستشفى كانوا كتير صعبين، كنت أخذ كيمو وما قدرت بقى أحكي، ما قدرت بقى أكل. بقول للحياة إنه أنا رح أرجع لك أقوى من قبل، وهد إنه بيرلا جديدة يعني، بس أكيد رح ضل ذات الشيء، ذات النفسية، ذات القلب وذات القوة. وبقول للمرض إنه أنت مستحيل تغلبني، وانطرني وشوف شو رح أعمل فيك.
3: غادرت بيرلا برفقة ولدتها، ومش حاملة بس حقيبة سفر بل دعوات آلاف الناس، على أمل أنه تكون العودة إلى الحياة والانتصار.
2: في المواقف المحلية، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع تأييده اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة، الذين اجتمعوا الخميس في المجلس النيابي. وأوضح جعجع في بيان أن موقفه منذ اللحظة الأولى لطرح قانون العفو مشيرا إلى أنه لا يعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت ببعض النواب إلى التشويش على هذا الموقف. وختم جعجع بمطالبة رئيس البرلمان نبيه بري بعقد جلسة في أسرع وقت ممكن على أن يتصدر جدول أعمالها اقتراح قانون العفو.
0: تربويا، أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي خطة استمرارية التعلم للسنة الدراسية 2026-2027، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في الوزارة.
5: هدفنا أن ينطلق العام الدراسي في النصف الأول من أيلول حضوريا في المدارس التي تستوفي شروط السلامة والجاهزية، وأن يبدأ مؤقتا عن بعد في المدارس الواقعة ضمن المناطق المتأثرة بالعدوان. أي مبنى لأي مدرسة أو ثانوية رسمية لم يستكمل الكشف الفني أو لم تثبت سلامته لن يعاد تشغيله قبل استكمال جميع إجراءات التحقق. هذه الخطة ليست خطة لبدء العام الدراسي فحسب، بل إطار وطني دائم لإدارة استمرارية التعليم في المدارس والثانويات الرسمية رغم الأزمات. اعتمدت الوزارة التجمع المدرسي كوحدة أساسية للتخطيط واتخاذ القرار، ويضم كل تجمع المدارس الرسمية والثانويات، ولا يعني ذلك دمج المدارس أو إلغاء هويتها، هيدي كتير مهمة، بل تنظيمها ضمن شبكة متكاملة تستطيع أن تتشارك الموارد عند الحاجة مع الحفاظ على المدرسة الأم واستقلاليتها.
2: اطلعت النائب ستريدة جعجع أو أطلعت البطريرك الماروني مارك شارب الترس الراعي على خبر تأمين التمويل اللازم لمشروع تأهيل وصيانة طريق وادي قديشة المؤدية إلى دير سيدة قنوبين. وأكدت جعجع أن المشروع يسهم في الحفاظ على وادي قديشة وتعزيز صمود أبنائه وتسهيل وصول الزوار والحجاج إليه. كما وجهت جعجع باسم رئيس حزب القوات اللبنانية دعوة إلى الراعي لرعاية القداس السنوي لشهداء المقاومة اللبنانية في معراب في 6 أيلول المقبل.
0: بعد الإعلان، جنين تبتسم لصوت والدها
2: ولاكتساب رضا الأفعى.

0: كنا متأمل.
1: لأنه كلها بتصير
2: أنا لبنان طلقة فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
4: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
6: فستق، جوز، تمر، راحة.
7: أنسين برودكشنز بتقدم ندى أبو فرحات، سنتيا كرم، يام أبو جديد، جوزيف عصاف وسارة عبدو بمسرحية معمول لكريم شبلي وسارة عبدو على مسرح لو تياتر سنتر فريوي دكويني، ابتداء من 6 تموز على الساعة 8:15. البطاقات بكل فروع مكتبة أنطوان أو على 03-540-459.
8: معمول.
4: نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد توني أبي سمرة تحت الضوء. هل نحن أمام فرصة حقيقية لترسيخ الاستقرار، أم أن المنطقة تقترب من إعادة رسم قواعد الاشتباك؟ وهل نجحت الدولة اللبنانية في تثبيت حضورها، أم أن التحديات الأمنية والسياسية لا زالت تتقدم على المسار الدبلوماسي؟ تحت الضوء مع ماري العالم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كولي لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
9: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيعة ومناطق بلدنا، كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار 2:15 مع جان خوري على صوت كل لبنان.

0: وإلى الفقرة الاقتصادية.
1: بعد فترة من تعطل أجهزة سكانر في معبر المصنع وما رافق من تباطؤ في حركة الشحنات وتأخير في عملية التصدير، تستعد الجمارك اللبنانية لإعادة تشغيل جهاز سكانر جديد مطلع الأسبوع المقبل. الجهاز الجديد سيسمح بفحص الشحنات من دون الحاجة إلى تفريغها، ما يسهل حركة الصادرات والواردات إلى جانب تجديد الرقابة. وأكد رئيس مجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل أن الجهاز سيكون جاهز للعمل مطلع الأسبوع المقبل. بحث رئيس الجمهورية جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد آخر التطورات النقدية والمالية. الجانبان شددا على ضرورة الحفاظ على استقرار الليرة وتعزيز التنسيق بين مصرف لبنان والحكومة. كما أكد الحاكم أن البنك المركزي مستمر في تنفيذ آلية سداد الودائع للمودعين وفق التعاميم المعمول بها حاليا. وفي ملف الإصلاحات أبلغ سعيد الرئيس عون أن مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف سجل تقدم، ومن المتوقع أن تستكمل اللجان النيابية مناقشته مطلع الأسبوع المقبل. أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات مع ارتفاع على البنزين بقيمة 42 ألف ليرة و 91 ألف على المازوت. أما الغاز فحافظ على استقرار، وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و 444 ألف، 98 أوكتان مليونين و 462 ألف، المازوت مليونين و 276 ألف، أما الغاز فمليون و 157 ألف ليرة. الولايات المتحدة تشدد الضغوط الاقتصادية على إيران، وهذه المرة من بوابة شركة مهان للطيران. واشنطن فرضت عقوبات جديدة على شركات وأشخاص في الصين والهند وروسيا وإيران، متهمة إياهم بتقديم الدعم لشركة مهان، التي تقول الولايات المتحدة أنها تستخدم لنقل عناصر من الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى أسلحة وطائرات مسيرة، في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على الشبكات التي تدعم أنشطة إيران في المنطقة. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آ مستويات قرب ال 74 دولار، سوليدار بي 70 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء الأسواق الإماراتية مع استقرار على مؤشر سوق دبي. تباينت الأسهم الأوروبية وسط ضغوط من استمرار التوترات بالشرق الأوسط، إلا أنها سجلت مكاسب أسبوعية وشهرية بدعم من استمرار الزخم في أسهم التكنولوجيا ونتائج الأعمال القوية للشركات. ارتفعت المؤشرات الأمريكية بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا مع تقييم نتائج أعمال الشركات بظل متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط. وعمقت أسعار الذهب خسائرها مع تعافي الدولار، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يتجه لتسجيل أول مكاسب شهرية له منذ شهر شباط، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4047 دولار للأونصة، الفضة 57 دولار، أما النفط 90 دولار لبرميل البرنت، بعد ما عززت أسعار النفط مكاسبها وسط متابعة الأسواق تطورات الحرب في الشرق الأوسط واستمرار تعطل حركة الشحن بشكل شبه كامل في مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1525. إلى العملات المشفرة، حيث انخفضت أسعارها بظل متابعة المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 62900 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1800 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
0: شكرا أنطوان، يعطيك العافية.
2: سياحيا، انطلاق مزار سامر فيستيفال وكفرديبيان تنبض صيفا. التفاصيل مباشرة من هناك مع مراسلتنا يارا الهندي. يارا، مساء الخير، كيف الأجواء عندك؟
3: مساء الخير ديانا. يعني تعودتوا علينا نطلع على المزارع كفر دبيان بالشتاء، بس هلا الخبر الايجابي والحلو اليوم انه مع انطلاقه مزار سامر فيستيفال صار فيكم تجوا على هيدا المنطقه، على كفر دبيان تحديدا، وتشوفوا قد ايه الطقس حلو، قد ايه الاجواء حلوه، في اعداد كثير كبيره من الاشخاص، في كل يعني في كثير امور فيكم تجوا وتكونوا عم تنبسطوا فيها بهيدا المنطقه تحديدا وبهيدا الفستيفال. الليله عنا عروض فنيه، كان في ارت اكزيبيشن كمان بال فستيفال، والليلة كمان رح يكون في كتير عروض، وانطلاقا من الليلة انطلاقا من 30 شهر عفوا ل 23 آب رح يكون في أمور كتير فيكم تجوا وتتسلوا وتنبسطوا فيها. تفاصيل أكثر عن هيدا الليلة وعن هيدا الفستيفال أكيد مع نيكول وكيم، مديرة التسويق بمزار. نيكول، مساء الخير. يعني عم نشوف أول شيء تأس بجنن، الفايبز كتير حلوين، خبريني عن الليلة شو ناطرنا بالمزار وشو ناطرنا كل هيدا الشهر.
4: عم نفتتح اليوم لأول مرة المهرجان تبع المزار بوجود الأوركستر فيلهارمونيك ناسيونال دي ليبان. هالجنينة شهدت على كتير نشاطات، بس لأول مرة عم تشهد شيء بهالضخامة هيدي بوجود أكثر من 100 عازف وكورال الانديو واكيد السوبرانو راح تكون موجوده هون. والمعرض مكمل ل 23 الشهر مع كل الاكزيبيتورز الموجودين، المطاعم وكل الاكتيفيتيز راح ينعملوا على ستيج. واكيد ب 14 شهر في عنا الفاير ووركس الفرقيع بوجود الفنان ابراهيم معلوف. ندعي الكل يجوا، اكيد الحفل مجاني الكل مدعو. وب 15 شهر لانه كمان ما لازم ننسى انه عيد السيده في القديس الساعه 11:30 الصبح بقلب حدائق المزار.
3: شكرا لك ميكول. دانا يعني هذه هي الاجواء الليله من المزار. بلش الفستيفال ب 30 شهر رح يضل ل 23 اب، فما تفوتوا عليكم هيدي الفرصه انه تجوا تستمتعوا بالطقس بالاكل وبكل شيء اكتيفيتيز معقوله تكون هون. دانا
2: شكرا يا را.
0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
1: البداية من موجة الهجرة اللي شهدتها المغرب إلى مدينة سوتا الإسبانية ومشهد لرجل تصدر السوشيال ميديا من بعد ما قرر يحمل بسكليت على كتافه ويعبر بمشهد لفت الأنظار خلال موجة الهجرة اللي شهدتها المنطقة بالساعات الأخيرة. هالشخص جسد صورة بتختصر واقع كتار اللي بيغامروا بكل شيء بيملكوه ليلاقوا فرص حياة أفضل. نذكر إنه المغاربة بيعتبروا سوتا تابعة للمغرب ومحتلة من إسبانيا وبدهم يستعيدوها. منشوف المشهد اللي تصدر كل مشاهد الهجرة.
5: El máquina de la semana. En bicicleta por el agua.
1: بدوره نشر إيلون ماسك الحاضر الدايم بكل الأحداث، نشر مقطع من فيلم World War Z اللي اعتبره بيختصر حالة الهجرة المغربية إلى إسبانيا واعتبر الوضع أكثر من جنون. المتابعين انتقدوا التشبيه. بملايين المشاهدات انتشر فيديو على انستغرام واكس لجنين ابتسمت ببطن امها لما سمعت صوت بيها خلال صورة اشعة بصورة نادرة لقت تعاطف كبير.
6: I'm smiling.
7: Oh my god. Oh my god.
1: وبنختم مع فيديو لحيتان كبار تم تصويرهم وهن بحالة الرقصة البرية، وعلى الرغم من انه المشهد كان مخيف إلا أنه مختصين وضحوا أنه هالسلوك منه قتال بل هو منافسة خلال موسم التزاوج بين حيتان ليكسبوا رضا الحية الأنثى.

0: هذه كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بينشط بكرة ومن هلأ لوقتها. Stay connected.
1: إلى الرياضة.
2: اقترب النادي الرياضي من الاحتفاظ بلقب ديكاتلون بطولة لبنان لكرة السلة بعد ما استعاد التقدم بالسلسلة النهائي إثر فوزه على ضيفه الحكمة 99-86. بقاعة صائب سلام بالمنارة عمل الرياضي من البداية فارق مريح بطريقه للتقدم بهالسلسلة 3-2، فهو أنهى الربع الأول 29-16 ووسع الفارق إلى 16 نقطة عند انتصاف اللقاء، وذلك بفعل تفوقه بين كل المسافات. ورغم عودة الحكمة بالربع الثالث وتقليصه الفارق إلى 10 نقاط، إلا أنه دفع ثمن بدايته البطيئة بالمباراة اللي تألق فيها من ناحية الفائز الأسترالي كواتنوي اللي سجل 28 نقطة مقابل 15 لقائد الفريق أمير سعود. أما من ناحية الحكمة فكان الأمريكي ديشاندري واشنطن الأفضل ب 36 نقطة، وما قدر النيوزيلندي تايلر هاريسون يسجل أكثر من 14. وبتستضيف قاعة أنطوان شويري بنادي غزير المباراة السادسة بكرة الساعة 9:30 المساء، ورح تكون طبعا منقولة مباشرة وحصريا عبر الام تي في. دوليا، ضجة كبيرة بعالم كرة القدم وصلت إلى حد إعلان الاتحاد الأوروبي للعبة مقاطعته كأس العالم في حال اعتمد الفيفا مشروعه الخاص بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص. يوفا قال ببيان ما رح يشارك أي منتخب وطني تابع للاتحاد الأوروبي بأي مسابقة بنظمها الفيفا طالما بقيت هالمقترحات قائمة، وحتى التخلي عنها بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بأنه الفيفا ما رح يفتح مجددا إدارة شؤونه أو مسابقاته أمام الملكية الخاصة. وكان الفيفا أعلن مطلع الأسبوع خطته لإنشاء شركة تجارية فرعية بتتولى إدارة أبرز بطولاته مثل كأس العالم وكأس العالم للأندية، آملا جمع حوالي 4 مليارات دولار من هالمشروع. لكن اليوفا واتحاد الكونكاكاف والاتحاد الآسيوي عارضوا الفكرة من أجل حماية البطولة الأهم بعالم كرة القدم من مطامع رجال الأعمال. الختام مع خبر حزين، حيث أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم وفاة قائده السابق فرانكو باريزي عن عمر 66 سنة بعد مضاعفات جراء عملية جراحية بالرئة. ولعب باريزي كامل مسيرته مع ميلان اللي توج معه بثلاث ألقاب بكأس الأندية الأوروبية البطلة وست ألقاب بالدوري المحلي. هذه كانت أبرز أخبارنا الرياضية لليلة.
3: شكرا شربيل. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم.
4: أطلقت سيلينا غوميز وبكي جي إلى جانب المنتج باني بلانكو أغنية تيقل بي دولالا لتجمع النجمتين لأول مرة بعمل غنائي واحد بإيقاعات لاتينية وأجواء صيفية. وتعد الأغنية ثالث إصدار من ألبوم إرموسو المرتقب لباني بلانكو والمقرر طرحه ب14 آب. وبتطل سيلينا غوميز وبكي جي بلوك لاتيني مليان طاقة مستوحى من جزور المكسيكية.

0: خطف أول تيزر لفيلم The Thomas Crown Affair الأنظار بعد ما تخطى حاجز 10 مليون مشاهدة خلال أول 24 ساعة مع عودة مايكل بي جوردن بواحد من أكثر أفلامه المنتظرة واللي بيتولى إخراجه بنفسه. وبيقدم الفيلم قصة رجل أعمال ملياردير بعيش حياة مزدوجة وبينفذ عمليات سرقة لتحف فنية نادرة، ومنشوفه بصالات السينما ابتداء من 5 أدار 2027.
1: How easy it was. But I'm not finished yet. That's what excites me. Thomas Crown.
2: I know exactly who you are.
0: وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
3: إلى أحوال الطقس. الشوب مكمل هاليومين بس بخف شوي مطلع الأسبوع يلي جاي. أما بالويك أند الحرارة عالية وبتوصل للأربعين درجة يوم الأحد، والرطوبة منخفضة كتير بالبقاع، فانتبهوا من الحرايق واشربوا ماي قد ما فيكن. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 65%. الحرارة عالية بنهار وعم بتسجل 32 درجة بالعاصمة بيروت، 36 بزحلة، 34 بالفرزل و 31 درجة بالبترون. بخف شوي الشوب عشية، 20 درجة بحتشية، 18 ببسكنتا، 15 بتانيل و 21 درجة بدير القمر. ببيروت الشمس قوية يعني ما تنسوا الإكراه، وإذا بدكم تنزلوا على البحر اطمنوا ما في كتير موج. على الجبال الغطيتها قوية، رطوبة منخفضة والحرارة بتوصل لل 31 درجة. ملخص الطقس من السبت للثلاثة، إذن السبت الأجواء صافية، الطقس مستقر وبتتخطى الحرارة معدلاتها بالبقع. أما على الساحل فبتعلى لل 33 درجة وبيزيد الإحساس بالشوب بسبب الرطوبة العالية. الأحد بتعلى الحرارة أكثر، الرطوبة عالية على الساحل وتحت ال 20% بالمناطق الداخلية. تنين والثلاثة كمان في شوب بس بتوطى الحرارة كل يوم أكثر والرطوبة ما بتتغير تقريبا. ختام نشرتنا، انطرونا بنشرتنا اللاحقة وتصبحوا على خير.
4: شكرا سليم، يعطيك العافية.
5: نشرة انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
4: ولمناسبة عيد الجيش اللبناني ترقبوا وثائقي مغاوير البحر، من يجرؤ فلينضم عند 9:30 على الام تي في. إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار MTV.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: مسرح الدمى اللبناني بيقدم لكم ألف وردة.
3: لا، ألف وردة ووردة.
4: على مسرح المونو الخميس الساعة 5:30، الحجز بكل مكاتب أنطوان أو 719-99-59.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
2: مساء الخير. طريق روما مرت من الشقيف وعرجت على كفر تبنيت وعلي الطاهر، ف700 طن من المتفجرات رسمت إسرائيل مسار روما 2 قبل أيام من سفر الوفود المشاركة، ورأى فيها رئيس الجمهورية جوزيف عون تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجبه اتفاق الإطار. وعلى ارتدادات بلغت 3.8 درجات، سجل مقياس ريختر عين التينة أن ما حصل مدان ولا ينبغي السكوت عنه أو الاستسلام لوقائعه. وقائع ما حدث تختصر بتفجير شبكة أنفاق لحزب الله في محيط قلعة الشقيف التاريخية، في واحدة من أضخم عمليات النسف التي شهدتها المنطقة، وصداها ربط الساحل بالجبل وصولا إلى تخوم العاصمة بيروت. وعلى التوتر العالي جنوبا وعشية عيد الجيش، حط العماد رودولف هيكل في زوتر الغربية زائرا ومستطلعا ومصليا في دير سيدة البشارة، ومعاينا المنطقة التجريبية الأولى وما لها وما عليها على أعتاب جولة روما الثانية، والتي بدأت بمحطة تمهيدية جمعت العسكر بالدبلوماسية، إذ زار السفير الأمريكي ميشيل عيسى قائد الجيش مؤكدا أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار والمسائل المرتبطة في مفاوضات روما. وإلى روما در، فالوفد اللبناني برئاسة السفير سيمون كرم سيغادر مطلع الأسبوع متوجها صوب جولة مفاوضات جديدة على مدى 3 أيام متواصلة، وسيكون وفدا معززا بعناصر واختصاصات إضافية من السياسي إلى العسكري والتقني وخبراء ترسيم الحدود ومستشارين اقتصاديين. ومن هنا فإنه بحسب معلومات الجديد سيبدأ البحث من روما بالحدود اللبنانية الجنوبية لتثبيت الحدود البرية ومعالجة النقاط الخلافية، إضافة إلى تحديد منطقة تجريبية ثانية يطالب لبنان بأن تكون داخل الخط الأصفر ليبقى في ميدان النقاش المحتدم بند آلية التحقق. وهنا يقع التباين بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، حيث أن لبنان يطالب باليونيفيل أولاً أو لجنة مراقبة الهدنة أو أي خيار أوروبي وعربي بديل، مع رفض مطلق لوجود طرف إسرائيلي. أما بالنسبة إلى وجود خبراء اقتصاديين ضمن الوفد اللبناني المشارك، فتقول مصادر سياسية للجديد إنه على هامش جولة روما سيجري بحث اقتصادي ثنائي مستقل مع الجانب الأمريكي، ليستكمل لاحقاً في العاصمة الأمريكية على مستوى وزاري لبحث تفاصيل المساعدات الاقتصادية، ربطا بزيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، علما أن الجانب الأمريكي يسعى من خلال روما 2 إلى تثبيت أركان اتفاق الإطار وتعزيز مساره التطبيقي. وفي مقابل التحضيرات اللبنانية وما هو ظاهر من النوايا الأمريكية الإيجابية، تضع إسرائيل الإصبع على الزناد وتمضي قدما في تصعيدها وتعنتها ونسفها لمسارات الإطار المتفق عليه من دون فعل أمريكي حاسم لوضعها عند حدها. ويقع لبنان على فالقين انتخابيين أمريكي وإسرائيلي، وبين يدي ترامب ونتنياهو، حيث الكلمة الفصل عندهما هي الانتخابات أولا. فما على لبنان سوى التظلل بالحاضنة الأوروبية والعربية والاستعانة بأصدقائه والقيام بالجهود الدبلوماسية اللازمة لتحصين موقفه وتدعيم ثوابته وحقوقه. ومن مسار لبنان واتفاق الإطار إلى قطاع غزة والمرحلة الثانية من خطة السلام، حيث وافقت حماس على مسودة بشأن ترتيبات تسليم ما لديها من سلاح بشرط بدء انسحاب تدريجي لجيش الاحتلال. في المقابل تتمسك إسرائيل بنزع كامل للسلاح قبل أي انسحاب، وما بين الموقفين يعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي كإنجاز هائل نحو تحقيق السلام، وتبقى فرص التوافق معلقة على حبال التسويات الإقليمية والدولية العابرة للحدود والمضائق في سباق محموم بين عودة التصعيد وترسيخ الاستقرار. وعلى بارومتر تصريحات ترامب بين الاستعداد لضرب إيران بشكل قوي وتوصيف ما يجري بالعملية العسكرية لا الحرب.
1: MTV.
3: مساء الخير. إسرائيل تفجر الجنوب، فمن شقيف إلى كفر تبنين، كفر تبنيت، وصولا إلى دير سوريان، سلسلة تفجيرات كبيرة وقوية نفذتها إسرائيل، أكبرها حصل في شقيف، حيث سجلت أجهزة الرصد التابعة لمركز الجيوفيزياء في المجلس الوطني للبحوث العلمية التفجير كهزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجات على مقياس ريختر. إنها كارثة تحل بالجنوب، فمعالم مناطق بأسرها تتغير بالكامل وتضع الحجر والبشر في دائرة الخطر. وإذا كانت إسرائيل فيما تقوم به تمارس إجراما موصوفا، فأن خطيئة حزب الله لا تقل فداحة، فكل ما يحل اليوم بالجنوب وأهله هو نتيجة حربي إسناد فاشلة أعلنهما الحزب، طارة دعما لغزة وطورا إسنادا لإيران. فمن يساند لبنان ويسنده وهو يرى معالم أرضه تتخي والتفجيرات الإسرائيلية تكاد ترسم جنوبا لا نعرفه؟ في هذه الأجواء المتفجرة ينتظر لبنان وصول الموفد السعودي يزيد بن فرحان غدا إلى لبنان، كما يصل الموفد القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي. بالتوازي يستعد لبنان للجولة الثانية من المفاوضات في روما. وفق المعلومات فأن الوفد اللبناني المفاوض سيكون موسعا أكثر من الجولة السابقة. إقليميا، الضغط العسكري الأمريكي على إيران مستمر، وقد أعلن ترامب قبل قليل أن أمريكا ستواصل توجيه ضربات قوية لإيران حتى تحقيق الانتصار، بحيث لا يعود أمام إيران سوى خيار التراجع. فيما أعلن وزير الأمن الإسرائيلي ياسر كاتس أن إسرائيل ستنضم للهجوم ضد إيران إذا طلب ترامب ذلك. فهل يتحقق الأمر؟ ما يفتح الباب أمام توسع الحرب؟
1: المنار.
4: أهلا بكم. 700 طن من المتفجرات الصهيونية في لشقيف هزت الجنوب وأحدثت ارتجاجا بمعدل 3.8 درجات على مقياس ريختر، قلبت جبلا بما حمل من حجر وشجر، لكنه ما أرجف قلوب المحتسبين من أهل الجنوب الصامدين، وما هز ثباتهم فوق حقد المحتلين والمختلين ممن يراهنون على تخلي الصهاينة عن نواياهم العدوانية ضد الأرض اللبنانية وشعبها. ومع تشعب صدى العدوان الإرهابي حتى اخترق مسامع أهل إقليم الخروب ومشارف بيروت، تمكن على ما يبدو من هز جدار الصمت المقيت الذي طالما أطبق على أهل اتفاق الإطار دون أن يعني الذهاب إلى أي خطوة تطبيقية بوجه العدوانية الصهيونية. فقد اعتبر رئيس الجمهورية أن التفجيرات الضخمة في لشقيف تشكل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، وأن توقيت هذه الاعتداءات عشية الجلسة التفاوضية المقررة في روما يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار. لكن موقف الرئيس وسلطته لم يستقر على أي خطوة ولو رمزية كتعليق المفاوضات مثلا ردا على هذا التمادي الصهيوني. وإذا كانت ارتدادات التفجيرات الإرهابية هذه لم توقظ الوعي الوطني والإنساني، فحتما إن الإنسان ومستقبله في خطر، كما قال الرئيس نبيه بري الذي نقل عنه زواره أن إسرائيل دفنت اتفاق الإطار الذي ولد ميتا، فيما كل المؤشرات تدل على أنها ليست بوارد الانسحاب من جنوب لبنان على الأقل قبل موعد انتخاباتها المقبلة. ومع عدم تحديد موعد واضح للانسحاب من اتفاق الإطار، تكون السلطة قد وضعت الجيش اللبناني تحت رحمة الجيش الإسرائيلي بحسب الوزير السابق وليد جنبلاط. وبحسب ما يجري في بلادنا ومنطقتنا، ولا سيما تسعير النار مع إيران، يكون الأمريكي والصهيوني قد وضعا العالم على فوهة بركان. وإن كان الواقع في غزة واتفاق السلام فيها يدل على أن الصهيوني ليس بوارد الالتزام بأي اتفاق أو انسحاب، كما عبر صراحة الوزير الصهيوني إيتمار بن غفير، فإن ما يقوم به الاحتلال ومستوطنوه من عدوان على نابلس وقراها في الضفة الغربية يشكل تحديا للأمتين العربية والإسلامية بحسب حزب الله، الذي حذر المجتمع الدولي من تداعيات هذا الإجرام الصهيوني. تحذير حزب الله انسحب إلى ما يجري من عدوان سعودي أمريكي على العراق، معتبرا أنه كان على السعودية الحوار مع العراق الشقيق بدل الانجرار وراء سياسات العدو الأمريكي والإسرائيلي والغرق في وحول مشاريعهما لزعزعة استقرار المنطقة وتفتيت وحدتها. أما استقرار السعودية وأمنها فلن يكونا بحسب اليمنيين ما لم ترفع الرياض حصارها وعدوانها عن الشعب اليمني. وكل الأحاديث عن أحلاف بحرية وغيرها لن تغير بالواقع ولا في الموقف اليمني الثابت.
1: NBN.
3: أهلا بكم. استفاق جنوب لبنان اليوم على مشهد لم يعد استثنائيا في الحقد والتدمير الإسرائيليين، إنما أتى في أعلى درجاته وطغى عليه الدمار والغبار وأصوات مرعبة زلزلت الأرض عقب سلسلة من عمليات التفجير الضخمة التي هزت محيط قلعة شقيف التاريخية في ليلة وصفت بالأعنف منذ أشهر، حيث سمع صدى التفجيرات عند مشارف العاصمة بيروت، فيما سجل المركز الوطني للجيوفيزياء موجات أرضية بلغت قوتها 3.8 على مقياس ريختر. وبكل وقاحة وفي بيان مشترك، أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه إسرائيل كاتس أن العملية نفذت باستخدام نحو 700 طن من المواد المتفجرة. وفي موقف وطني وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، دان رئيس مجلس النواب نبيه بري ما حصل، مؤكدا عدم السكوت والصمت عنها والاستسلام لوقائعه. وأضاف الرئيس بري: ارتدادات التفجيرات الإرهابية إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران حتما، فإن الإنسان ومستقبله في خطر. ولاحقا أصدر رئيس الجمهورية بيانا دان فيه هذه التفجيرات واعتبرها تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار. وفي تطور إقليمي موازن، أعلن مجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن انسحابا إسرائيليا كاملا مقابل تسليم سلاح الحركة. وبحسب ترامب فإن الاتفاق التاريخي كما وصفه يمثل خطوة حاسمة نحو خضوع غزة أخيرا لحكم حكومة فلسطينية جديدة. في المقابل شددت حركة حماس على أن تنفيذ أي خطوة تتعلق بملف السلاح لا يبدأ قبل انسحاب القوات الإسرائيلية والتزامها الكامل ببنود الاتفاق. أما في تطورات الاشتباك الأمريكي الإيراني، فنقلت شبكة NBC عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب صرخ ووجه الشتائم لمسؤولين أمنيين رفيعي المستوى خلال اجتماع عقد أخيرا، معبرا عن استيائه من الخيارات العسكرية المحدودة المطروحة أمامه
5: وعدم تحقيق أي تقدم ملموس نحو التوصل إلى اتفاق مع إيران.
6: على وقع التحولات المتسارعة في المنطقة، يبدو أن المشهدين اللبناني والإقليمي يدخلان مرحلة جديدة عنوانها إعادة رسم التوازنات السياسية والأمنية في ظل استمرار التصعيد الميداني وتعثر المسارات الدبلوماسية. فالأحداث المتلاحقة لم تعد تقتصر على التطورات العسكرية، بل باتت تمتد إلى المواقف السياسية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة وتحدد سقف الرهانات وحدود التسويات الممكنة. في لبنان، يشكل أعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عمليا انتهاء اتفاق الإطار تطورا سياسيا بارزا يطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل المقاربة التي حكمت المرحلة الماضية، وحول البدائل التي يمكن أن تطرح لمعالجة الملفات العالقة في وقت لا تزال فيه البلاد تواجه تحديات داخلية وأمنية متشابكة وتترقب أي مبادرة قد تعيد إطلاق مسار الحلول. وفي الميدان، يستمر التصعيد الإسرائيلي بوتيرة مرتفعة من خلال التفجيرات والاعتداءات المتواصلة، حيث أن كل انفجار يعيد التذكير بأن الجنوب لا يزال يعيش تحت وطأة التوتر، وأن أي خطأ في الحسابات قد يفتح الباب أمام مرحلة أكثر خطورة في ظل غياب الضمانات الكفيلة بمنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع. وفي المقابل، تتواصل الجهود الأمريكية لمحاولة إدارة هذا المشهد المعقد من دون أن توحي بأن الحلول باتت قريبة. ويؤكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الطريق بين لبنان وإسرائيل لا يزال طويلا، وأن هناك حاجة إلى الكثير من العمل قبل الوصول إلى اتفاقات نهائية قابلة للحياة، في إشارة إلى أن الملفات الأمنية والسياسية المطروحة لا تزال تتطلب مفاوضات شاقة وجهودا دبلوماسية مكثفة. إقليميا، تتجه الأنظار أيضا إلى واشنطن، حيث يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد مواقفه تجاه إيران في خطاب يعكس استمرار الضغوط السياسية عليها واتهامها بمواصلة لعب دور يزعزع استقرار المنطقة. غير أن ترامب وفي موازاة لهجته التصعيدية يحرص على توجيه رسالة معاكسة بشأن مستقبل المواجهة، مؤكدا أن ما يجري لا يعني العودة إلى الحرب، في محاولة للفصل بين سياسة الضغط القصوى وبين خيار الانخراط في نزاع عسكري واسع.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
7: هنا صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساء سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: موجز 9:15 نقدمه لكم من صوت كل لبنان. أهلا بكم. لا تزال الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا مستمرة، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرات في القنطرة ومحيط بلدة الطيبة وكفر تبنيت، هذا واستهدفت قذيفة مدفعية أطراف بلدة شبعة. تعليقا على الهجمات الإسرائيلية الموسعة التي استهدفت الجنوب، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن التفجيرات الضخمة التي سجلت في قلعة الشقيف والتي أحدثت موجات أرضية تشكل تصعيدا وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار. ورأى الرئيس عون أن توقيت هذه الاعتداءات عشية الجلسة المقررة في روما يبعث برسائل سلبية ويقوم قوّد الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، داعيا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية. رئيس الحكومة نواف سلام بدوره أشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب تعبر عن خرق صريح لوقف إطلاق النار، فضلا عن كونها انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وأمنه ولمبادئ القانون الدولي وقواعده، موضحا أن الاعتداءات تمثل نهجا تصعيديا مدانا وتهديدا لسلام أهل الجنوب، ناهيك عن المسي بالمعالم الأثرية. إلى ذلك حمل حزب الله مسؤولية استمرار هذه الاعتداءات للسلطة اللبنانية التي بالنسبة له منحت إسرائيل بتوقيعها على اتفاق الإطار شرعية لاحتلاله وممارساته، داعيا إياها إلى الإصغاء إلى أوجاع أهل الجنوب والقيام بواجبها وإلا السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم وأرضهم. وطلب حزب الله الدولة بتحمل المسؤولية الوطنية والتحرك على كل المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف الجرائم، كما دعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات والانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية. أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعد أمرا غير مسبوق، موضحا أنه لا يزال هناك كثير من العمل بخصوص الطرفين للحفاظ على هذا السلام والبناء عليه، لكنه هدف قابل للتحقق. ولفت روبيو إلى أن واشنطن حققت نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي، معتبرا أن موافقة حماس على نزع السلاح إنجاز. أكد السفير الصيني في لبنان في خلال لقائه وزير الدفاع ميشيل منسا استمرار بلاده في دعم لبنان والجيش اللبناني في مختلف المجالات الممكنة، معربا عن أمله في أن تفضي المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تصب في مصلحة لبنان. هذا وبحث منسا مع السفير الفرنسي في لبنان إيرفي ماغرو في زيارة وداعية في المفاوضات القائمة الرامية إلى إنهاء الحرب. في تطور جديد في مسار الملاحقات القضائية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامه، أمر النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج بتوقيفه بعد ورود معلومات عن وجوده في مستشفى بحنس، وذلك تنفيذا لبلاغ البحث والتحري الصادر بحقه، كما جرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بتنفيذ القرار، فيما تمركزت قوة أمنية أمام المستشفى لمواكبة إجراءات التوقيف وحصرت كل مداخل المستشفى وألقت القبض على رياض سلامه، وعليه سيخضع سلامه لجلسة استجواب قضائية بعد توقيفه.
2: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعرضت لضربات ساحقة، لكن لا تزال لديها بعض القدرات، وما تقوم به واشنطن ضد طهران عملية عسكرية لا حربا، مجددا تأكيده أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. ولفت ترامب إلى أن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه، وأن سلوكها اتسم بعدم الأمانة وانعدام النزاهة بشأن الاتفاق. أشار مسؤول أمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لمنح محادثات السلام مع إيران فرصة، لكنه يشترط موافقة طهران على وقف إطلاق النار وترتيب الشؤون الداخلية. وشدد المسؤول الأمريكي في حديث إلى صحيفة نيويورك بوست على أن ترامب يريد إنجاز الاتفاق، ولكن سيكون هناك ثمن يجب دفعه في حال استمرت الهجمات الإيرانية على السفن والقواعد الأمريكية في الخليج. تعهد وزير الخزانة الأمريكية سكوت باسنت باستهداف الأموال الإيرانية في جميع أنحاء العالم والاستمرار بمحاصرة طهران اقتصاديا وعسكريا، موضحا أن الأرصدة الإيرانية ستؤول للشعب الإيراني وللمتضررين من ممارسات النظام في طهران. وقال: انتقلنا من عملية الغضب الملحمي العسكرية لعملية الغضب الاقتصادي لتقييد نفوذ النظام الإيراني. لفتت حركة حماس إلى أن المضي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يشترط وقف العدوان وانسحاب إسرائيل من غزة، ويعد خطوة أولى وأساسية للمضي في التنفيذ ووضع جدول زمني للمرحلة الثانية، مؤكدة التعامل بمسؤولية مع مقترحات الوسطاء لاستكمال المرحلة الثانية. في المقابل، أوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن خفير أن مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، مشددا على ضرورة استمرار عمليات القتل الموجه في غزة وتشجيع الهجرة كما وانتصار إسرائيل. أبلغت واشنطن حركة حماس بشكل مباشر عدم تخليها عن الاتفاق وأنها ضامنة له. وفي الخبر الأخير، أوضح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن خيار إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا بعد 7 تشرين الأول، وأن المطلوب إزالة السلاح بالكامل من غزة بحيث لا تملك حركة حماس قدرة الوصول إليه. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: بقية مهذب. يوميا باليومية 7:15 صباحا بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري زغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

طابت أوقاتكم. لماذا اختارت الرياض توقيتاً يتناسب أو يسبق الزيارة المزمعة لرئيس الوزراء العراقي إلى العاصمة السعودية وقامت بضربات عسكرية بالاتفاق مع الولايات المتحدة على مواقع في العراق تقول إنها لجماعات موالية لإيران؟ ولماذا إلى الآن لم يصدر تعليق رسمي واضح من الحكومة العراقية حول ما قاله الرئيس ترامب

0: رافت اجتماعا دوليا هكذا جاء في الخبر لمناقشة مبادرة المملكة حول التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات. هل لديكم فكرة عن هذا وماذا يعني هذا التحالف البحري متعدد الجنسيات باختصار لو تسمحون، لأن لدينا أسئلة كثيرة وأنتم ضيوف أعزاء علينا أنت والأستاذ حامد.
1: شكرا على الاستضافة وشكرا لقناة روسيا التي تضع المشاهد العربي دائما في الحدث أولا بأول. حقيقة مثل هذا الخبر يعني لم أسمعه رسميا، ولكني وجدته في وسائل التواصل في المملكة هنا، وهو يضم 50 دولة تقريبا، وبطبيعة الحال ومتطلبات المرحلة اليوم ومحاولة يعني انتشار الأحداث الجارية في أكثر من بقعة في منطقتنا، لذلك أصبحت منطقة البحر الأحمر يعني لابد أن تولى أهمية، خاصة ما لحق بمضيق هرمز والمناوشات التي تحدث في باب المندب.
0: نعم أستاذ حامد، كيف تنظر الدوائر العراقية إلى تصريح ترامب بأنه ضربات كانت بعلم العراقيين، أو يعني هكذا يقول تنسيق، هو يقول تنسيق، وكلمة تنسيق يعني أنه هنالك حوار وجرى التواصل، لكننا نشك في أن يكون هنالك تنسيق، وإنما فقط هو أعلم الجانب العراقي بأننا نتوجه للضرب، أعتقد هكذا يعني أو يعتقد المراقبون. على أي حال ممكن تصديق ترامب أو عدم تصديقه، لكن هنالك سابقة، فلنستمع إلى ما قاله مرة رئيس الوزراء العراقي الأسبق السيد الدكتور حيدر العبادي.
2: الطائرات التي جاءت إلى العراق والتي ضربت القادة في المطار حصل موافقة عراقية، راجعوا شوفوا، أنا قلت سابقا وأقول الآن.
0: إذن السيد حيدر العبادي يقول بأن الطائرات التي اغتالت قاسم سليماني وأبو المهندس وصلت بعلم الحكومة العراقية، وبالتالي يدفع هذا المراقبين للاعتقاد بأن تصريحات ترامب، وهو كثير التصريحات طبعا ويطلق التصريحات على عواهنها، ممكن تصديقها. ما هو رد فعل الدوائر العراقية وأنتم في بغداد أستاذ حامد؟
3: تحية لك أستاذ سلام ولضيفك الكريم من المملكة السعودية. بيان الحكومة اللي صدر يوم أمس فيما يتعلق باستمرار التنسيق وأبدى استغرابه من الضربة رغم وجود حالة من التنسيق مع المملكة السعودية ومع الولايات المتحدة من جهة، بشأن تتبع الجماعات التي قصفت المصالح الاقتصادية للمملكة السعودية، يؤكد وجود مثل هذه الحالة اللي أشار لها ترامب، وهذا البيان هو واضح وصريح. وبالتالي احنا امام حكومه، هذه الحكومه لديها اجهزه رصد، لديها اجهزه مخابرات استخبارات وتنسيق مشترك مع الولايات المتحده، لابد انها تعلم مسبقا بان هناك حدث امني سيحصل على الاراضي العراقيه. لكن هذه عاده كل مسؤول في الحكومه وعاده كل المعادله السياسيه في العراق، أنها إذا لم ترفض أو تنفي فإنها تتجاهل الرد على مثل هذا التصريح الواضح والصريح بوجود ضربات منسقة مع الحكومة العراقية. أزمتنا هنا أستاذ سلام أن الحكومة حقيقة بلا ملامح وغير واضحة مع الداخل وغير واضحة مع الخارج، وما حصل من ضربة لمقرات أمنية عسكرية، وهي مقرات طبعا تابعة للحشد، والحشد مؤسسة رسمية مصوت عليها في البرلمان، وسقط نتيجة هذه الضربات شهداء أبرياء، مو بالضرورة بالنهاية هؤلاء الناس مشتركين في محور المقاومة أو ما يسمى محور الممانعة، هؤلاء حشد منتشرين في قاطع المسؤولية، وهذا يؤكد على وجود حالة من الفوضى، حالة من غياب الوضوح، حالة من غياب المركزية في إدارة الملف العراقي. لذلك هذه أزمتنا، هذه مشكلتنا إحنا في العراق. نعم. مشكلتنا نعم. أن من يتصدى للحكم لا زال يرتهن إلى قرارات سياسية ولا يرهن القرار السياسي بإرادة الدولة كل مؤسسات الدولة.
4: واضح.
3: وهذا اللي حصل، هذا نتيجة ما نقوله. واضح. وهذا نتيجة ما نحذر منه، وهذا نتيجة ما ندعو له بأن يكون السلاح بيد الدولة وحدها لا شريك لها، وأن تكون الدولة.
4: واضح.

0: قوية قادرة مقتدرة.
1: وصلت الفكرة نفسها. وصلت الفكرة أستاذ حامد.
0: نعم. مع الأسف الشديد.
1: أستاذ عبد العزيز رازن بن رازن لماذا اختارت الرياض يوم أمس وكان يفترض أن يكون رئيس الوزراء العراقي الشيباني الزيدي في زيارة رسمية إلى بلادكم اختارته لتسديد هذه الضربة؟ هل هي رسالة قبل الزيارة أو يعني أو أن يعني هنالك من يقول بأن الرياض لا تريد أن تستقبل رئيس الوزراء العراقي في هذه الحالة؟
2: إطلاقا الضربة أتت بناء على الاعتداءات في حينها، فالموقف تطلب أن يكون ردا حاسما على مصادر النيران التي أطلقت منه. ولا أعتقد إطلاقا أن لها يعني علاقة في بزيارة فخامة رئيس الوزراء إلى الرياض. وهذا الإجراء التي اتخذت المملكة العربية السعودية رأت أن السيادة العراقية يعني ابتليت بميليشيا ذات انتماء عراقي وألحقت بالعراقيين ضررا كبيرا قبل أن تلحق به المنطقة، والدليل ما اعترفت به إيران 5 قتلى منهم الجنرال ستيانيا أو أستانيا وعدد من العسكريين في الثقنة العسكرية التابعة للميليشيات في وبهذا اضطرت الحكومة أن يكون الرد في حينه ويتناسب مع الموقف في في في في العراق.
1: نعم أستاذ حامد، بلا شك أنكم اطلعتم على تصريحات السيد مقتدى الصدر رئيس التيار الصدري، وهي تصريحات ملفتة للنظر، فلنقرأ ماذا قاله في بيانه. واضح جدا أن رسالة الصدر هو يحمل أطراف عراقية تأزيم العلاقات مع المملكة العربية السعودية، أنها يعني هو يعني يتهم هذه الجهات بأنها تسعى إلى تخريب العلاقات بغداد مع دول الجوار. كيف تلقت الأوساط العراقية هذه التغريدة أو هذا البيان، وخاصة أن التيار الصدري هو أول من بادر إلى تسليم السلاح؟
0: المواقف الوطنية لسماحة السيد مقتدى الصدر وهي مواقف عراقية ليست نادرة حقيقة ولم تكن غير مألوفة. السيد مقتدى الصدر عودنا بأن يقرن موقفه دائما بمصلحة العراق والعراق أولا، وهذا يؤكد للعالم العربي ويؤكد أيضا للخليج بأن حتى المساحة الشيعية في الداخل العراقي هي ليست كتلة واحدة، نحن نتحدث عن طائفة وليس عن حزب، نحن نتحدث عن مذهب، وهذا المذهب هو جزء كبير ومؤثر في نسيج المجتمع العراقي ولا يمكن أن يحتكر ولا يمكن أن يختزل بسلاح أو بلافتة أو بعنوان، ولا نسمح ولا نرتضي بأن يصادر هذا المذهب من وطنية العراقية ومن قرار الوطني بعنوان مقاومة أو ممانعة أو محور. بالتالي نحن لا يزايد علينا أحد بأننا أصبحنا أو أننا يعني في العراق جزء من هذه المعادلة ونرعى مصالحنا بإرادتنا الوطنية. السيد مقتدى الصدر يشخص دائما بشكل جدي وجريء مصلحة العراق والعراقيين عكس بقية الزعماء السياسيين والقادة المتصدين بعنوان المذهب أو بعنوان كون المجتمع الأكبر. يؤسفني أن يواجه خطاب السيد مقتدى الصدر وهو خطاب عراقي وهو خطاب وطني يواجه دائما بالتقريع ويواجه دائما بالإساءة، بالتالي كأنما الوطنية أصبحت عبء على من ينادي بها ومن يدعو لها، وبدأت تواجه الوطنية من رواد هذا النوع من الخطاب التابع والخطاب الذي لا يرهن موقفه بقرار وطني، يواجه بأنه خطاب دوني وخطاب منبطح إلى الخارج. مع الأسف نحن نتحدث عن مصلحة العراق، نتحدث عن سيادة العراق، نتحدث عن حرمة الدم العراقي، لذلك هذا هو الواضح وهذا هو المصداق الحقيقي بأن نكون عراقيين. أما أن تقرن مصير دولة بمصلحة بلدي وتربط مصالح بلدي وهوية طائفتي وجذورها وانتمائها العراقي بالخارج، هذا لا شك سيقابل بموقف جريء من سيد مقتدى الصدر ومن النجف تحديدا. نعم. لا ننسى أن النجف لم يصدر عنها موقف إلى اللحظة، يعني لا المرجعية الدينية ولا بقية المراجع الدين المراجع الآخرين، ولا يعني حقيقة صمتهم هو حالة قبول أو رضا عن الوضع العام. نحن نعتقد بأن هناك تحرك جدي في النجف، وهناك خطاب واضح وصريح من داخل الفواعل الاجتماعية الشيعية بضرورة أن تفرز هذه الحالة أمام المجتمع العربي وأمام العالم بأن العراق ينبغي أن يفرز في مرحلة الصراع. نعم. الإيران. نعم. الإسرائيلي أو الإيران الأمريكي، ومصلحة العراق ينبغي أن تكون أولوية لكل منظومة الخليج ولكل حلفائنا في المنطقة ولكل جيراننا وأصدقائنا ولكل شركائنا الدوليين.
1: واضح. أستاذ عبد العزيز، بعد هذه الهجمات وتأجيل أو إلغاء زيارة الزيدي إلى المملكة العربية السعودية، كيف تفكر المملكة برأيكم لاستئناف العلاقات، خاصة وأن علاقات العراق مع المملكة في السنوات الأخيرة تحسنت كثيرا، بل يعني أصبحت واحدة من أهم علاقات العراق الإقليمية؟
2: بكل تأكيد العلاقات لا زالت يعني جيدة، وخصوصا رئيس الوزراء الزيدي يعني شخصية لها ثقل ومتزنة حتى في تصريحاتها كثيرا، ولا أعتقد مثل هذه الحوادث تؤثر كثيرا في العلاقات أو في تبادل الزيارات. لكن الإشكالية أستاذي سلام أن إيران عملت يعني منذ فترة في بعض البلدان العربية على عمل قيادة تشغيلية متقدمة، سواء في متمثلا في الحشد الشعبي أو في الحوثيين، لضياق الخناق. كلما ضاق الخناق على إيران كلما لجأت إلى مشاغلة العالم، ولكن هي ورقة ضغط في النهاية فاشلة، وضحاياها هم في البلدان العربية. بالنسبة للعلاقات السعودية، أنا في وجهة نظرنا مضطردة، وهناك مشاريع ربط كهرباء ومشاريع السكك الحديدية حدثي نسمع عنها وعدة مشاريع، وهذا بكل تأكيد يرجع للحكومة وقدرتها على السيطرة، أن تفرض سيطرتها على باقي البقاع العراقية وأن تسحب السلاح من الميليشيات الخارجة عن القانون. حتى الحكومة العراقية يعني تحدثت كثيرا وقالت أن هذه الميليشيات منفلتة، وهذا دليل أنها يعني غير مسيطر عليها.
1: أستاذ حامد، أولا ليس فقط التيار الصدري أصدر بيانا بهذا الشأن، وذكرتم قضية مهمة أن المرجعية إلى الآن لم يصدر عنها تعليق، واضح أن هنالك يعني دراسة للموقف متأنية. أيضا العصائب وعلى لسان الخزعلي أصدرت بيانا صحيح شجبت فيه الضربات، لكنها لم تذكر اسم الدول، لم تشجب دول بعينها، يعني كان بيانا يوصف بأنه عقلاني ومتزن، بل هو تقريبا يشبه إلى حد بعيد البيان الصادر عن انعقاد المجلس الوزاري للأمن الوطني. برأيكم هل هذا يعني أن هنالك تيار، فلنقل الأغلبية، يدعو إلى الحكمة وإلى التعامل مع هذه القضية على أساس مصالح العراق كدولة، وربما هنالك تيار متطرف يريد توريط العراق في حرب لا ناقة له فيها ولا جمل؟
0: وهذا انعكاس الحالة الراهنة في إيران، يعني حتى إيران ما عادت تمسك من قبل تيار واحد. يعني إيران إذا نلاحظ تصريحات عراقشي قبل فترة قليلة حينما وجه اللوم للإعلام الإيراني بعدم ثناء على خطوات الدبلوماسية مع أمريكا، وقال أنا في العراق احتفى بي الإعلام العراقي مثلا، وواجهت هتافات مؤيدة من قبل الجمهور، وكذلك قليباف الذي تعرض للشتيمة من قبل الإيرانيين في تظاهراتهم قبل فترة قليلة وجيزة، ويؤكد على وجود أكثر من تيار يحكم إيران. إيران أيضا يعني ما عادت تحكم بعقلية مركزية وبإدارة واحدة. نتحدث عن الداخل العراقي، أكيد تأثر بهذه المساحة، إحنا أمام مصلحة سياسية لهذه الأحزاب، ومصالح السياسية مقرونة بحالة الاستقرار، وهم في أعلى رأس في الحكم. يعني نتحدث عن الإطار التنسيقي بمجمل الآن يحكم العراق كل العراق، رئيس الوزراء منتخب من قبلهم، يعني تم اختياره من قبل قياداته، الحكومة تشكلت من قبل الإطار التنسيقي، هذا الإطار التنسيقي مصلحته مقرونة باستقرار الدولة ونجاح الدولة وديمومة هذا الاستقرار، أما عملية تعكيرة وعملية يعني زجة بمحاور إيرانية أو محاور أمريكية، أنا أعتقد بالنهاية تدرك قوى الإطار بشكل جيد. حتى بيان الإطار كان بيان يعبر عن استغرابه، لم يجيب بشكل يعني انفعالي بشكل كما توقعنا مثلا أو كما كنا نترقب بعد كل بيان مثلا أن قيادات الإطار تجتمع على اللعن وعلى كذا وعلى تهيج الشارع. إحنا بالمحصلة أمام تحول، هذا التحول بدأ تدريجيا سواء كان عند العصائب سواء كان عند كتائب الإمام علي، نحن رحبنا به. قضية عملية مثلا تنظيم صفوف المقاتلين في الحشد الشعبي، أعيد يعني التركيز على أن مؤسسة الحشد هي مؤسسة رسمية مصوت عليها في البرلمان، هو هذا الخلط نحن نريد بالنهاية من الحكومة أن تعالج. هناك خلط كبير أمام الخليج وأمام الداخل، بعض القيادات لا زالت حقيقة لا تفرز حالة الحشد الشعبي كمؤسسة أمنية تابعة للقائد العام للقوات المسلحة عن هويتها العقدية أو عن هويتها السياسية، وهذه المشكلة أن استغلال الحشد من قبل أمراء الحروب أو من قبل تجار السلاح سيؤدي بالنتيجة إلى استهداف هذه المؤسسة،
1: نعم،
0: واستهداف عناصرها وعدم فرز المرتبطين بها عن الفصائل الأخرى التي تحاول أن تزج العراق أو تقدم نفسها بأنها تقود معركة بالنيابة عن إيران. لذلك نحن ندعو إلى مرحلة الحزم ومرحلة الوضوح. مرحلة الوضوح مطلوبة من السيد علي الزيدي باعتبار القائد العام للقوات المسلحة، وهناك حافز مهم يحفز السيد علي الزيدي وهو الفاعل الاجتماعي المؤثر. بيان سيد مقتدى الصدر لا يمكن أن يكون بيان اعتباري، هذا تأييد شعبي، يعني معناه نعم. أن في رصيد السيد علي الزيدي وفي رصيد الحكومة هناك رصيد شعبي مهم يدعو
1: عن
0: إلى فرض القانون ويدعو إلى احتكار نعم. القوة ويدعو إلى بسط مؤسسات الدولة يدها على كل الجماعات والأحزاب واحتكار السلاح بيد الدولة وحدها لا شريك لها.
1: سأسأل لكن السؤال الآن للسيد عبد العزيز، أوساط عراقية تقول إن المملكة لم تقدم أدلة على أن الطائرات أو المسيرات أو المقذوفات صدرت عن العراق، يعني هذا هو القضية التي يتساءل فيها من يعتبرون أن هذا العمل هو عمل عدواني، والبيان الحكومي أيضا يشير إلى أنه إحنا كنا في طور التفاهم والتحقيق المشترك، فجأة فوجئنا بهذه الضربات، ما هو تعليقكم؟
2: دعني أوضح لك النقاط التي يعني تبين ثبات هذه الاعتداد. أولا كان هناك يعني بيان من وزارة الخارجية بأن هذه الاعتداد انطلقت من الأراضي العراقية، ثم كان هناك بيان من وزارة الدفاع السعودية، ثم كان قبل ذلك استدعاء السفير العراقي في الرياض وإبلاغه مذكرة احتجاج، وثم اجتماع أمني مع المسؤولين وإظهارهم على هذه الاعتداءات التي طالت المدى، ولذلك يعني استوفت المملكة كل المسوغات التي تسمح لها بأن يعني تتخذ تعالج الموقف بما يحتاجه، وتمت في وقتها. وفي وجهة نظر هذه الضربة هي في صالح العراق والعراقيين، لثني هذه المجموعات المارقة أن تنصهر وتعود صالحة ولبنة صالحة في المجتمع العراقي وأن تتخلى عن الانتماءات الخارجية. نعم
1: نعم شكرا أستاذ حامد. وباختصار لو تسمحون، ذكرتم أن البيان الصادر عن السيد مقتدى الصدر ليس اعتباريا، ينبغي التعامل معه بجدية. أسألكم هل توجد قاعدة شعبية لرئيس الوزراء علي الزيدي؟ لاحظنا أنه يعني فضيحة بروتوكولية حصلت في أنقرة، وزير يرفض التوقيع على اتفاقية يا أكيد جرى الاتفاق عليها بالأحرف الأولى وجرت المباحثات حوله، وإلا بعد أن قال له وقع الآن. أولا هذه الحادثة ماذا تعكس، خاصة وأنه يعني ما نشر في وسائل الإعلام بأن هذا الوزير تابع إلى حركة بدر، يعني حكومة ليست مؤلفة على أساس تكنوقراط وإنما على أساس حصص الأحزاب المؤتلفة فيما يعرف بالإطار التنسيقي. هل الزيدي قاعدة شعبية على عربة ما يقوم به الآن من حملة ضد الفساد؟
0: كل رؤساء الحكومات السابقة وبضمنهم السيد علي الزيدي الذي يحكم الآن مقرونة قاعدته الشعبية بإجراءاته بآلياته، مهما وصل إلى مرحلة من الجدية أو حينما يصل إلى مرحلة من فرض القانون وضبط إيقاع الدولة وعدم استخدام مقدرات الدولة ومصالح الدولة من قبل الأحزاب واختزالها من قبل الفصائل وبسط الأمن وبسط نفوذ القانون، هذا بالنهاية يؤكد على وجود أو يبعث بإنعاش شعبية السيد علي الزيدي. نحن نتحدث عن فرصة أمام السيد علي الزيدي، هذه الفرصة مقرونة بوجوده في مثل هذا الظرف الأمن الحساس على المنطقة، كل المنطقة ولا يستثني العراق. أمام السيد علي الزيدي أن ينأى بالعراق أولا من هذا الصراع الدموي، من هذا الصراع المدمر الذي يمر على المنطقة، ويحاول أن يفرض واقع جديد، وهذا الواقع الجديد مقرون بالتطبيع، مقرون بالخضوع إلى إرادة الكيان الصهيوني. نتيجة ما نتحدث عنه هو مقرون بسلوك الحكومة، بقدرة الحكومة وهوية الحكومة إذا كانت جادة على أن تكون قادرة وقوية أمام هذا النفوذ في العراق، فهي لا شك ستصنع جمهورها وشعبيتها. ونحن بالتالي نراقب ونحفز ونشجع هذه الحكومة، ونقول دائما أن وظائف الحكومة هي الوظائف الشرعية والقانونية، وحينما نقرن موقف الحكومة بموقفنا الوطني والشعبي، نحن بالنهاية احترمنا سيادة بلدنا وقدمنا مصلحة عراقنا، ونقول دائما على أن موقف الدولة ينبغي أن يكون موقف أقوى من كل نوع من أنواع الابتزاز السياسي.
1: نعم.
0: الحالة اللي أشرت إليها جنابك باختصار حقيقة أنا ما أعرف، يعني هو ظهر الوزير وقع في إشكال بروتوكولي، يبدو هو موقع على وثيقة أو على يعني تفاهم يخص وزارة الخارجية، لذلك إذا سمعت حديثه مني يقول له رسلت لك بالواتساب تراني وقعت على اتفاقية الخارجية وغلط، بعدين أعادوا التوقيع مرة أخرى حقيقة، فتم تصويره للناس بأنه امتنع بناء على رغبة حزب السياسي الذي يعارض مثلا طريق التنمية مع تركيا ويحاول أن يحافظ على مصلحة إيران على حساب مصلحة العراق.
1: الوزير وقع على وثيقة اعتقد أنها هي هاي الوثيقة المعنية، وهي كانت لوزارة الخارجية.
0: نعم أعتقد
1: يعني
0: أعتقد
1: هو ليس ضد الاتفاقية
0: لوزارة الخارجية.
1: نعم هو ليس ضد الاتفاقية. شكرا جزيلا.
0: لا لا لا أعتقد.
1: نعم أستاذ عبد العزيز، في أقل من 20 ثانية لو تسمحون، هنالك تهديدات إيرانية بضربة ماحقة ساحقة هكذا قالوا، هل المملكة مستعدة لتلقي مثل هذا النوع من الضربات؟
2: المملكة لا تعمل على ردود الفعل ولا تعمل من خلال ما يعلن ضدها، تعمل من ضمن خطط استراتيجية وتفكير مستمر للموقف الاستخباري والعملياتي بشكل مستمر وعلى مدار 24 ساعة. أستاذ الفاضل، متى ما استقل القرار السياسي العراقي عن إيران بدأت الأمور إلى سلام.
1: نعم شكرا جزيلا للأستاذ عبد العزيز بن رازن مستشار مركز الإعلام والدراسات العربية في الرياض، وللأستاذ حامد السيد نائب رئيس التيار الوطني العراقي، كنتم معنا من بغداد. ولكم أعزائي المشاهدين وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانية.
3: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ سايح وبدك تكتشف جمال لبنان الحقيقي وأهله المضيافين؟ اسمع هوا لبناني، رحلة إذاعية عضيع ومناطق بلدنا كل سبت وأحد بعد نشرة أخبار الاثنين وربع مع جان خوري عصوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحجزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري، خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، إخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهي.

0: استنعر أن تلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاسي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
2: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع جزات الحاج، إخراج سافيو بوصعب.

أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. تفجيرات شقيف تعيد السخونة إلى الميدان الجنوبي، ومركز الجيوفيزياء التفجير أشبه بهزة أرضية بقوة 3.8 درجات. الرئيس عون توقيت التفجيرات الإسرائيلية في شقيف رسالة سلبية عشية اجتماع روما. بري ما حصل مدان ولا يجب السكوت عنه. حزب الله على السلطة أن تتحرك فوراً لوقف جرائم التدمير. عشية المفاوضات في روما بن فرحان يزور بيروت غداً، والسفير الأمريكي يلتقي قائد الجيش. اجتماع في السرايا لإطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية. لبنان يحيي غداً عيد الجيش 81 والعماد هيكل في زوطر الغربية. القضاء يأمر بتوقيف سليمي بعد معلومات عن وجوده في مستشفى بحلس.

0: النائب أجوب تيريزيان ضيف لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. عادت السخونة إلى الميدان الجنوبي مع التفجيرات الضخمة التي نفذها الجيش الإسرائيلي في منطقة الشقيف ليل الخميس الجمعة، والتي أحدثت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء. ارتدادات التفجيرات الإسرائيلية في الميدان حملت ارتدادات في المواقف السياسية، أبرزها من الرئيس عون الذي اعتبر أن التفجيرات تشكل تصعيداً بالغ الخطورة وانتهاكاً فاضحاً للالتزامات القائمة. التفجيرات الإسرائيلية تضع مجدداً المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي ستعقد في 4 من آب في روما في خانة التساؤلات عن مدى فعاليتها وعما إذا كانت ستنجح هذه المرة في لجم التصعيد الحاصل. وبين الميدان والسياسة يحضر غدا عيد الجيش 81 في مرحلة تكاد تكون الأصعب على المؤسسة العسكرية التي يوضع على كاهلها الكثير من المسؤوليات، بدءا من حصر السلاح والانتشار في القرى الحدودية مرورا بالحفاظ على الأمن والسلم الأهلي في الداخل. فلكل عنصر وشهيد من هذه المؤسسة تحية وفاء وتقدير للتضحيات كانت ولا تزال تكتب بالدم. البداية من الجنوب.
1: إذن أعادت التفجيرات التي قام بها الجيش الإسرائيلي ليل الخميس الجمعة بين قلعة الشقيف والأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف الميدان الجنوبي إلى الواجهة من جديد، وقد تسببت هذه التفجيرات بارتجاجات هائلة وأصوات سمعت حتى منطقتي إقليم الخروب وخلدة. وقد أعلن مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية على منصة أكس بأنه عند 12:02 من فجر اليوم الجمعة سجلت على كل محطاته الزلزالية موجات أرضية ناتجة عن التفجير الذي قام به العدو الإسرائيلي في منطقة الشقيف، والذي يمكن تشبيهه بهزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر.
0: الجيش الإسرائيلي زعم عبر أكس إن تفجيرات أمس مخططة بدقة وهدفت إلى تدمير شبكة أنفاق تحت الأرض تابعة لحزب الله، مشيرا إلى أن المشاهد التي تم تصويرها صباح اليوم تظهر أن قلعة شقيف لم تتعرض لأي ضرر. وأكد الجيش الإسرائيلي مواصلة التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، مشددا على أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يستهدف قواته.
1: التفجيرات في شقيف استدعت سلسلة مواقف وإدانات، إذ اعتبر رئيس الجمهورية العمان جوزيف عون أن التفجيرات الضخمة التي سجلت في قلعة الشقيف والتي أحدثت موجات أرضية تشكل تصعيدا وانتهاكا فاضحا للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديدا مباشرا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار. ورأى الرئيس عون أن توقيت هذه الاعتداءات عشية الجلسة المقررة في روما يبعث برسائل سلبية ويقود الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار، داعياً الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى تحمل المسؤولية.
0: وتعليقاً على تفجيرات محيط قلعة الشقيف، قال الرئيس نبيه بري إن الارتدادات إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتما فإن الإنسان ومستقبله في خطر. ما حصل مدان ولا يجب السكوت والصمت عنه والاستسلام لوقائعه.
1: رئيس الحكومة نواف سلام بدوره أشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب تعبر عن خرق صريح لوقف إطلاق النار، فضلا عن كونها انتهاكا سافرا لسيادة لبنان وأمنه ولمبادئ القانون الدولي وقواعده، موضحا أن الاعتداءات تمثل نهجا تصعيديا مدانا وتهديدا لسلامة أهل الجنوب، ناهيك عن المسي بالمعالم الأثرية.
0: إلى ذلك حمل حزب الله مسؤولية استمرار هذه الاعتداءات للسلطة اللبنانية التي بالنسبة له منحت إسرائيل بتوقيعها على اتفاق الإطار شرعية لاحتلاله وممارساته، داعيا إياها إلى الإصغاء إلى أوجاع أهل الجنوب والقيام بواجبها وإلا السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم وأرضهم. وطالب حزب الله الدولة بتحمل المسؤولية الوطنية والتحرك على كل المستويات السياسية والدبلوماسية لوقف الجرائم، كما دعا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف الاعتداءات والانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية.
1: أعلنت وزارة الثقافة أن قلعة الشقيف لم تتعرض للتدمير نتيجة التفجيرات التي نفذها العدو الإسرائيلي في المنطقة المقابلة للقلعة، وأوضحت أن الارتجاجات قد تكون تسببت بأضرار في محيط القلعة، إلا أن حجمها لا يمكن تحديده إلا من خلال معاينة ميدانية مباشرة، وأشارت إلى أن المكان يقع تحت الاحتلال، ما يتعذر معه على الفرق الفنية المختصة التواجد هناك وإجراء الكشف اللازم.
0: واليوم تفقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل عددا من الوحدات المنتشرة في الجنوب، وقام بجولة ميدانية شملت بلدة زوطر الغربية، استمع فيها إلى هواجس الأهالي واطلع على الصعوبات التي تعترض عودتهم إلى بلدتهم واستئناف حياتهم الطبيعية. العماد هيكل شدد في خلال الجولة على مواصلة الجيش أداء مهمته في ترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي بالتنسيق مع سائر مؤسسات الدولة. وتوجه العماد هيكل إلى العسكريين قائلا: إن ما نقوم به ليس مجرد مهمة، بل هو مسألة وجود الدولة وأمن الوطن واستقراره وطمأنة المواطنين.
1: رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين أثنى على زيارة قائد الجيش، وفي حديث لإذاعتنا شرح واقع الحال في البلدة، ماذا أيضا عن التفجيرات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب والأوضاع الميدانية في القرى الحدودية. الصورة في هذا التقرير للزميل حسين معنا.
2: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل هذه بالقصف المدفعي الذي لا يزال مستمرا، وقد استهدف ليلا حداثة ومشاعل منصوري بعد أن استهدف اليوم بلدات دير سريان وحي الصوام في بني حيان وطلوسة مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، طال أيضا بيوت السياد وحداثة ووادي سلوكي، كما أضرم العدو الإسرائيلي النيران في منازل وأراضي وممتلكات الأهالي في ميس الجبل ومحبيب وعيطرون وحداثة، التي سجل فيها أيضا تحرك آليات العدو داخل البلدة وصولا إلى حي البركة. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات لاسيما في ساعات الليل، واستهدفت كفر تبنيت وحداثة وزوطر الشرقية ورب 30، وألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق المنصوري وبيوت السياد وقنابل حارقة فوق مرتفع علي الطاهر. من جهة ثانية زار اليوم قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل بلدة زوطر الغربية متفقدا الوحدات العسكرية، وقد جال داخل البلدة برفقة رئيس بلدية زوطر الغربية عبد عز الدين، الذي تحدث لإذاعتنا عن هذه الزيارة وعن أوضاع زوطر بعد 10 أيام من على عودة الأهالي إليها، وقال:
3: الوضع مبدئيا بزوطر الغربية كتير منيح الحمد لله، يعني الناس رايحة جاية، عم تشتغل بأرزاقها، عم تعمل إعادة ترميم لبيوتها اللي خرج إنه يترمم لحتى تسكن الناس ببيوتها. نحن كبلدية كمان عم نشتغل على رفع الأنقاض من الطرقات البنى التحتية لحتى الناس كمان تقدر تتحرك أكثر مثل ما لازم، لأنه مثل ما بتعرف زوطر الغربية بلد كتير منكوبة ما فيها شيء نهائيا، في ناس وعيال عم تبقى موجودة بزوطر الغربية، وقديش فينا عم نأمن لهم متطلباتهم، بس بدنا شوية وقت. واليوم أكيد كان في زيارة لقائد الجيش الله يقويه ويعطي العافية، بسطنا فيها كتير، وكانت الزيارة جدا مهمة لزوطر الغربية وعطتنا كتير معنوية لأهل البلد، وكمان تحدثنا نحن وياه وحكينا وقال نحن جاهزين كقيادة الجيش، شوفينا شو مطلوب مننا ندعم لزوطر الغربية، نحن جاهزين وحاضرين.
2: من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: على وقع التفجيرات الإسرائيلية جنوبا، تعقد جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما من 4 إلى 6 من آب المقبل، ومن المنتظر أن يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمو كرم إلى روما لترأس وفد لبنان. الوفد اللبناني سيحمل في صدارة أولوياته مطلب وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بما يضمن عودة الأهالي إلى مناطقهم، ويمهد لإطلاق ورشة إعادة الأعمار في المناطق المدمرة والمتضررة.
1: في السياق، أكد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل يعد أمرا غير مسبوق، موضحا أنه لا يزال هناك الكثير من العمل بخصوص الطرفين للحفاظ على هذا السلام والبناء عليه، لكنه هدف قابل للتحقق. ولفت روبيو إلى أن واشنطن حققت نجاحات في الشرق الأوسط على الصعيد الدبلوماسي، معتبرا أن موافقة حماس على نزع السلاح إنجاز.
0: توازياً، عقد الرئيس نواف سلام أمس اجتماعاً مركزياً خصص لبحث إطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية في إطار المرحلة الأولى من خطة العودة والتعافي في الجنوب بحضور عدد من الوزراء والإدارات المعنية. سلام شدد على أهمية تكثيف التنسيق بين جميع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية والجهات الأمنية والعسكرية لضمان تنفيذ المرحلة الأولى وتأمين عودة آمنة وكريمة للأهالي وتفادياً لأي معوقات ميدانية. وجه بعقد اجتماعات متابعة مفتوحة في السراي لمواكبة سير الأعمال.
1: واليوم بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في خلال استقباله السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أهمية دور الجيش ضمن الآلية التنفيذية في اتفاق الإطار إلى جانب المسائل المرتبطة بمفاوضات روما. وأكد السفير عيسى أهمية جهود الجيش المتواصلة من أجل الحفاظ على استقرار لبنان. وليس بعيدا يصل إلى بيروت غدا الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتصل بالتطورات اللبنانية الداخلية الأمنية والسياسية وإطلاعهم على حصيلة المشاورات العربية والخليجية والدولية في شأن التطورات المتصلة بلبنان إضافة إلى الوضع الإقليمي. بالتوازي يزور وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية محمد بن عبد العزيز الخليفي بيروت في زيارة كانت مقررة سابقا وتأجلت بسبب وفاة الأمير الوالد. يحتفل لبنان غدا بعيد الجيش 81 الذي يمر هذا العام من دون مظاهر احتفالية ويقتصر على مواقف التهنئة من دون احتفال مركزي يرعاه وفق التقليد رئيس الجمهورية. ولمناسبة ذكرى شهداء الجيش قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ذكراهم أمانة في أعناقنا وعرفاننا لهم لا يكتمل إلا بالحفاظ على القيم التي استشهدوا من أجلها: لبنان الحر، السيد المستقل، المجد لشهدائنا والخلود لذكراهم، والعزة لجيشنا الحارس الأمين، ختم عون.
0: وللمناسبة وضع قائد الجيش العماد رودولف هيكل إكليلا من الزهر على نصب شهداء الجيش في وزارة الدفاع تكريما لتضحياتهم. هذا وانشرت قيادة الجيش عبر إكس صورة مرفقة بعبارة شهداؤنا فخر الوطن.
1: وفي بعبدة أيضا عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أوضاع الفلسطينيين في لبنان مع الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني السيد ياسر عباس وشدد على أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء.
0: وفي نشاط بعبدة أيضا عرض الرئيس عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد الأوضاع النقدية والمالية، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز التنسيق الوثيق بين مصرف لبنان والحكومة فيما يتعلق بالالتزامات المالية بما يضمن حسن انتظام المرافق العامة. كما تناول البحث استمرار مصرف لبنان في تنفيذ آليات سداد الودائع للمودعين وفقا للتعاميم النافذة بما ينسجم مع النهج المعتمد في حماية حقوق المودعين ضمن الأطر القانونية والتنظيمية القائمة.
1: وفي قصر بعبدة عرض وزير التنمية الإدارية فادي مكي على الرئيس جوزيف عون التقدم في عمل وزارة التنمية الإدارية ولا سيما إطلاق منصة دولتي إلى جانب عدد من مبادرات الإصلاح ضمن مسار إعادة تكوين إدارات الدولة 2030. كما تم البحث في مشروع قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم التحول الرقمي المحال إلى مجلس النواب لما له من دور في تسريع التحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الكفاءة والشفافية.
0: في تطور جديد في مسار الملاحقات القضائية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سليمي، أمر النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج بتوقيفه بعد ورود معلومات عن وجوده في مستشفى بحنس، وذلك تنفيذا لبلاغ البحث والتحري الصادر بحقه. كما جرى تكليف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي وقسم المباحث الجنائية المركزية بتنفيذ القرار، فيما تمركزت قوة أمنية أمام المستشفى لمواكبة إجراءات التوقيف وحاصرت كل مداخل المستشفى وألقت القبض على رياض سليمي، وعليه سيخضع سليمي لجلسة استجواب قضائية بعد توقيفه.
1: علق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على اقتراح قانون العفو العام الذي اتفقت عليه أكثرية النواب السنة في اجتماع يوم أمس، مطالبا رئيس مجلس النواب بعقد جلسة في أسرع وقت ممكن على أن يتصدر جدول الأعمال اقتراح قانون العفو إحقاقا للحق ورفعا لظلم متماد استمر سنوات طويلة. وقال جعجع: كان هذا موقفنا منذ اللحظة الأولى لطرح قانون العفو، ولا نعرف حتى الآن الأسباب التي دفعت بعض النواب إلى التشويش على موقفنا هذا، لكن في نهاية المطاف يفشل التشويش وتظهر الحقيقة كاملة.
0: حياتيا، طلب رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس وزارة الطاقة ووزارة الاقتصاد وسائر الجهات المعنية بالتدخل الفوري لمعالجة أزمة المحروقات في محافظتي بعلبك الهرمل والبقاع، وبوضع اليد على أسباب الأزمة وكشف المسؤولين عنها. وأكد في بيان أن استمرار الأزمة ينعكس سلبا على المواطنين وعلى قطاعات النقل البري والصحة والزراعة، إضافة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. تربويا، أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي في مؤتمر صحفي خطة الوزارة للعام الدراسي المقبل بما يضمن سير التعليم رغم الأزمات وأثار العدوان الذي تعرض له الجنوب في خلال الفترة الماضية.
4: تطلق وزارة التربية والتعليم العالي اليوم خطة استمرارية التعليم للعام الدراسي 2026-2027. هذه الخطة ليست خطة لبدء العام الدراسي فحسب، بل إطار وطني دائم لإدارة استمرارية التعليم في المدارس والثانويات الرسمية رغم الأزمات. يحدد مسبقاً كيف تقيم أوضاع المدارس، وكيف تحدد الأولويات، وكيف تتخذ القرارات، وما البدائل المتاحة لضمان استمرار التعلم في مختلف الظروف. وأول ما حنفتتح العام الدراسي حنكون عم نعمل امتحانات تشخيصية.
0: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.
1: كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة التي تتخطى المعدلات الموسمية فتلامس 40 درجة في المناطق الداخلية، ويستمر تأثير الكتل الحارة حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث تبدأ بالانحسار.
0: بثمن تذكير بالعناوين: تفجيرات لشقيف تعيد السخونة إلى الميدان الجنوبي، مركز الجيوفيزياء: التفجير أشبه بهزة أرضية بقوة 3.8 درجات. والرئيس عون: توقيت التفجيرات الإسرائيلية رسالة سلبية عشية اجتماع روما. بري: ما حصل مدان ولا يجب السكوت عنه. حزب الله: على السلطة أن تتحرك فورا لوقف جرائم التدمير. عشية المفاوضات في روما: بن فرحان يزور بيروت غدا. اجتماع في السرايا لإطلاق مشاريع التعافي في المناطق التجريبية. لبنان يحيي غدا عيد الجيش 81 والعماد هيكل في زوتر الغربية. ختام نشرة الأخبار، شكرا لحسن المتابعة.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

نائب رئيس حزب الوطنيين الأحرار العميد توني أبي سمرة تحت الضوء. هل نحن أمام فرصة حقيقية لترسيخ الاستقرار أم أن المنطقة تقترب من إعادة رسم قواعد الاشتباك؟ وهل نجحت الدولة اللبنانية في تثبيت حضورها أم أن التحديات الأمنية والسياسية لا زالت تتقدم على المسار الدبلوماسي؟ تحت الضوء مع ماري العالم حبشي، السبت 4:30 بعد الظهر عبر صوت كولي لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عضو كتلة الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي ضيف أحداث في حديث السبت 9 صباحا مع كريستال شقير عبر صوت كل لبنان.
1: العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أعادت التفجيرات التي قام بها الجيش الإسرائيلي ليلة الخميس للجمعة بين قلعة الشقيف والأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف الميدان الجنوبي إلى الواجهة من جديد، وقد تسببت هذه التفجيرات بارتجاجات هائلة وأصوات سمعت حتى منطقتي إقليم الخروب وخلدي. مركز الجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أعلن على منصة إكس بأنه فجر اليوم الجمعة وسجلت على كل محطاته الزلزالية موجات أرضية ناتجة عن التفجير الذي قام به العدو الإسرائيلي في منطقة الشقيف، والذي يمكن تشبيهه بهزة أرضية بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر. تعليقا على عودة السخونة إلى الجنوب، اعتبر الرئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن التفجيرات الضخمة التي سجلت في قلعة الشقيف والتي أحدثت موجات أرضية عشية الجلسة المقررة في روما يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار. في الميدان الجنوبي نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا كبيرا في كفر تبنيت سبقه تفجير آخر في بلدة دير سريان، كما طال قصف مدفعي إسرائيلي بالقنابل الحارقة محيط موقع الدبشة حيث تتصاعد أعمدة الدخان بالقرب من مرتفعات علي الطاهر، كما أقدمت القوات الإسرائيلية على نسف وتفجير عدد من الكهوف والمنازل في محيط المنصوري ومجد الزون، وأعقب التفجير قصف مدفعي استهدف بلدة طلوسة. أمس قام قائد الجيش العماد رودولف هيكل بجولة ميدانية شملت بلدة زوطر الغربية، واطلع من الأهالي على الصعوبات التي تعترض العودة إلى البلدات واستئناف الحياة الطبيعية. وأثناء الجولة شدد العماد هيكل على مواصلة الجيش أداء المهمات في ترسيخ الأمن وتوفير الظروف الملائمة لعودة الأهالي بالتنسيق مع سائر مؤسسات الدولة. وأكد العماد هيكل للعسكريين أن ما نقوم به ليس مجرد مهمة، بل هو مسألة وجود الدولة وأمن الوطن واستقراره وطمأنة المواطنين. على وقع التفجيرات الإسرائيلية تعقد جولة المفاوضات المقبلة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما من 4 إلى 6 من آب المقبل، ومن المنتظر أن يتوجه رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم إلى روما لترأس وفد لبنان. يصل إلى بيروت اليوم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان لإجراء محادثات مع المسؤولين اللبنانيين تتصل بالتطورات اللبنانية الداخلية الأمنية والسياسية وإطلاعهم على حصيلة المشاورات العربية والخليجية والدولية في شأن التطورات المتصلة بلبنان إضافة إلى الوضع الإقليمي. واليوم يحتفل لبنان بعيد الجيش 81 الذي يمر هذا العام من دون مظاهر احتفالية، ويقتصر على مواقف التهنئة من دون احتفال مركزي يرعاه وفق التقليد رئيس الجمهورية. اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعرضت لضربات ساحقة لكن لا تزال لديها بعض القدرات، وما تقوم به واشنطن ضد طهران عملية عسكرية لا حربا، مجددا تأكيده أن إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي، ولو حصلت عليه سيمسح الشرق الأوسط. ولفت ترامب إلى أن طريقة الإيرانيين في التفاوض تثير غضبه، وأن سلوكها اتسم بعدم الأمانة وانعدام النزاهة بشأن الاتفاق. أشار مسؤول أمريكي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لمنح محادثات السلام مع إيران فرصة، لكنه يشترط موافقة طهران على وقف إطلاق النار وترتيب الشؤون الداخلية. وشدد المسؤول الأمريكي في حديث إلى صحيفة نيويورك بوست على أن ترامب يريد إنجاز الاتفاق، ولكن سيكون هناك ثمن يجب دفعه في حال استمرت الهجمات الإيرانية على السفن والقواعد الأمريكية في الخليج. تعهد وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت باستهداف الأموال الإيرانية في جميع أنحاء العالم والاستمرار بمحاصرة طهران اقتصاديا وعسكريا، موضحا أن الأرصدة الإيرانية ستؤول للشعب الإيراني وللمتضررين من ممارسات النظام في طهران. وقال: انتقلنا من عملية الغضب الملحمي العسكرية لعملية الغضب الاقتصادي لتقييد نفوذ نظام إيران. لفتت حركة حماس إلى أن المضي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار يشترط وقف العدوان وانسحاب إسرائيل من غزة، ويعد خطوة أولى وأساسية للمضي في التنفيذ ووضع جدول زمني للمرحلة الثانية، مؤكدة التعامل بمسؤولية مع مقترحات الوسطاء لاستكمال المرحلة الثانية. في المقابل، أوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن خفير أن مسودة الاتفاق التي نشرها مجلس السلام غير مقبولة بالنسبة إسرائيل، مشددا على ضرورة استمرار عمليات القتل الموجه في غزة وتشجيع الهجرة كما وانتصار إسرائيل. أبلغت واشنطن حركة حماس بشكل مباشر عدم تخليها عن الاتفاق وأنها ضامنة له. أوضح السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة أن خيار إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا بعد 7 من تشرين الأول، وأن المطلوب إزالة السلاح بالكامل من غزة بحيث لا تملك حركة حماس قدرة الوصول إليه. وفي الخبر الأخير، أعلن وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا مؤقتا لحماية أمن المواطنين والدفاع عن الحدود الأوروبية. قدمنا لكم العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن انه بامكانكن اعادة الاستماع لبرامجنا باي وقت من خلال الدخول الى الموقع الالكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما احلى الاوقات. هون صوت كل لبنان.